بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

إن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحيت

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى.

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر.

يقف. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه.

أهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق

الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل

من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك

0: وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المتجر

0: الثاني 14-13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات، وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
2: البنية التحتية لهطول أمطار لمدة ساعات وما جرته من وفيات وإتلاف ممتلكات الناس، وأيضا ما تمر به البلاد من مخاطر فرض حكم انقلابي عسكري بدعم أمريكي باستمرارهم في صفقة تعيين صدام حفتر وتجاوزهم لاقتسام السلطة. هنا هلاك البنية التحتية ومخاطر هلاك مستقبل البلاد السياسي وتقاسم الدول الأجنبية لثرواتها. تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى هذه الأيام ومنذ سنين نرى تحالفات الدفاع المشترك بين بعض الدول العربية والدول الإسلامية، تحالفات حدث ولا حرج، تحالف للدفاع المشترك بين تركيا وقطر، تحالف للدفاع المشترك بين يعني باكستان وتركيا والسعودية، تحالف مكة، تحالف الدول التي تقاتل الآن في حرب اليمن، تحالف المجلس الأعلى لدول الخليج، تحالف دول إسلامية في آسيا، منظمة إلى آخره، تحالفات كثيرة للدفاع المشترك في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين. لكن التحالف الوحيد المفقود الذي لا وجود له ولا أثر له، وهو التحالف المتعين فرضاً على حكام المسلمين، هو التحالف مع أهل فلسطين للدفاع عن مقدسات المسلمين. هذا التحالف لا وجود له، لم نجد يعني تحالفاً بين باكستان وأهل فلسطين للدفاع عن المقدسات والدفاع عن الأعراض والدفاع عن الأموال وعن الحرمات وعن الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المستضعفين والنساء والولدان في الضفة الغربية وفي غزة من العدو الصهيوني والعدو الأمريكي. لم نسمع بتحالف دفاع مشترك بين إندونيسيا أو ماليزيا أو تركيا أو السعودية أو أي دولة أخرى مع أهل فلسطين للدفاع عنهم، لم نسمع هذا ولا وجود له، وهذا هو الذي فرضه الله على المسلمين وعلى حكامهم، تركوه وانشغلوا في تحالفات أخرى. دول العالم الإسلامي أكثر من 50 دولة، عدد سكانهم يقرب من ثلث سكان العالم بأسره، يملكون من الثروات في هذه الدنيا ما يقرب من نصف ثروات العالم بأسره، ثروات مالية واقتصادية وسياسية ونفوذ ومصادر طاقة وحسابات وأموال ويعني إلى آخره، لهم من القوة لو استعملوا واحدا منها مش نقول يعني يا تصاغين لأفلست هذه الدول التي تعادي الآن بما فيهم أمريكا. لو جمدت الدول الإسلامية حساباتها في أوروبا وفي أمريكا وسحبتها لهددت هذه الدول بما فيها أمريكا، هددت اقتصادها بالإفلاس. هم يملكون القوة ويملكون النفوذ ويملكون الثروات، ولكنهم يخذلون أنفسهم قبل أن يخذلوا يعني أهلهم والمسلمين ومقدسات المسلمين. يرون ما يجري الآن في غزة من حصار، يمنعون عن غزة الهواء يمنعونه، الأكسجين هواء، يمنعونهم عن المرضى في المستشفيات، يموتون بسبب الهواء، يمنعون عنهم حتى الهواء، ناهيك عن الطعام والدواء والسكن، حتى الخيام حرموهم منها، نازحون يطاردونهم في العراء في كل مكان، ويبيدونهم ويقتلونهم ويشاركون مع اليهود في حصارهم. حصار غزة والضفة الغربية يعني السلطات المصرية هي التي تحاصر غزة، والسلطات الأردنية هي التي تحاصر أهل الضفة الغربية إعانة لليهود، وباقي حكام العرب والمسلمون ساكتون، والسكوت علامة الرضا، سكوتهم عما يجري وما تفعله السلطات المصرية والأردنية والحصار الخانق والقتل هو مشاركة فعلية لهذا العدوان على أهل فلسطين وأهل غزة. قال الله تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما. عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هل هذه الدول الإسلامية 54 عندما ترى السلطات المصرية والأردنية تحاصر إخوانهم ويموتون جوعا منعتهم؟ هل وقفت مع المسلمين ونصرتهم؟ لم تفعل شيء، ولذلك هم شركاء لهم، كما قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم هؤلاء تماما ينطبق على هؤلاء الحكام، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا القرآن ينطق ولا يحتاج إلى تفسير، كل حاكم يتكلم سواء كان ينطق بالعربية أو لا ينطق. من قرأ المصحف من حكام المسلمين ووقع على هذه الآية يفقه معناها ويعرفها، كل من ينطق اللغة العربية أو يبحث عن تفسيرها يجده واضحا ينطبق على هؤلاء الظلمة الذين يحاصرون إخوانهم هذه الأيام منذ 3 سنوات الآن يحاصرونهم. وهذه التحالفات التي أشرت إليها هي في الحقيقة ليست تحالفات ضد العدو الصهيوني والأمريكي مثلا على السعودية ولا على باكستان ولا على قطر، لا، هي تحالفات بحيث يعني تحمي هذه الدول الإسلامية والعربية، تحمي بعضها من بعض، مش تحالفات هي أصلا شكلت للدفاع عن ضد إسرائيل والكيان الصهيوني إذا هاجم دولة من هذه الدول، لا، هي أساساً أسست وصممت للدفاع في الحروب الأهلية التي بين المسلمين، الحروب والأسلحة هذه والطائرات والذخيرة والأموال التي تصرف وتشترى من دول العدو الأمريكي، الأمريكان والأوروبيين، هي فقط لدعم ميزان مدفوعات تلك الدول، لكنها ليست هي موجهة ضد أعداء الله. فهذه تحالفات هي من باب يعني قتال بعض الدول المجاورة المسلمة أو العربية، ليست للدفاع ضد اليهود ولا الصهاينة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وهو حديث من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنين، يعني بالجوع، يموتوا كلهم بالشر، كل الأمة الإسلامية كلها تموت بالجوع والشر، فأعطانيه. وسألته ألا يهلكهم يعني بالغرق فأعطاني، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعني. الآن هذه التحالفات هي فقط لأجل أن يكون بأس المسلمين بينهم شديدا، هذا فقط، ليست هي للدفاع المشترك ضد العدو ولا ضد الكفر. ثم نأتي بعد ذلك إلى ما تفضلت به. هذه الأيام أولا أتأسف أشد الأسف وأشارك كل من تضرر في هذه الأيام من السيول والأمطار، أشاركهم أحزانهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضهم خيرا. وعلمت أن هناك اثنين من المارة قضوا في هذا الطوفان، أحدهما مات غرقا والآخر مات حرقا، وكل من الغريق والحريق شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في الحديث الصحيح يقول: الشهداء سبع، وفي رواية خمس سوى القتل في سبيل الله. قال: الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، الذي يموت بداء البطن، بداء البطن، وصاحب ذات الجنب شهيد، يموت بمرض داء الرئة، السل وما أشبهه، والمرأة في النفاس شهيدة، إذا ماتت في النفاس من وجع النفاس فهي شهيدة، والمطعون الذي يموت بداء الطاعون شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد. فنرجو أن يكون هؤلاء الاثنين الذين جرفتهم السيول، أحدهما مات غرقا والآخر حرقا، أسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، وأسأل الله أن يعوض أهلهم فيهم خيرا. الموضوع الذي سألت عنه ذو شقين: شق يتعلق بالبنية التحتية، وشق يتعلق بالغزو الأجنبي لبلادنا عن طريق عملائهم. البنية التحتية للأسف لا أقول هي متهالكة ولا متدهورة، بل أقول هي الآن صارت منعدمة. أمطار لمدة ساعة ولا ساعتين انظروا ماذا فعلت بنا، أغرقت الناس وأغرقت الممتلكات وأهلكت المتاجر وأضرت الناس ضررا شديدا. تصور لو يعني حدثت لنا كارثة من الكوارث، توقف إمداد النفط مثلا، ولا جتنا أعاصير شديدة زي ما تأتي للدول الأخرى، كيف يكون حالنا؟ ذكرنا مرارا لو يتوقف إمداد النفط أو بيع النفط عن ليبيا سيجد الليبيون أنفسهم حفاة عراة يبحثون عن لقمة العيش في تشاد وفي النيجر وفي تونس وفي غيرها. هذه هي حقيقة البنية التحتية في بلاد، لا يجدون شيئا يرجعون إليه، ليس هناك شيء تعيش به البلد حتى 10 أيام، ليس هناك أي صناعة. المواد التي يستهلكها الناس من أولها إلى آخرها حتى الماء غير موجود، لا يوجد لا صرف صحي ولا ماء صالح للشرب يكفي الناس، دعك من المصانع التي تنتج الطعام والأرز والدقيق والحبوب والشعير إلى آخره، لا يوجد شيء، لا توجد هناك صناعات. هذه الأموال التي تصرف بالمليارات وتخرج لنا في أرقام المصرف المركزي، هذه لو صرف 10% منها فقط ووضعت عند أيد أمينة لتطوير بنية تحتية وبناء مصانع صغيرة تنتج الأشياء الضرورية، أشياء لا تتصور، يستوردون منتجات حليب يعني طبيعية ب130 مليون دولار في السنة. لو عملوا على وزارة الزراعة وقطاع عام والله خاص، ولا تبنوا مشروع لتربية أبقار بهذه المبالغ خلال 4 ولا 5 سنوات بدل ما ندفعوا في اللبن المجفف وهذه العطاءات التي لا ندري، هذه الاعتمادات التي لا ندري ما يدخل منها من السلع للبلاد وما يصرف في السوق السوداء وما إلى ذلك، لو صرفت بعض هذه المبالغ في البنية التحتية وفي إنشاء مزارع وتربية أبقار لصرنا نشرب اللبن الطبيعي من الأبقار وحصلنا اكتفاء ذاتيا كما يحصل لكثير من بلاد العالم الآخر، لكن للأسف النية غير متوجهة إلى هذا. وفي الاتجاه إلى البنية التحتية وبناء المصانع الصغيرة فيها فوائد لا أول ولا آخر، إذا وقف عليك النفط ترجع ليش ترجع، يحلك مشكلة الشباب الآن ما عندهاش أي مصدر للعيش إلا المرتب، كم تعطوا مرتبات يا ناس؟ هذا كلام غير معقول غير منطقي، تهلكون أنفسكم، قديش واحد بيدفع مرتبات؟ اعملوا لهم هذه المشاريع يعني الناس يستغنوا بها عن الدولة وتبقى الناس يتخلصوا من البطالة، القوة العاملة تجد أماكن ترتزق منها والناس والبلد يستفيد. هذه الصورة المتهالكة للبنية التحتية التي لا يوجد شيء، هذا أمر في غاية العجب وهذا أمر لا يقبل ولا يطاق، والناس بدل من أن يخرجوا يطالبوا بمرتباتهم أرى أن عليهم أن يخرجوا ليطالبوا بالبنية التحتية بإصلاح الأمور، بوقف هذا الفساد، بوقف هذه المقاولات اللي هي كلها مبنية على السرقة. هل معقول ميدان الشهداء هذا كنت أمشي منه أنا بنفسي من اللي عمري 9 سنوات من عام 52 و53 كل يوم نمر منه 4 مرات، أذهب إلى المدرسة القرآنية هناك نمر منه كل يوم 4 مرات، ما في يوم وجدنا فيه قطرة ماء، أو على مدى أكثر ما يقرب من 70 سنة. الآن لما تولته جهة مسؤولة في الدولة في العام الماضي ولا قبل الماضي باش بيعملوا حفلة ليلية سطوا على هذا الميدان الجميل اللي هو مبلط تبليط يعني قديم وصحي وليس فيه أي مساوي، استولوا عليه في 3-4 أيام عطوه لجهة بلطاته، الآن صار بحيرة الناس يعني في هذه المطر لمدة ساعتين حتى السرايا الحمراء مشيت الأمية. بالله كم بين ميدان الشهداء والبحر كم متر؟ عشرات الأمتار. حتى اللي يتعلم في الصنعة مش مقاول ولا مهندس، حتى يتعلم في الصنعة يقدر يطيح المية للبحر؟ لا ما فيش. حتى اللي بيبني مدرسة مش مشاريع هذه تسموا فيها طرق وكوبريات وفتح طريق دائري وطريق مش عارف شنو، تفتحوا من غير تخطيط ومن غير قراءة العواقب. حكاية مجاري ولا صرف صحي هذا غير موجود على الإطلاق في كل الطرق التي بنيت إلى حد الآن. يعني حتى اللي بيبني مدرسة لما تعطي أنت مدرسة لمقاول قبل لا تسلم له الفلوس ولا الربع الفلوس الأخير ولا النصف اللي في مهندس يستلم يشوف الكهرباء صحيحة، المياه صحيحة، الصرف الصحي صحيح. هني كأن هؤلاء يعطوهم الفلوس من أول دفعة، أول دفعة يعطيهم المال كله وبعدين ما عاش يدورهم ولا يستلم منهم طريق. أي طريق الآن يعني أحدثت في هذه السنين في هذا اللي يسموه إعمار ولا يسموه إعادة حياة، وريني أي طريق فيها صرف صحي والناس قدروا يسلكوا منها ويمروا منها. اختلطت فيها المياه، مياه الأمطار بهذه المجاري، مجاري في كل مكان، ما في مكان سليم من هذا لأن المجاري مسدودة، ما في جهة تتعهدها. هذا معروف، أنتم عندكم موسم أمطار هو شهرين ولا ثلاثة، ما تقدروش يعني تشوفوا المجاري وتسلكوها. حتى المجاري القديمة الأولى اللي في وسط المدينة مسكرة، وذلك فاضت المجاري مع الأمطار وعمت الناس. هذا فيما يتعلق بمأساة يعني البنية التحتية التي أقول هي منعدمة وليست. نأتي بعد ذلك إلى هذه الصفقة التي قوبلت بالاعتراض وفشلت وتحولت إلى 4+4 ورفضها مجلس الدولة، فلم تكتسب الموافقة حتى بمقتضى الاتفاق السياسي المشؤوم الذي لازمنا نعاني منه، حتى بمقتضى الاتفاق السياسي لم تظفر بالقبول. الأمم المتحدة والبعثة الأممية والأمريكان رجعوا إلى الصفقة الأولى، صفقة بولس. كانوا في الأول يتكلموا على تقاسم السلطة بين الحكومة في طرابلس وبين ولد حفتر، الحكومة تبقى لمدة سنتين وبعدين يدور انتخاباته ويبقى يمسك المجلس الرئاسي. وحذرنا من هذا من أول ما وقعوا عليه على الحروف الأولى، وقلنا في هذا البرنامج مرارا وتكرارا إياكم أن تخدعوا يا حكومة طرابلس، هذا لا يقبل مشاركة مع أحد، هذا أنتم أول من تكونون وقود لهذه الصفقة، احذروا هذا، ابتعدوا عنه. الآن هناك بوادر، حتى هذا التقاسم هو لم يرضى به، الرجل مستعجل. الآن توافق هو الأمريكان بعد الزيارة للصهاينة، لأن الصهاينة والأمريكان المشروع مشروع واحد، مشروع صهيوني أمريكي مشروع صهيوني. بعد زيارة ولد حفتر لعاصمة الصهاينة الثانية، عندهم عاصمة في فلسطين المحتلة وعندهم عاصمة أخرى في الإمارات، هذه عاصمة من عواصم الصهاينة. وكل الدول العربية التي طبعت وفتحت سفارات فيها زي المغرب والبحرين وغيرهم هي أيضا أصبحت ضمن عواصم الصهاينة والدولة المحتلة. بعد هذا، بعد هذه الزيارة واللقاء برئيس الكيان الصهيوني هناك، والأمريكان يعني عزموا على أن يمكنوه لأن الشروط توافرت فيه وصار مؤهلاً بمقتضى جلوسه مع رئيس الصهاينة وتقديم الطاعة والولاء والاستسلام لأوامر اليهود والكفرة والمجرمين أصحاب يعني الإبادة الجماعية في بلاد المسلمين وعلى مقدسات المسلمين، بدل ما أعطى يعني الولاء وكل ما يقتضيه الخضوع والذل والطاعة لهم، رأوه مؤهلاً لأن يحكم ليبيا. وإذاك هم ربما وعدوه في هذا وعملوا هذه التغييرات في مجلس النواب، مجلس النواب. وعقيلة صالح ما أصابه هو بعض هذا الذل الذي سيلحقه باقيه، لا شك في ذلك. نحن نجزم بأنها ليس هذا فقط ما سنرى عقيلة صالح على إجرامه وفساده، لأنه هو الذي مكن هؤلاء المجرمين من حكم ليبيا، هو الذي أعطاهم النياشين والرتب وبرر لهم الحروب وسن لهم القوانين وفعل من أجلهم الأفاعيل التي تخرج عن ملة الإسلام، سن لهم القوانين من سفك الدماء واستباحة الأموال واستباحة الحرمات ما لا يفعله مسلم. ومع ذلك هم الآن أتوا عليه كعادتهم، من عانى ظالما سلطه الله عليه. الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لنا عبرة، كل من مكنوا له وكانوا يقتلون الناس من أجله في الطرقات، وضع في أعناقهم السلاسل وتخلص منهم على رؤوس الأشهاد، ولم يباري بهم ولم يرحمهم ولم يتعاطف معهم ولا مع أهليهم وذويهم ونسائهم، ركلهم وانتقم منهم وتشفى فيهم. ما ظنك بالبرغتي؟ ما ظنك بالورفلي؟ ما ظنك بالدرسي؟ ما ظنك صالح؟ جاء الدور عليه الآن وتخلصوا منه. وما زال مهاد ليس هذا هو الذي يصيبه بظلمه، سيصيبه أكثر من ذلك. الظالم لن يفلت، الظالم يعني عقابه سريع، دعاء المظلومين سينزل به ويحيق به. ثم بعد ذلك، بعدما تخلص منه، يأخذ يعني ظهرا آخر يراه أصح وأحسن منا وأكثر ولا ليركبه. فهو انتخب الآن مجلس جديد ليركبوه وليقضوا به حوائجهم وينالوا منه وطرهم لينصبهم على ليبيا. الآن مشروع الأمريكي هو يحلم بأن ينصب ولد حفتر حاكم على ليبيا حاكما مطلقا، من باب جمع كلمة البلاد وإنهاء الانقسام، ويجعل له حكما في مدينة سرت، ويحول كل المصالح والمؤسسات ومصرف ليبيا المركزي، كل شيء يضم يعمل تحته هناك في سرت، ويبقى الليبيون تحت نعل العسكر، وما يجري في بنغازي سيجري مثله أو أكثر منه في طرابلس. لن يرحم أحد، هذا مجرم وظالم. ولكن أقول لكم، إذا وصل الأمر والأمريكان إلى هذا الحد في التدخل في الشأن الليبي، فليس هناك حل للليبيين إلا الحرب. ما عش فيه إلا الحرب، لهذا يصير من واجب فرض عين على كل واحد من باب الدفاع عن النفس. من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، كل من يقتل دون حرمة من حرماته فهو شهيد. إذا هم قرروا أن يصلوا إلى هذه النقطة وأن يملكوا البلد في سرت ويحولوها كل مقدرات الشعب الليبي وكل يعني مصادره وكل إيراداته وكل مؤسساته تحت حكم مجرم من المجرمين القتلة في مدينة سرت برعاية الأمريكان واليهود، مشروع أمريكي يهودي، مشروع صهيوني، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فليس أمام الليبيين إلا إعلان الحرب الطاحنة التي لا تبقي ولا تذر، لأن المسألة مسألة دفاع عن النفس، حياة أو موت. يموت الإنسان وهو شريف في الميدان يدافع عن نفسه ينال الشهادة، خير من يموت في الذل. سيقتل الناس كلهم بذل، كل من يرفع صوته، كل من يتكلم، لن يكون مصيره إلا مصير البرغتي والدرسي وما إلى ذلك من هؤلاء الذين يعني ضحى بهم وقتلهم ولم يبالي بهم. فالذي ينبغي على الناس هو أن يتنبهوا إلى أنفسهم ولا يسمحوا ولا يتمادوا في السكوت على هذه الجرائم وعلى هذا المشروع. الآن محتلة من الروس، الروس الآن عندهم نشاط، عندهم 6 مطارات عسكرية، فاتحين 6 مطارات بين الجنوب والوسط، عندهم 6 قواعد عسكرية مجهزة بكل الأسلحة، الطائرات الكبيرة تنزل فيها والذخيرة وكذا، ومتحالف، لأن حفتر يريد أن يصل إلى مقصوده لا يعادي الأمريكان ولا يعادي الروس، والأمريكان والروس هم يتعاونون علينا، ليسوا خصوم، هم خصوم فيما بينهم، لكن على الدول المستضعفة والدول المسلمة هم حلفاء، يفعلون كما فعلوا في سوريا يفعلون الآن بنا. البواخر الروسية تمر جيئة وذهابا على طبرق وتأتي بالذخائر وبالأسلحة وبالمعدات، وهذا الرجل لن يجدوا أفضل منه في العمالة، حفتر وأولاده لن يجد الأمريكان ولا الروس خيرا منه في العمالة، ومن حيث الجنسية جنسية أمريكي. فهل تسمحوا يا أهل ليبيا لأن يحكمكم أمريكي؟ هل هذا يقبل؟ هل هذا يعني يتصوره عاقل؟ هل هذا يتصوره مسلم أن الأمريكان يعني ينصبون عليكم رجلا منهم ليأخذ أموالكم وثرواتكم ويذلكم ويفعل بكم ما يفعل؟ وكذلك هم الروس يفعلون هذا الأمر، فعلي أنفسنا وعلى الحكومة أن تنتبه إلى نفسها وتأخذ حيطتها، لأنه إذا هم استسلموا وتمادوا في هذا الاتفاق وما يسمى 4+4 ولا غيره لن يجدوا لأنفسهم مكانا في طرابلس.
2: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخ سراج من طرابلس، تفضل يا سراج.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
4: حييك الشيخ عبد الله وحيي سماحة المفتي.
2: أهلا وسهلا بك.
4: مبارك شيء. نبي رأي الشيخ أنا بخصوص ما أعلن عنه المدة اللي فاتت، اللي هو منح شركة أفريقيا المشروبات المعروفة بشركة بيبسي منح اعتماد بقيمة 1,000,000 دينار في ظل المقاطعة العالمية لهذه الشركة يعني.
2: طيب شكرا لاتصالك، نجيبك الشيخ إن شاء الله. معي أخ أحمد من طرابلس، تفضل يا أخ أحمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا الشيخ صابر.
2: أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخ كريم.
5: ما نبو نسأل الشيخ، فيها شركة المدار تاع الاتصالات هذه في نظام، عندنا ضبط نظامات في كيفية الخدمات في نظام الكروت أو الدفع المسبق، وعندهم نظام ثاني اسمه الفوترة. فنظام الفوترة هو عبارة يتصل العميل نهاية الشهر جي فاتورته ويخلص شو نصرف. لكن في السنوات الأخيرة يديروا في اشتراك 10 دينار مقابل هذه الخدمة. قلت الناس الشيخ هل تدخل
2: مقابل التطبيق نفسه يعني في اللي فتح التطبيق يعني اشتراك شهري لمدة 10 دنانير؟
5: لا مش لفتح التطبيق. هم قلت في نظام الخدمات عندهم في المكالمات وفي أي شيء بيخصم من الرصيد، في نظام الدفع المسبق هذا بيساير الناس تستعمل فيه، وفي نظام الفوتر هذا اللي خاص برجال الأعمال اللي بحيث يتصل يتمتع بكافة خدمات في شركة المدار، نهاية الشهر جي فاتورة أنت شن صرفت رصيد شن اشتركت من الإنترنت، وفي المقابل بعدين هو يعطوه مهلة زي ما تقول زي أسبوع، لو ما سددش يفكروا له الشفرة مؤقتا لين يخلص. ولكن في السنوات الأخيرة بدوا يأخذوا في اشتراك شهري مقابل تقديم هذه الخدمة. فقلت بنسأل الشيخ بالك تدخل في من قبيل قرض جرى نفعا.
2: طيب
5: شو الحكم هذا بالضبط؟
2: يجيبك الشيخ إن شاء الله.
5: وكان لو فيها حرمة نتمنى من الشيخ يوجه رسالة
2: إن شاء الله إذا كانت تضحت الصورة
5: مدار من دار مفتاء
2: إن شاء الله بعون الله. إذا يجيبك الشيخ إن شاء الله. في اتصال آخر؟ نعم في اتصال. من معي؟ نعم سالم انقطع سالم الكميشي. نعم بنغازي تفضل يا اخ كميشي تفضل.
6: وعليكم شيخ عبد الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: نعم بالله بكمل شيخ صالح بالله لو سمحت.
2: تفضل.
6: الو
2: اي تفضل يا اخ كميشي تفضل. اخ كميشي اذا تسمعني كميشي اعطيني سؤالك. طيب في اتصال آخر. أي نعم الأخ عبد الله منين؟ طرابلس. تفضل يا أخ عبد الله.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف الحال يا شيخ عبد الله؟ كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بك. تفضل أخ كريم.
7: نشكركم أنت والشيخ إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك.
7: نبي نسأل سؤال بالله يعني هذا اللي يشبه فيه إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتر الساعة تقريبا هي خلاص بدأت تسند الأمور لغير أهلها اقتربت الساعة كده يشبه فيها. طيب. والله اللي يشبه فيه ما نتلت ربحهم حاجة منكم بعد الناس إن هذا ما يفعل شد مكانات وعقابهم والله إلا أسندت الأمور لغير أهلها. وبعدين نفس السؤال بالله ومن ولا تتولى اليهود والنصارى ومن يتولاهم فهو منهم كلمة منهم نبي نعرفها.
2: طيب فهمنا. طيب هي وجهك شيخ بارك الله فيك. نعم في اتصال آخر. طيب نعم شيخنا بارك الله فيك. الأخ من سراج من طرابلس يسأل على دعم شركة أفريقيا للمشروبات الغازية البيبسي كولا، دعمت في بيانات المصرف المركزي كما جاء في بياناتهم ب 100 مليون دينار، ومع أنها معروفة أنها هي داعمة للصهاينة، فيريد توجيهكم في هذا.
3: هي للأسف فتحوا لها اعتماد المصرف المركزي فتح لشركة أفريقيا للمشروبات الغازية اللي هي كانت اسمها البيبسي كولا، ولما أصدر العلماء فتح التعامل معها لأنها شركة داعمة للصهاينة داعمة بقوة. الناس المؤسسينها هم من الصهاينة أنفسهم. لما صادرت الفتاوى في العالم الإسلامي ضد هذه البيبسي كولا الشركة اللي في ليبيا تحايلت على الموضوع وسمت اسمها الشركة الإفريقية للمشروبات الغازية. وفي الماضي حذر مجلس البحوث منها وضرب أمثلة في الاعتمادات التي تفتح لصالح العدو. والمصرف المركزي يراقب كل شيء، يراقب لو كان في مؤسسة تبي تساعد الفقراء ولا الإغاثة ولا دراسة ولا شيء متواضع لا يسمى يعد ملاليم بالنسبة لهذه الأرقام. الإدارات في المصرف المركزي ولواحقه وتوابعه متيقظة حريصة شديدة الحذر، توقف الحسابات وتستدعي وتحقق. كل هذا من إملاءات أعدائنا علينا، لا يريدون أي مشروع. حتى جمعيات الإغاثة التي كانت في الميادين وتجمع في التبرعات لإخواننا في فلسطين الذين يموتون جوعا للإغاثة مش للحرب، منعوها بناء على تعليمات اليهود والنصارى والأمريكان، ولا يسمح بشيء من هذا يمر على المصارف حتى لخارجه. فالمصرف المركزي فيما يتعلق بالمسائل اللي فيها نفع للمسلمين وخير للمسلمين يعني مناع للخير، مناع للخير معتد أثيم، يمنع أي شيء فيه إعانة لأهل الخير. لكن فيما يتعلق باعتماد مش ببليون ولا اثنين ولا بالعملة الليبية، 100 مليون دولار فاتحين لها، وهذا مش العام هذا فقط، كل عام. وحذرنا منه وحذرنا المصرف المركزي ونقول لهم راهي 100 مليون دولار هذه يتحولوا فيها للمشروبات الغازية، فيها على أقل تقدير 10 مليون دولار لليهود الصهاينة في الأرض المحتلة. هل يرضى إنسان له كرامة وله خلق وله دين وله مروءة وله شهامة وله غيرة على حرمات المسلمين وعلى النساء وعلى المستضعفين الذين يعذبون، هل يرضى أن يسمح بدعم اليهود الذين يقتلون ويبيدون إخوانه وينتهكون مقدسات المسلمين، هل يسمح أن يدعمهم كل عام بهذه المبالغ؟ هذا والله لا يليق. يا محافظ المركزي كلمناك عن هذا سابقا والناس ربما يسكتون، ولكن الله عز وجل لا يغفل عن شيء. يعني أنت تنسى وهذا ينسى وفلان ينسى، ولكن الله لا ينسى. كل ما تفعلوه كل تفعلونه ستجدونه أمامكم محضرا. دعم اليهود جريمة من جرائم، لا يمكن لمسلم ولا لعاقل ولا إنسان ذو مروءة وشهامة أن يرضى بقتل إخوانه في فلسطين ويدعم عدوه. هذا هو صحيح في الظاهر أنه ماشي شركة اسمها شركة أفريقيا، لكن تعلموا أنها هي شركة البيبسي، وشركة البيبسي داعمة. نحن نطلب من الناس الذين يشترون الخبز والأرز والطعام والزيت وكذا ألا تشتروا من شركات هي داعمة لليهود، ثم تأتون أنتم إلى يعني مؤسسة معروفة بأنها هي يملكها صهاينة ويهود وهي داعمة لهم، وتعطونها 100 مليون دولار في السنة اعتماد بالسعر المخفض. لا يليق هذا، والله هذا لا يليق بكم، والله ستندمون، والله ستندمون أشد الندم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، زي ما سأل السائل الكريم قبل قليل، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شو المعنى فإنه منهم؟ هو على ملتهم وعلى دينهم. إذا اعتقد في نفسك أن هم أحسن ويجب نصرتهم على المسلمين وما تبيش تبالي بما تفعله، فهذا أنت منهم، أنت على ملتهم وأنت على دينهم. هذا هو معنى يعني كل من يوالي العدو لينصره على المسلمين فهو من اليهود. كل من يوالي العدو لينصره على المسلمين ويدعمه ويقف معه، سواء قاتل معه بالسلاح في الميدان ولا دعمه بالمال ولا زوده بالطعام ولا زوده بالأموال، فهو منهم. وما يتولهم منكم فإنه منهم، هكذا يقول القرآن. عليكم أن تتدبروا في يعني ما تفعلونه. لا يكفي الإنسان أنه مجرد أنه يقول أن نصلي ونصيم وكذا، الإيمان شرط ولا ترتكب ناقضا من نواقض الإيمان. ما فايت أنك تصلي وتصوم وأنك يعني تتحالف مع اليهود ومع الأمريكان على إخوانك المسلمين، ما ينفعك، لا ينفعك هذا. الظلم حتى للمسلم، الظلم حتى للمسلم يضيع لك أجر صلاتك وصيامك، فما بالك إذا أنت تظلم المسلمين لتنصر أعداء الدين، تنصر الكافرين. ولذلك هذا الذي سأل عنه السائل، فتح الاعتماد كل عام ب100 مليون، كل عام يفتحه لشركة البيبسي، على المصرف المركزي أن يخاف الله، وعلى إداراته ورقاباته أن تفكر في نفسها، فكلكم ستقادون إلى المحشر جميعا رغم أنوفكم وتسألون عما تفعلون. على كل واحد منهم أن يفكر فيما يفعل. والحقيقة فيما نشر المصرف المركزي في هذه الاعتمادات، مش هذه الاعتمادات فيها شيء يعني لا يكاد يصدق. الشركات الكبرى يعني تفتح لها الاعتمادات شخص واحد، لما تلاحظ القائمة، تقرأ القائمة، تقرأ الجهة، هي جهة واحدة تملك الشركات، هو شخص واحد، ولكن يفتح 10 ولا 20 شركة، واحدة للسيارات، واحدة لقطع الغيار، واحدة لأجهزة هذه المواصلات، حاجة يسميها المواصلات، وحاجة يسميها سيارات، وحاجة يسميها قطع غيار، وحاجة يسميها كذا، وتلقى هي الدور هذه الشركات 10 ولا 20 مالكها شخص واحد، وكل فرع من هذه الفروع اللي يملكها شخص واحد يفتح لها ب70 مليون دولار، 60 مليون دولار، 100 مليون دولار. تصور يعني أموال الخزانة وهذا النزيف في العملة الأجنبية يذهب إلى أشخاص محدودين. هو صحيح في القائمة أنت تشبه 900 ولا 800 شركة، لكن لما بتصفيهم تلقى الشركات هي محدودة، أعدادها محدودة، لكنها كلها فروع لأصل واحد مالكها.

0: هم البلاد. لكن التجار الحقيقيون اللي يجيبوا في السلع اللي السوق محتاج لها وهم صغار التجار بالآلاف، هؤلاء منعوهم من الاستيراد بالعملة إلا عن طريق البنك، والبنك لا يصرف هذه الاعتمادات إلا للشركات الكبرى اللي عندها 10 ولا 20 فرع ولا 30 فرع، لأنهم يعرفون الموظفين ويعرفون الإجراءات، ما يتعبوهمش بك، مجرد ما يبعث الطلب تجي الموافقة. لكن تاجر صغير متملح يبي يجيب سلعة صغيرة السوق محتاج إليها، هذا ما يعرفش حتى الأبواب اللي بيطرقها، ما يعرفهاش، يظل يدفعوا فيه من باب لباب ومن شباك لشباك، الليل يمل وييأس ويمشي يدور السوق السوداء باش يجي $50,000 ولا $200,000 باش يجيب منها سلعة تغذي السوق اللي هو عطشان ومحتاج إليها. هل هذا هل هذه الشركات اللي تعطوا فيها $100 مليون هتجيب لكم في السلع الاستهلاكية؟ تجيب في السلع الكمالية، أغلبها تجيب في السلع الكمالية، وهي لا تذهب إلا في سوق إلى سوق التهريب، تشجع التهريب. فالحكومة وزارة الاقتصاد مسؤولة، والبنك المركزي مسؤول، وزارة الاقتصاد بالدرجة الأولى والبنك المركزي عليهم أن يحققوا في طلبات الاعتمادات. ما يعطى اعتمادات إلا حاجة محتاج إليها السوق. أنا محتاج لمئة سيارة، ما نجيبش 50,000 سيارة باش نعرف نصفهم يمشي برا ويهرب. أي محتاج لعدد من قطع غيار، قطع إلكترونية، شاشات تلفزيون. البلد كم تستهلك أنت؟ هذا مش لازم تجيبه كل عام، هذا إذا هو افتح اعتماد كل عام لشاشات تلفزيون ولا هذه أجهزة اتصال، معنا لابد أن تعلم أن هذه اعتمادات ليست حقيقية، مجرد لأخذ العملة الأجنبية وتهريبها، لأن لا نحتاج إحنا كل عام إلى هذه المبالغ في هذه السلع الكمالية. وزارة الاقتصاد عليها أن تراجع نفسها وتتخذ القرارات الصائبة وتدرس الطلبات بقدر حاجة استهلاك السوق. شنو هي البضائع التي نحتاجها إليها؟ نحتاج منها 100 قطعة، خلاص ما عادش نجيب نشري منها 101، نشري 100 قطعة فقط. السلع التي لا نحتاج إليها لا نسمح بها، مش نفتحوا البيبسي كولا واللي مش عارف شنو وندعموا في أعدائنا ونحن عاملين روحنا كأنما يعني خارجين قضية، ما عندناش شيء. الداء يمخر في داخل أجسادنا، والمستقبل إذا يعني يمضي على هذه الصور التي نراها، مستقبل مظلم وعاقبته وخيمة، ويهدد بلادنا بالإفلاس، لأن الآن نصرف في هذه الاعتمادات وفي غيرها من العملة الأجنبية وفي السرقات في المشروعات التي كلها صرنا نصرف من الاحتياط، والاحتياط سينتهي.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ أحمد من طرابلس، السؤال عن شركة المدار، يقول في نظام الفوترة الشهري هناك يعني أصبح عندهم يعرضون اشتراك شهري ب10 دنانير، فهل هذا من باب يعني قرض جر نفعا أم يجوز ذلك؟
0: هو سؤاله واضح، وقال كان كنت بتدفع دفع مسبق تعطي فلوس يأخذوا منك مثلا 10 دينار على المكالمة ولا كذا، وما ياخذوش منك أزيد من هذا. لكن كانك بتدفع بالآجل، نظام الفوترة يعطوك صلاحية أنت تتكلم وما تدفعش، نهاية الشهر تدفع بالآجل، ما تبيش تدفع كل يوم ويومه. لكن مع الدفع بالآجل بياخذوا منك اشتراك شهري قدره 10 دينارات، هذا غير ممنوع، لأن الأجل له حصة من الثمن. كانك أنت بتدفع بالحاضر تكلفك المكالمة 10 دينارات، ولا هذه الشريحة 10 دينارات، وكان كنت تبي تدفع بالأجل بعد شهر بتكلفك 12 دينار، ما في ما يمنع هذا. ليس هو قرض يعني جرى نفس

0: طبعا ولا شيء من هذا، هو بيع بالآجل فيه زيادة في الثمن بس.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين، وجزاكم الله خيرا، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها، هل يصلى خلفه أو لا؟
2: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه هو ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق، أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات، امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الأرحام القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما يجي أمام الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقولوا لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام إلا على زوج 4 شهور وعشر أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
1: نعم،
2: ومدايرة فردة من هني وفردة من هني الحداء متاعها، وتلود بين حي العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها، لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده تقصير ينبغي أن ينشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قالوا يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم، فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرحهم عاش يعرف كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض. لا، المسلم يكون في اعتدال، ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
1: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف الزوج هذه المرأة.
2: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته. هو الزوج إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية، لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج.
1: نعم.
2: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها ثلاثة أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت، ما عندك أبناء غيرها وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا لا، ما عليه، عليها أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها. كونها هي ما استجبتش، علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عنده معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور، في الوضوء ما يعرفش يتوضأ، يوصل في رجل رجل، لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبداش تشغب عليه، عند زوجته عنده كذا، مالك وماله، وضوء صحيح، غسل صحيح، قراءة طيبة، خلاص.
1: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
3: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلية باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق لشيء، وعندي بنت يعني بنخطبها، لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وأنا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة نتاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت، وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني في حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم، الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل، وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة، لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا، ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. وندكرك دائما أخي الكريم، راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعيم ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا، يراه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا، النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك، فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة، وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
4: أخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب والتضرر الطلاب من هذا الفعل، وهو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما ينجني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا ب يعني حتى الناس الفنيين فني توم، لا نقارن سنين الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا. يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني شنو يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، وأنا صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش، ما تعصبي متكلم، يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات الحياة المتعارف عليها، مش رفاهية يعني أعطيني من مضطر يقول أعطيني الشرقة وكذا أعطيني البحرية فمنبوش إحنا الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي، وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفواً قولوا لله ولله، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا، والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش. تبعي أي أساس تعيين أنت مكان يبي 10 فرح معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو ده فساد من من من الدولة نفسها يعني؟ وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره يعني؟ على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس عشان ما تتشعبش منا الحديث كثيرا يعني، من باب البيان بس يعني، من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات يعني من حق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة، ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة، يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد يعني، حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنمشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنمشي نشتغل معه قديش بيعطيني 700-800 ألف في الشهر؟ لا لا، أنا مقعمس في الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي وقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح عشان بنخدم معك أنت. يعني التأثير اللي يعني كانت العملية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير، يعني الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش وياخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ومين يشدوا الخلل اللي صاير. شو اللي جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات يعني، زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى يعني حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علاوة الخطر الفعلية اللي موجودة يعني. عادة زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف نميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ده ما يجيش. معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة ولا خطأ بسيط تفقد حياته ونسمع فيه يعني، هذا شبه كل مرة نسمع واحد يعني مات من الكهرباء يعني، قصدي نسمع فيه يعني. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص، التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع، اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر، حسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وانت معك ليبيين قلت عايشين معك في نفس البلاد يعني، يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخده في نفس المرتب، انت خدم ان انت مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000 يعني. هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بعكس يولد عدم الإتقان العمل، وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس لهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء يعني. فمستمعين الكرام يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص عملية التعليم وشريحة المعلمين، هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء يعني، ناس يعني ودور التعليم، التعليم يعني مكانة عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانة المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير، هل يقولوا لي ليه واللي عليه الاثنين، المعلم معلم أجيال يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي، كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم، فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما أقول، أو حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال ذكر من علمنا في ابتدائي أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم، راه اللي قرأنا القرآن، اللي قرأنا الرياضيات، اللي قرأنا علوم، يعني الأسماء أسماءهم لا زالت، الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا، يومنا هذا نذكرها، أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أعيد حتى من 50 عام، من حين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة أولى ابتدائي، يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس، أساس قيام الدولة وتقدم الدولة التعليم، هذا هو الأساس، أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة، هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هذه القضية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره، يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا، منه حتى هو معلم، التقنية معلم، الطيار لابد يعني البداية والإعدادي لابد، ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة طول زي ما نقول، تبدأ منين تبدأ، والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء، معلم يعتبر معلم حتى هو نفس الشيء، فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة، طريق بناء الدولة الناجحة التعليم، ده لا يتجادل فيه اثنان، لا يتجادل فيه اثنان، يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق، التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته الأكمل الوجه الأكمل، إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو المدارس الخاصة ممكن فصل تلقى فيه 20 و15 طالب، المدارس الخاصة، المدارس العامة من الضغط يقولك فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع الفرين اللي قاعدوا فيه 3 انفار، شوف انت الجهد اللي يستوعب، هو حتى الطالب نفس البيئة نفسها مرات مساعدات في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والإعدادي، يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن، يعني أو عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب الاستيعاب والفهم، ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط، يعني ويشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي، هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق. تكلموا طبعا كلام على الصحة نفس السيد الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور، فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس، يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول يعني الإقفال يعني طالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني لأن يعني ما يرفض من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر هذا لا جدال فيه وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تاخذ حصة في أسبوع تروح لا تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها أشهد بالله يعني لأن زي ما قلت بعض مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير الذين علمونا كما قلت من اسمه وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما وهلما جرى إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء هذه قلت لكم هذه ما فيها شكلها ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات اللي يستحقونها قولا واحدا هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام يعني الضرر القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة شرعية وحديث فيها يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء قاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت يعني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدوا العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قد الفصل الأول الآن راهو عندكم هنا الفصل الأول درونا حل أو نهاية الفصل الأول درونا حل وكذا فيبدأ المطالبة منطقية ومعقولة وما فيش تعطيل للمدارس يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج دمج المقررات يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا مع المعلم قولا واحدا لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال كل في مجاله فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه هذه كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه يعني غياب التعليم يأثر فيه غياب الصحة يؤثر فيه يبدأ واضح غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ يعني تشوفها أخذوا اللي أقل مرتبات الآن واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به ما يأثرش فيه لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطله تتأثر فيه المستوصف اللي نعالج فيه والمستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن ليه تأثيره الخدمات العامة أصحاب شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيه فكل واحد في هذا المجتمع في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن لا نمن عليهم لا نمن عليهم لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا من لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول احنا يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا وحتى أني أعوض هي التدريس زيكم حتى أني في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام لكن يحبذ أنكم تعطوا فرصة بس يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة ما نشوف فيه سلبني من ناحية من نظرتني يعني تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد ما يناقش فيه أحد وأن هي موضوع هذا طبعا ممكن الجوز حط عليه بعض الأسئلة ولا كذا، لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين، فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد، زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطينا مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة، يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم، أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطره فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ورئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يد القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الاجتهاد قد يكون كلامي صوابا، أنا نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا، يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول هيك الذي أعلمه والله أعلم، يعني شوف الأخبار يعني. فنبو نجمع بين شيئين، معلش إخوة نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه، لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا توا زي ما نقولوا احنا قلنا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين سنتين، ولو قدام شهرين ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي تحمل سنة وسنة نص يتحمل شهرين ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال للمفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب، لكن التعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهو، يعني المسألة حقيقة تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تضربي من ضغط من دار تعطيل الطلبة على الدراسة، من ناحية شرعية تعطيلهم لا يجوز، من ناحية قضايا التدريس لهم حقوق المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا في الاستوديو، ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
7: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
6: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن صرف المسلم فيه أو رأس المال إلى غيره، فقد أخرج ابن ماجة وأبو داود عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. وورد من طريق أخرى قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل الحديث السابق ولم يذكر سعد. كما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر موقوفا بلفظ إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. وروي عنه أنه قال أسلم في كل صنف ورقا معلومة، فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى. شيخنا، بداية، ما حكم هذه الأحاديث من حيث القبول والرد ومن حيث الاحتجاج؟ تفضل شيخنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أولا الحديث الأول وهو الذي رواه عطية عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. هذا الحديث الحقيقة ذكر الرواة بأنه من الأحاديث الضعيفة، ذكر الرواة بأنه من الأحاديث الضعيفة، وسبب ضعفه أن الذي رواه هو عطية، هو عطية بن سعد العوفي رحمه الله. هذا الراوي الحق أنه روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين، روى عن زيد بن أرقم، وروى عن عبد الله بن عباس، وروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عن عكرمة مولى بن عباس، وروى عن أبي سعيد الخدري، وهؤلاء من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: نعم.
7: ولكن ومع ذلك كما هو معلوم أن علم الجرح والتعديل لم يجري على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم عدول، ولكن من جاء بعدهم من التابعين منهم المقبول ومنهم المردود من حيث الرواية بحسب الضوابط المعروفة عند المحدثين. ولهذا لما ذكر هذا الرجل في الإسناد ضعفه بعض الناس، ضعفه أبو حاتم وضعفه النسائي، ومما قال عنه أبو زرعة رحمه الله قال هذا الرجل لين الحديث، وهذه الصفة هي صفة تهون رواية هذا الراوي. ووصفه ابن حجر بوصف يقارب هذا، وإن كان فيه شيء من عدم إبطال حديثه، لأنه وصفه بأنه صدوق ولكنه يخطئ كثيرا، ووصف كذلك بالتدليس. من خلال هذه المعاني التي ذكرها المزدي في كتابه، وذكرها الذهبي، وذكرها ابن حجر، ضعف الحق هذا الحديث. هذا من حيث الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الأخرى، أما النصوص الأخرى، فهي في الواقع أحاديث موقوفة عن الصحابة، هي لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول يعني مروي عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا بهذا اللفظ، وكذلك اللفظ الذي يليه. ومن المعلوم أن الحديث الذي عده العلماء من الضعيف لا يعمل به عند عامة الفقهاء في أحكام الحلال والحرام، أي في الأحكام عامة، وإنما بعضهم قال بالعمل به إذا خف ضعفه في فضائل الأعمال فقط. وهذا لا شك بأنه من الأحكام المتعلقة بالأموال، ليست هو من باب فضائل الأعمال، ولذلك لا يحتجون بهذا الحديث الحقيقة نظرا لما وصفوه به من الضعف. والأقوال الأخرى إنما هي أقوال موقوفة عن الصحابة.
6: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، في كلام النقاد الذين ضعفوا الحديث، منهم من قال عطية العوفي ضعيف يكتب حديثه. لماذا شيخنا يكتب حديثه وهو ضعيف لا يعمل به؟
7: هذا الحق هو من الإنصاف، إدارة أو إذا رأى أهل الحديث أو الذين وصفوا بأنهم من النقاد الراوي فيه شيء من الضعف لا يخلو هذا الضعف، إما أن يكون شديد جدا ويرد حديثه ولا يكتب ولا يعمل به ولا يصلح للتقوية، فهذا مطروح حديثه. وأحيانا حديث الراوي يبقى ضعفه ليس بالضعف الكبير، وذلك حتى ابن حجر كما هو كما تقدم وصفه بأنه صدوق، وبالتالي من كان هذا حاله قد يتقوى إسناده، قد يتقوى بغيره بشاهد من الشواهد أو بتابع من التوابع، ولهذا الحديث الضعيف التي هي حالها تكتب. فإن كانت في فضائل الأعمال هناك من يقول بالعمل بها مع ضعفها لخفة ضعفها، وإن كانت ليست هي من فضائل الأعمال كهذا الحديث يبحث له عن ما يعضده، فإن وجد يتقوى به. ولعل لهذا المعنى يعني هذا الراوي حسن حديثه الترمذي.
6: نعم شيخنا، هذا يختلف عن الأحاديث الموضوعة المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلك يعني لا يجوز كتابتها ولا تناقلها.
7: نعم نعم، الحديث التي هي موصوفة بأنها موضوعة هذه مكذوبة لا تحل روايتها.
6: نعم.
7: حتى وإن ذكرت تذكر على وجه البيان والتنبيه.
6: نعم.
7: تذكر على وجه البيان والتنبيه. وهناك أحاديث هي وسط وهي شديدة الضعف. شديدة الضعف هذه حتى ولو ذكرت ينبه على ضعفها، لكنها طبعا لا تطرح كطرح المكذوب.
6: نعم.
7: ولكنها لا ترفع كرفع الصحيح أو خفيف الضعف.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا على التوضيح. أيضا شيخنا، من العلل التي أعل بها الحديث وكانت سببا في ضعفه أن الاضطراب والوقف.
7: نعم.
6: عندما قالوا يعني أن الحديث أعل بالاضطراب والوقف.
7: نعم.
6: ما المراد بقولهم إن الحديث مضطرب وإنه موقوف؟
7: الاضطراب الحق أنه يذكر العلماء في هذا الشأن، يقول الاضطراب هو اختلاف الرواية على الراوي، اختلاف الرواية عن الراوي، فإذا اختلفت الرواية في إسنادها أو في متنها أي في ألفاظها يبقى هذا وكأنه مؤشر على عدم تمام ضبط الراوي. إذا كان في الإسناد أحيانا يتردد الراوي بين اسمين، أحيانا يقول أخبرني سعد وأحيانا يقول أخبرني سعيد، خاصة في هذه الأسماء المتشابهة، أو يقول سالم وأحيانا يقول سلام. فعلى كل حال إذا روى الراوي ولم يقصد أن يأتي بالحديث بأكثر من طريق، فإذا قصد الراوي أن يأتي بالحديث بأكثر من طريق فهذا أمر معروف، قد يكون الحديث مخرج بأكثر من طريق، لكن أحيانا يبدأ مراد الراوي أن يقوم بروايته من طريق واحدة، ولكنه في كل مرة يأتينا باسم فيوصف بأنه اضطرب عليه الحديث وهو علامة على ضعفه. وقد تعتري هذه الأشياء في هذا الاختلاف في متن الحديث في ألفاظه، وخاصة إذا كان الاختلاف مؤثر في المعنى المستنبط.
6: نعم.
7: إذا كان هو مؤثر على المعنى المستنبط فيوصف بالاضطراب، ولذلك يتوقف عن العمل به إلى حين وجود آلية لترجيح وجه من وجوه هذا الاضطراب. إذا وجدت آلية لترجيح وجه من الوجوه يبقى الوجه الذي تم ترجيحه يعد من الأحاديث المحفوظة، والآخر يبقى هذا إما شاذ وإما منكر، لكن من حيث المبدأ يبقى هو على هذا الوجه وهو الاضطراب.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، لو قلنا بقبول الحديث ما هي الصورة المقصورة بالنهي؟
7: الحق الصورة المقصودة بالنهي عندما قال هذا المثل: إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. يعني هو يحتمل أن يكون فلا تصرفه إلى غيره هذا الذي ينتظره صاحب السلم اللي هو المشتري، من دفع المال.
6: نعم.
7: من دفع المال هو ينتظر إما في البضاعة السلعة المرجوة بعد شهور مثلا، أو أنه إذا لم تحصل البضاعة لربما وجده ينتظر في رأس المال المدفوع، يريد أن يسترد رأس المال المدفوع. ولذلك يحتمل لما قال له إذا أسلمت في شيء، دفعت المال مثلا 10,000 دينار
8: ثم بعد ذلك قال فلا تصرفه إلى غيره. ما الذي لا يصرفه؟ يحتمل عود الضمير على السلعة المرجوة، فلا يصرف هذا المال في غير هذه السلعة، ولذلك يبقى هو ملزم بقبض السلعة في ذاتها، لا يستبدلها بغيرها. ويحتمل أن يكون فلا تصرفه هذا الضمير يعود على رأس مال السلم، وبالتالي لو هو أراد الإقالة المسلم إليه، أراد الإقالة وهو التاجر، بنقولوا له ما تخدش إلا رأس المال المدفوع، فهو لا يخلو الحال إما أن يكون الكلام يتعلق برأس المال المدفوع إذا لم تحصل الصفقة عليه أن يقتصر على رد هذا المال، وإما أن يكون الكلام يتعلق بالسلعة المرجوة فلا يأخذ إلا هذه السلعة.
6: نعم. طيب شيخنا، كيف يصنع من قال بضعف الحديث في معرفة الحكم؟
8: الحق هو عامة الفقهاء في مثل هذه الصور، لما نجد الحديث يذكر في مسألة من المسائل، وأحيانا يرد الحديث باتفاق وأحيانا باختلاف، لا تترك المسألة، لا تهمل، وإنما يعود الفقهاء بها، يعني تكون مقارنة هذه المسألة أو يناظرونها بغيرها من المسائل من خلال العلل ومن خلال الحكم، يعني الحكم اللي هي مقاصد الشريعة، حيث مقاصد الشريعة والعلل التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى،
6: الله وسلم.
8: فينظر المجتهد هل هي تتفق مع مقاصد الشريعة وتخالف العلل، أم هي مخالفة لمقاصد الشريعة وهي قد وافقت علة من العلل التي نص عليها الشرع بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا إما أن تقبل لخلوها من العلة، ويعني نقول إحنا واجتماعها مع مقصد شرعي آخر، وإما أن ترد كونها قد حققت علة من العلل التي نهى عنها الشرع، فتبقى المسألة كما يقولون يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: ومع ذلك هناك من ذكر العلماء، هناك من يذكره في عند إرادة هذا الحكم، ذكر بعضهم بعض فقهاء الشافعية والحنابلة يذكرونه على وجه الاستدلال في بعض مسائل هذه المسألة، لكن غالبا ما يميلون إلى ذكر العلل إذا وقفوا في قضية من هذه القضايا.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، كما ذكرت قبل قليل أن الصورة المقصورة بالنهي يعني تتنوع بحسب عود الضمير إلى مسائل، لما كانت شيخنا هذه المسائل تنوع بحسب عود الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فلا تصرفه إلى غيره، لو نظرنا في أحادها لمعرفة أحكامها، أولا لو كان الضمير عائدا على رأس المال، ذكر شيخنا أنه ممكن عود الضمير يكون إلى رأس المال، رأس مال السلم، وممكن يكون إلى المسلم فيه، يعني البضاعة نفسها. لو كان الضمير عائدا على رأس مال السلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصرفه إلى غيره، ما الحكم لو اتفق الطرفان على الإقالة، المسلم والمسلم إليه، لو اتفقا على الإقالة ما الحكم؟
8: نعم، لو اتفقا على الإقالة، الإقالة هو الندم من أحد الطرفين، إما من المسلم الذي طالب السلعة وهو المشتري، وإما من المسلم إليه هو التاجر الذي سيأتي بالبضاعة، وبالتالي لو اتفقا على فسخ العقد لزوما سيرد رأس المال، وبالتالي تمهني من حيث المبدأ لا بأس، لكن يأتي يرد علينا هذا الحكم فيما لو يعني تردد في رد جنس رأس المال. فنقول له هني لو اتفق المسلم والمسلم إليه على الإقالة، هني تلزم المبادرة برد رأس المال بعينه بذاته. أعطاه 10,000 دينار يرد له 10,000 دينار، أعطاه 10,000 دولار يرد له 10,000 دولار، مع بعينها يعني من جنسها وعددها، بحسب المقدار بحسب الجنس، زائد التعجيل بالرد. هذا إذا كان هو يعني بيحقق الاحتياط في هذا الجانب. الوجه الآخر
2: قد يعني يقول والله يعني المال اللي حصلت عليه نقد يعني صرفه في شيء آخر استهلك هذا المال، فنقول له ننظر إن كان هم المثليات يأتي بمثله، يأتي مثله أحيانا أعطيه قناطير من حب الشعير أو كذا أو كذا، يعطي يأتي مثلها المثليات، المثلي هو كل ما يكال أو يعد أو يوزن يسمى مثلي. نقول اللي تأتينا بمثل ما أعطاك، إذا كان نقد تأتينا بمثل النقد اللي أعطاك، وهكذا إذا كان هو من الموزون ولا من المكيل. وإن كان الذي قدمه له في رأس المال أحيانا شيء لا هو من النقد ولا هو من المثلي، قد يكون أعطاه شيء مقوم، أعطاه سيارة مثلا، أعطاه سيارة قال له نعطيك السيارة هذه في مقابل ماذا؟ في مقابل تأتيني في رأس العام بكذا وكذا من السلع، فهذا هو المقوم. هني المقوم عليه أن يأتي بقيمته، يوصف هذا الشيء الذي استلمه، يوصف عند أهل السوق يقولوا هذا استلم مثلا سيارة نوعها كذا ماشية كذا، هم بالأوصاف المؤثرة على السعر، ويعني يلزم بنقدها.
9: شيخنا في حال أن رأس مال السلم اللي هو السيارة في هذا المثال يعني استهلكت أو بيعت أو يعني تصرف فيها يعني.
2: نعم. نعم. اللي هي تمثل ثمن.
9: لو كانت قاعدة بذاتها الواجب عليه يردها بذاتها.
2: نعم. نعم. اللي ما زال موجود قائم بذاته لابد أن يرد بعينه، وإلا ينظر فيها هو من المثل فيرد مثله أو هو من
9: المقوم فيرد قيمته.
2: نعم. نعم. نعم.
9: طيب شيخنا قد لا يبادر المسلم إليه وهو من بيده رأس مال السلم فيتأخر برد رأس مال السلم، وكما ذكرت شيخنا الواجب في حال الإقالة، في حال اتفق الطرفان على الإقالة، الواجب على المسلم إليه أن يبادر برد رأس مال السلم. لو تأخر ولم يبادر كيف يصنع يعني المسلم الحالة هذه؟
2: هو الحقيقة المبادرة أمر لابد منه، إذا اتفق على الإقالة. ولكن لا يخلو الحال إما أن يرد الشيء بعينه، يقول له والله مثلا أنت المبلغ اللي أعطته لي ما زال بذاته، وأحيانا هو بيعتريه أحوال بيستبدل في شيء آخر مثلا من جنس آخر أو بيقوم، كان هو من المقوم غير

0: فإذا قلنا بأنها هي في الواقع ضرب من ضروب المعاملات المحضة كرد الديون، فيجب التعجيل الحقيقة بالبديل، يجب التعجيل، لأنه إن لم يعجل رأس المال سيرد عليها علة، وهي علة فسخ الدين في الدين. وعلة فسخ الدين في الدين لا أدري هل هي تقدمت معنا في حلقات ماضية أو ستأتينا في أحاديث الربا،
1: ستأتيها إن شاء الله.
0: إن شاء الله فسخ الدين في الدين، كل من يستحق شيء من صاحبه مثلا، وهذا يحصل بين الناس، في اللي بمصاحبه مثلا $1,000 يقول لجي بهلي بعد شهر ولا بعد سنة، لكن خلال الفترة يقول لباهي أنت بتجيب لي $10,000 ولا $1,000، جيب هلي نقد ولا أعطيني في مكانهم السلعة الفلانية. نقول له هل أنت بتقبض البديل الآن؟ استطعت أن تتمكن من البديل الآن فلا بأس، لكن إذا كان بيقول لا والله يعني بنعطيك بإمكانهم كذا وبتنتظرني إلى شهر أو إلى كذا، فهني نقول أنت لا لم تقبض الدين القديم الأصل ولم تبادر بقبض البديل، ففسيخ الدين في الدين. وكما يجري بين الزوجين أحيانا، تبقى الزوجة عندها على زوجها مثلا غالبا ما يكون من الذهب، نقول احنا ليرات،
1: نعم،
0: من الذهب دين، فهني احيانا هو لا لم اذا طلبته نقول له اما ان تؤجل، اذا كان هو عاجز اما ان تؤجل دفع الليرات هذه، واما اذا اردت المبادره اما ان تبادر بالليرات نفسها او تبادر بالبديل. فغير البديل، فالبديل لا يتحمل التاجيل، يقولها انت عندك مثلا 5 ليرات، مثلا زوج عليه 5 ليرات، لا يستطيع أن يقول لزوجته سأعطيك بدل الـ5 ليرات $10,000 أو $50,000 بعد شهرين أو في رأس السنة، أو نعطي أو نشري قطعة أرض بعد كذا من الشهور أو حتى بعد أيام. نقول هذه هي علة فسخ الدين في الدين، أنت تبي منه دين معين لا ينقلب إلى دين آخر لا يتحقق القبضة، لكن لو قبض في الحين البديل ما فيش باس، وهذا يتفق مع الحديث الذي ذكره الصحابي، كنا نبيع بالدنانير ونقبض بالدراهم، ونبيع بالدراهم ونقبض
1: بالدنانير.
0: هذا إذا اعتبر لها من هذا الباب. ومنهم من الحقيقة من نظر إلى الإقالة في حديداتها بأنها من فعل المعروف، بأنها من فعل المعروف، وفعل المعروف حتى ولو اقترن مع شيء من المعاملات فإنه يراعى أكثر من غير الحقيقة فيه، وهذا له شواهد أنه كلما حضرت قصد المعروف يكون حاضر، كلما زي الدين مثلا الإقراض،
1: يعني تسومح فيه ما لا يتسامح في غيره، يعني
0: تسومح فيه ما لا يتسامح في غيره، وذلك إذا جناها من باب الإقالة على أنها من المعروف الحسن والمندوب إليه، فقالوا هي تقع فيها المسامحة، قال لأني جبت لك كذا
1: مبني على الخلاف، يعني هل الإقالة ابتداء بيع أم إسقاط حق؟ يعني
0: نعم، هذا من حيث الإقالة في حد ذاتها، نعم. لكن هني في هذه المسألة هذه، هل إحنا بنعامله معاملة محض الديون وبالتالي بيرد عليه فسخ الدين في الدين، أو أن الإقالة باعتبارها من المعروف فيتسامح في هذا الزمن، قال له خليني شهر ورد لك مثلا كذا بدل الرأس المال. فمنهم من تجاوز في هذا، وهذا كما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، و ذكره ابن قدامة كذلك.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم دخول حديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.

0: كنا قبل الفاصل شيخنا شرعنا في الكلام عن المسائل التي تتنوع باختلاف العلماء في عور الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصرفه إلى غيره، وشرعنا في الكلام عن أولى هذه المسائل وهي المسائل المبنية على لو كان الضمير عائدا على رأس مال السلم. شيخنا، قد يرد على رأس المال رأس مال السلم مسألة، وهي لو ندم المسلم إليه أي التاجر ورغب طالب السلعة بفسخ العقد مقابل أن يرد له أكثر من رأس ماله، ففي هذه الصورة هل ما حكمها؟ يعني هل يجوز له ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نعم هو يعني هذا شأن التبايع لأنه مبني على المشاحة، فإذا كان الندم واقع من المشتري سيجد فرصة بالنسبة للبائع لربما فوضه على التقليل من رأس المال، وإذا كان الندم من الـ بالعكس قد يفاوضه المشتري برد الأكثر. يعني لو قلنا بأن البائع في مثل هذه الصورة هو من اعتراه الندم بعد أن اشترى، البائع باع شيء، باع سيارة مثلا ب10,000 دينار، ثم ندم وجاء يستردف المشتري قال له والله إني ندمت على هذه الصفقة، يمكن ردها، بدل بيردها السيارة مثلا ويأخذ 10,000 يمكن يقول له رد لك السيارة وتبدل 10 ترد 12 مثلا أو 13، هذا أخذ الأكثر. به لو حصلت هنا مثلا عندنا في مثل هذه في السلم، الحق أن السلم ما هوش مطلق بيع كما تقدم في الصورة المذكورة في لما ضربنا المثال في السيارة، لأن السيارة هذا بيع، ولذلك الإقالة في حد ذاتها تكون بالأكثر وتكون بالأقل، لكن في مثل هذه الصورة أخذ رأس المال، يعني إذا كان هو يريد أخذ الأكثر هذا من الشيء الممنوع، هذا من الشيء الممنوع، وأخبر ابن عبد البر يعني نقل الإجماع في هذا، نقل الإجماع ابن عبد البر على عدم جواز زيادة على النقد من جنسه، وقال هذا هو واقع، هذا ضرب من ضروب الربا، لما يبقى هو أعطيه 100,000 على أن يأتي له بمواشي ولا بأي سلعة من السلع، وإذا به التاجر هو الذي يعني ندم لأي وجه من الوجوه، فالمشتري بيقول له والله يعني أعطيك 100,000 أعطيني 100,005 والله 110، نقول أنت عندك دين، طالب دين 100,000 خذ 100,000، اللي قال إذن هني تلزم بأخذ القيمة لا يزيد عليها.
0: يعني شيخنا في المسألة هذه المسلم إليه اللي هو التاجر اللي استلم رأس مال السلم،
1: نعم،
0: هو اللي ندم على الصفقة هذه،
1: نعم،
0: اللي في الحالة هذه هو البائع،
1: نعم هو البائع،
0: هو البائع، البائع ندم ما صارلاش من الصفقة، فبيرغب طالب السلعة اللي هو المسلم دافع رأس المال بيرغب أن يفسخ العقد مقابل أن يرد له أكثر من اللي دفعه.
1: بالضبط، نعم نعم، هذه حكاية ابن عبد البر الإجماع فيها بالمنع،
0: كان اللي بيرده له من جنس رأس المال،
1: من جنس رأس المال.
0: طيب وإن كان من خلاف الجنسي،
1: هذا سيأتي لأنها، نعم، تصبح كأنها صفقة أخرى،
0: نعم،
1: إذا كان هو من جنس آخر سيأتي بأنها صفقة أخرى، والبيع والشراء، نعم، إذا كان اختلف الجنس يبقى وخلا، نعم، من شبهة الربا يبقى أمر آخر،
0: نعم. طيب شيخنا، لو كانت الصورة عكسية، يعني لو كان الندم هو من طالب السلعة اللي هو المشتري، هو اللي ندم وطالب بالفسخ مقابل أنه يأخذ أقل من رأس مال اللي دفعه،
1: نعم،
0: يعني يطلب من البائع قال أنا ما صار ليش من الصفقة ورد لي حتى أقل من اللي دفعته، دفعت 10,000 رد لي 9,000،
1: نعم،
0: شنو حكم هالصورة هذه شيخ؟
1: هو كما تقدم نظرا لأن الحديث لم لا تقوم به حجة،
0: نعم،
1: فبيترد إلى العلل، وإحنا لو عدنا إلى مثل هذه الصورة وناظرناها لأنها أصبحت هذه هي صورة من صور الدين،
0: نعم،
1: صورة من صور الدين، من عليه دين أو من له دين على آخر، من له دين مثلا 10,000 دينار يبيها من إنسان،
0: نعم،
1: هل له أن يأخذ أقل من رأس المال؟ هل له أن يأخذ أقل من 10,000 دينار؟ يبقى هني نقول الأكثر في الدين، باتفاق كما ذكر ابن عبد البر بان هذا من الممنوع من الربا.
0: نعم.
1: لكن هل يقدر الانسان يجي لصاحبه اللي يعطيه 10,000 يقول له اعطيني 6,000 ولا 7,000 وبرا الله يسامحك ما عشان ببقيه المال؟
0: بشرط ان الاجل يكون حل يعني.
1: هني بيختلف الحال اذا. فاذا كان الحل ما اذا كان الاجل
0: لم يحل بعد.
1: لم يحل بعد، يعني هو قال له اجلك برا شهر 12 واحنا الان مثلا في شهر 10، هذا لا يحل له ان يفاوض الطرف الاخر على انقاص راس المال او انقاص الدين في سبيل في مقابل التعجيل.
0: يدخله ضع وتعجل يعني.
1: يدخله عله ضع وتعجل.
0: نعم.
1: يقول له اني نبي منك 10,000 لشهر 12، غير جيب لي بشهر 10 وشد 1,000 ولا شد 2,000. نقول هذا مش ليك.
0: نعم.
1: هذا ضرب من ضروب الربا، لان كله في مقابل الزمن، الزياده في مقابل زياده المده، والنقص في مقابل نقص المده.
0: نعم.
1: فهذا ضرب من ضروب الربا وهو ممنوع. اما اذا كان الزمن اصبح لا قيمه له لان لاجل حلول الاجل اصبح الزمن له شي قيمه. قال له انت ترى الدين بتاعك لشهر 12 وجاء شهر 12 مثلا، في الحال هذا هو له ان يطالب بتمام القيمه، وله ان ينقص، وله ان يصفح عن كل المال. فلا باس بعد حلول الاجل ان يرضى الانسان بالاقل.
0: نعم.
1: وهذا كما حصل في حديث كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ شطر مالك. ولذلك هني لما هي المسألة هذه احنا نظرنا الآن ذكرنا ما يتعلق بأصل الدين.
0: نعم.
1: لما يكون هو مال من دين، لأن هي ردت للعلل للمسائل هذه لعدم حجية الحديث. لما كانت مسألة السلم هو من الأصل نقول احنا رخصة ومستثنى من ممنوع، لما ذكرت مثل هذه الصورة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله روى عن مالك بأنه لم يعجبه هذا الحال، وعبر بقوله ليس بحسن أن يأخذ الأقل، وكأنه حثه على أخذ تمام رأس المال. بينما ما روي عن ابن القاسم وهو تلميذ الإمام مالك قال لا بأس به، يعني لا بأس به أن يرضى المسلم بأخذ الأقل. وهني يأتي دور الفقهاء، منهم ابن رشد طبعا صاحب البيان والتحصيل وصاحب يعني بقية الكتب الأخرى، قال في الواقع هذا يعني ما هوش خلاف، وأنك جمع بين القولين. قال عدم رضا الإمام مالك بهذا في حالة عدم حلول أجل تسليم السلعة، وقول ابن القاسم رحمه الله في حال ما حلت حل الأجل. فنقول له احنا إذا حل الأجل وجاء عاجز، نقول له احنا مثلا التاجر وأراد المشتري، في الغالب لما تنقص رأس المال يكون نادم من المشتري، هو راهو في الغالب.
0: نعم.
1: المشتري يكون هو النادم ويقول لأني يودي معش نبي السلعة ولو شد منها حتى كذا من رأس المال، فإذا حل الأجل له أن يأخذ الأقل من رأس المال.
0: يعني قول الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم وفاق، ما فيش لا خلاف بينهم.
1: نعم. كما ذكر. نعم. ابن رشد رحمه الله.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخ، احنا المسألتان اللتان تكلمنا عنهما قبل قليل، ما في حالة إن كان الزيادة أو النقص من نفس جنس رأس المال.
1: نعم.
0: بي لو كان المسلم والمسلم إليه اتفقا على الرد، لكن بيرد من غير جنس رأس المال، يعني هو مثلا دفع المسلم دفع رأس المال 10,000 دينار ليبي، وبعدين اتفق على الإقالة لكن اتفق أن يرد له 3,000 دولار مثلا، شن حكم المسألة هذه؟
1: هو الحق لما ذكر العلماء هذه المسألة هو دفع بجنس من جنس النقد، وعند الرد اتفق على أن يقبض رأس المال من جنس آخر حتى هو من النقد.
0: نعم.
1: في الحالة هذه العلماء منهم من رأى بأنه وكأنه يعني تبييت لقضية الصرف، فمنعه بتهمة الصرف المؤخر.
0: لم يكونوا من الأول شارطين عليه، يعني من الأول متفقين.
1: هم مع أنها ما في شرط من الأول، كل هذا يبقى أراه العقد باطل من الأول. ولكن ومع ذلك لما كان هذا الحال منهم من منعه لعلة الصرف المؤخر، وهذا ما ذكر عن ابن المواز رحمه الله. لكن يعني منهم من قال لم يتهم على هذا ما دام هو غار بشرط تعجيل البديل، لم يتهم، وخاصة إذا كان فيه ما يدل على عدم تبييت هذه النية.
0: نعم.
1: إذن ما يتعلق بهذه المسألة، منهم من منعها كما تقدم، وهما ذكر عن ابن المواز منعها، وهي علة الطرف المؤخر.
0: نعم.
1: مع أن الصرف المؤخر هو في الواقع متى يحصل؟ إذا تأخر قبض البديل.
0: صحيح.
1: لكن أصبحت وكأن النية مبيتة. وكأن النية مبيتة. لكن ولذلك نظرا لكونه ولم يتأخر القبض بعد الاتفاق في الواقع، ابن رشد رحمه الله قال لم يتهمه على الصرف المؤخر، لأن لو بدا منهم ما يدل على هذا لكان العقد من الأول فاسده لدخولهم على يعني صفقة من صفقات الربا. لكن لما إذا ارتفعت التهمة، ابن رشد ذكر بأن هذا يعني لا يتهم به المسلم والمسلم إليه. ومن هذا الباب ما ذكره عبد الحق رحمه الله. فعبد الحق رحمه الله يعني وله كتب، منها كتاب النكت والفروق في مسائل المدونة، ذكر بأن الفسخ إذا كان يعني محفوف بقرينة تدل على أنه لم يكن مبيت هذا الأمر، كأن يكون قد حكم على المسلم والمسلم إليه بالرد أحيانا في غير جنسي، متى حصلت بينهما خصومة، حصلت بين المسلم والمسلم إليه خصومة فحكم عليه برد رأس المال، فيبقى هذا قرينة دالة على عدم تبييت هذه النية فترتفع التهمة يعني إن شاء الله.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: فله أن يأخذ البديل.
0: نعم. طيب شيخنا، بقيت لنا مسألة متعلقة بعول الضمير على رأس مال السلم، وهي لو كان رأس المال ليس نقودا وأراد أخذ البديل عنه، ما الحكم في هذه الصورة شيخنا؟ يعني شيخنا لو كان الطرفان المسلم والمسلم إليه اتفقا على رد رأس المال المثلي من غير جنسه،
1: في هذه الصورة إذا كان المسلم إليه أراد أن يرد غير رأس المال، غير جنس رأس المال، يعني كمن قبض في أول الأمر 10,000 دينار في مقابل أن يأتي بسلعة معينة، وبعد العجز أو إلغاء الصفقة أراد قال ارد لي مثلا 10,000 دينار، فقال أني بدي برد لك 10,000 دينار، خليني أعطيك في مكانهم مثلا عرض من العروض، نعطيك في مكانهم مثلا سيارة أو طعام أو شيء من هذا، هذا أخذ البديل من غير جنسي. الحق أن بعض العلماء، وهذا ينسب للأحناف، ينسب للأحناف القول بأنه لا يجوز أخذ شيء من من من من البدائل في مكان رأس المال، سواء كان المسلم فيه من الطعام أو غير الطعام مطلقا، وكأنهم هذا مراعاة لما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رووه أنه إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه في غيره، يعني إما يأخذ رأس المال بعينه أو يأخذ ما اتفق عليه. وهذا الحقيقة روي عن جماعة، لكن هناك من جوز هذا، قال ننظر إن كان هو من الطعام رأس المال، إذا كان هو من الطعام فلا يجوز له إلا أن يرد نفس الطعام، لأن شن بيترتب عليه؟ بيترتب عليه أنه كأنه باعه قبل
0: قبضه،
1: قبل قبضه. إذا كان هذا، إذا كان يعني بيتأثر برأس المال، رأس المال بيتأثر بالمسلم فيه، بيتأثر بالمسلم فيه، لأن المسلم فيه إذا كان هو كان ينتظر في طعام، قال له مثلا جيب لي صفقة 100 قنطار شعير وعطيه 100,000 جنيه مثلا أو 10,000، لو بياخذ في مكان شيء آخر كأنه استبدل الطعام بشيء آخر، وكأنه باع الطعام بهذا البديل.
0: صحيح.
1: كأنه باع الطعام بهذا البديل، وإحنا عندنا أن الطعام لا يباع قبل قبضه، فردت هذه المسألة لعلة أخرى ذكرت في حديث آخر. فمن هذا الباب الإمام مالك رحمه الله قال إذا كانت اللي قال هي لها علاقة بالطعام فهذا من الأمر الذي لا يجوز فعله، بخلاف ما إذا كان هو يعني الإقالة في من شيء آخر لا علاقة له بالطعام، فهذا يبقى بيع جديد، بيع جديد وما فيش بأس، إلا أن عليه أنه يعجل بهذا البديل المدفوع.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. الآن شيخنا ننتقل إلى الكلام على المسائل المتعلقة بعود الضمير على السلعة المسلم فيها، في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يصرف إلى غيره. تكلمنا عن المسائل المتعلقة بعود الضمير على رأس مال السلم، والآن ننتقل إلى المسائل المتعلقة بعود الضمير إلى المسلم فيه أو السلعة المسلم فيها. ومن هذه المسائل حكم استبدال المسلم فيه بغير جنسه. ما حكم استبدال المسلم فيه بغير جنسه شيخ؟
1: نعم، ما يتعلق بهذا الوجه كما تقدم في أول الكلام على هذه الآثار بنقول إحنا المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل تضعيفها، لما قال فلا تصرفه في غيره، هل الذي لا تصرفه في غيره المراد به رأس المال لا يأخذ بديل عنه، أو المراد به الضمير يعود على السلعة؟ فلو قلنا ما تقدم من المسائل كلها تتعلق برأس المال، هذه الصورة التي ذكرتها يا شيخ بارك الله فيك تتعلق، لو قلنا بأن الضمير يعود على
0: المسلم فيه
1: وهي السلعة المرجوة، والسلعة تعتريها أحوال، وهذه مسألة ينبغي يعرفها التجار الآن، لأنه قد يصعب تحصيلها لسبب من الأسباب، لداعي من الدواعي، اضطراب في البحر، اضطراب في أمني في الدول من الدول اللي كانوا معتمدين عليها، أو تغير الرغبة في الشراء، يعني كان من أسلم عند رغبة بأن يقتني السلعة المعينة وإذا بها كثرت في السوق فأراد تغييرها بسلعة أخرى، فتكون يعني حين لتغير الرغبة، فهني لو حصل اتفاق في استبدال هذه السلعة، فإذا كانت السلعة هي حقيقة من جنس المتفق عليه ولكنها قد تكون أجود في صفتها أو أقل من المتفق عليه، فهذا لا يلزم الحقيقة المسلم الرضا به، ولكن لهم أن يتصالح على هذا، لهما أن يتصالح على هذا، لأن في الواقع أخذ الأجود، تقديم الأجود هذا من حسن القضاء، وتقديم الأقل الرضا به من حسن الاقتضاء، أن يرضى من عليه الدين أن يأخذ الأقل درجة، فهذا لا بأس. وهذا يعني منهم من حكى اتفاق الفقهاء على جواز هذا مع التراضي، إذا كان هم بيغيروا السلعة من سلعة إلى أخرى وكان بينهم تراضي، واحدة أرفع من واحدة أو أخفض من الأخرى، فهذا لا بأس. بل أجاز الأحناف المالكية حتى أخذ العوض عن الفرق، فإذا كان هو جاب له الأدنى، يعني مثلا قال لاني مصف له السلعة درجة أولى، وإذا بي جاب له درجة ثانية أو ثالثة وقال لي يا فلان الآن توفرت عندنا درجة ثانية ولا ثالثة أقل مما طلبت، فله أن يرضى بها ويعني ينخفض السعر هني، عليه أن يعجل له بردي بعض رأس المال.
0: نعم،
1: وأحيانا المتفق عليه يكون هو الأقل درجة وجاء البائع بالأحسن، قال لاني جيب لنا درجة ثانية أو ثالثة، وإذا بي لما جاب له قال لحني جبنا أحسن درجة أولى وكانت أجود أو أسمن أو غيره، فهني يبقى له أن يرضى به وله أن يعطيه الفرق، غار عليه أن يعجل بهذا، يعني إذا كان فيه نقص أو زيادة عليهم أن يعجلوا بهذا، لأن الزيادة هي في الواقع تتبع رأس المال، ما ذكره الفقهاء عليه أن يعجل بهذا في بحر 3 أيام، يعني قال له هذه راهي البضاعة اللي جبناها أجود مما طلبت، فإذا كانت بيها تبي تزيدنا مثلا 5000 دينار مثلا أو 100 أو غيره، فنقول له إذا كانك رضيت يا مشتري أدفع القيمة الآن في بحر 3 أيام، وإذا لم ترضى لك ذلك.
0: طيب شيخنا، قد يتعذر على التاجر أن يحصل على السلعة في موعدها المحدد، فما الحكم حينها؟ ماذا يصنع؟
1: والله إذا كان هو يعني هذا حتى هو من الأمر المتوقع، والحق كما ذكروا أن عمر رضي الله عنه كان يقيم من التجار من لم يفقه أحكام البيع، فكذلك أهل السوق اليوم لو كانوا يعرفوش أحكام البيع وما يعتريه من أحوال، أحيانا تنتج عنها خصومات. فهذه صورة من الصور، يعني أحيانا تعذر تحصيل السلعة أحيانا لظروف صحية، كما إحنا نذكر يا شيخ عبد الرحمن نمجت فترة ما يسمى بالكورونا زمان، يعني توقف بعض الطيران وتوقفت بعض وسائل التواصل، المواصلات أقصد.
0: نعم.
1: هذا كله أحيانا يكون مؤثر على جلب السلع، وأحيانا ظروف مناخية وأحيانا ظروف أمنية، كل هذا يؤثر في الأقطار البعيدة إذا كان حصلت لهم شغب أو حصل لهم غير ذلك. فعلى كل حال الحكم هنا كما ذكر جمهور الفقهاء يخير المسلم، والمراد بالمسلم أي المشتري. المسلم مش معناها ضد الكافر،
0: طالب السلعة هنا.
1: طالب السلعة
0: نعم.
1: المسلم، لأننا نتكلم احنا على السلم،
0: من اللي هو دفع رأس مال السلم.
1: من
0: نعم.
1: دفع رأس مال السلم يسمى مسلم بكسر اللام. فهذا ليخير بين أخذ رأس المال وبين الانتظار لعام قابل، لأن جاه المسلم إليه وهو التاجر جاه يعتذر،
0: صار في ظرف قاهر أو قوة قاهرة.
1: ظرف
0: نعم.
1: قاهر قال لا نعتذر، فنقول أنت الآن حتى لا تظلم نخيروك، تبي رأس مالك خذ رأس مالك يا اللي تنتظر في السلعة، تبي تنتظر إلى عام قابل
0: نعم.
1: احنا ممكن،
0: والخيرة تنفي الضرر.
1: والخيرة تنفي الضرر. نعم
0: نعم
1: نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، أيضا من المسائل التي يمكن تصورها بخصوص السلعة أو المسلم فيه، لو أن التاجر عندما أحضر السلعة وقبل تسليمها رغب في شرائها لنفسه قبل أن يستلمها المشتري، في الحالة هذه هل من حقه أن يفعل ذلك أم يجب عليه تسليم السلعة للمشتري؟
1: نعم، هذه المسألة فيما يتعلق ب هو تغيير لمسار السلعة، تغيير لمسار السلعة، بدل أن يقوم المسلم وهو المشتري الذي كان ينتظر السلعة، بدل أن يبادر بقبضها، بدل أن يبادر بقبضها بادر ببيعها، بادر ببيعها. وهني البيع إما أن يكون لمن جلبها، قد تباع لمن جلبها وهو المسلم إليه. فالحق هني العلماء اختلفوا في هذه المسألة، من الفقهاء ونوصي بهذا الحق لقول الجمهور وهم الأحناف والشافعية والحنابلة، استئناسا بعموم ما روي من الحديث المتقدمة أو الآثار المتقدمة، لم يجوز له هذا التصرف أن يقوم جالب السلعة بشرائها قبل أن تسلم لصاحبها. أما إذا سلمها له وقال له هذه سلعتك اللي تنتظر فيها، شو رأيك نشريها منك، هذا ما فيهاش كلام هذه. لكن هي قبل أن تصل إلى يدي المسلم نقول قاعدة في الحاويات، قال له راه السلعة وصلت، وقبل أن يستلمها قال له شو رأيك نشريها منك، يعني قال له وهو الذي الجالب بينقلب إلى
0: مشتري. نعم،
1: بينقلب إلى مشتري،
0: البائع ينقلب إلى مشتري. نعم،
1: البائع بينقلب إلى مشتري. نعم. بعد أن جلبها قال له في الحاويات مثلا في الميناء والله كذا، نجي نسلمها لك والله نشريها منك يا فلان. هني الجمهور منعوها هذا، وهذا لأن النص الحقيقة عم النص اللي قال من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره، فعدوا هذا نوع من أنواع الصرف، وإن كان هو ما هو الصرف لنوع السلعة، لكنه بدل أن يبادر بالقبض بادر بالبيع، بخلاف الإمام مالك في هذه المسألة. الحقيقة الإمام مالك جوز للمسلم أن يبيع السلعة قبل قبضها، جوزها، لكن إما أن تكون للمسلم إليه وهو الجالب، إما أن يكون الذي يريد أن يشتريها هو الجالب، فجاز له ذلك بشرطين. الشرط الأول إن لم يكن المسلم فيه طعام، لأن لو كان المسلم فيه طعام بترتب عليه العلة التي تقدم ذكرها،
0: بيع الطعام قبل قبضه.
1: بيع الطعام قبل قبضه، يعني لو كان هو اللي ينتظر فيها، ينتظر في كمية من الأرز أو الشعير أو كذا، فنقول أنت الآن غرق قبضه قبل وبعتلي بيع للجالب ولا غير الجالب، لكن مدام هو طعام إذن هذا لا يحل له هذا. كذلك هذا من مراعاة المسلم فيه، كذلك عليه أن يراعي رأس مال السلم، لابد من مراعاته، ولهذا قالوا لابد أن يكون الثمن مخالفا للمسلم فيه، للمسلم فيه في الجنس، حتى يعني يسلم من قضية، من أي قضية تتعلق بالربا أو الزيادة والنقصان. فعلى كل حال عند الإمام مالك لو سلمت هذه الصفقة، لو سلمت هذه الصفقة من مثل هذه العلل جاز له ذلك، بخلاف ما لو كان البيع لغير المسلم إليه.
0: نعم.
1: لما وصلت البضاعة في المواني نقول إحنا قبل أن يبادر باستلامها، جاء واحد قال لن تسمعنا أن بضاعتك وصلت، خلينا نشريها منك من غادي الغادي مثلا، فهذا من الجائز، لكن بشرط ألا تكون من الطعام.
0: نعم.
1: أم إذا كانت من الطعام فالعلة حاضرة.
0: نعم، عش بننظر لرأس مال السلم، لأن المشتري ما هوش هو المسلم إليه، وإنما شخص آخر يعني.
1: شخص آخر.
0: نعم.
1: وهذه ملاحظة الآن للتجار، ما ينبغيش ليه يشري أرز والله يشري مكرونة والله يشري كذا، هي قاعدة في نقول في مخازنها والله
0: في حاوياتها،
1: ويبادر ببيعها قبل قبضها، نقول ممنوع في الطعام خاصة. وذكر العلماء الحقيقة الحكمة في هذا وهي واضحة وجلية، قالوا لأن بانتقالها بالقبض يبقى فيها شيوع بين الناس، شيع بين الناس بالنقل والانتقال، وفي هذا طمأنينة. إنسان لو يسمع سمع أن في صفقات من الدقيق أو الأرز تباع من تاجر إلى آخر في الخفاء، هذا في الواقع قد يسبب حتى نوع من الهلع وعدم الطمأنينة.
0: صحيح.
1: لكن لما الإنسان يشاهد في الطريق كم من الجرارات تنقل في الدقيق، كم من الجرارات تنقل في الأرز، كم من الجرارات تنقل في الأطعمة المختلفة،
0: يطمئن
1: الإنسان حتى لو كان ما عندهش طمع فيها أنه سيتحصل منها على شيء، لأنها متوجهة لمدن أخرى مثلا.
0: نعم.
1: فهذا الحقيقة هي حكمة شرعية في أن الطعام لا يباع قبل قبضه.
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، كذلك مما قد يطرأ على السلعة أن يؤتى للمشتري بعرض مغاير للمواصفات المطلوبة، يعني المسلم يؤتى بعروض أو بسلع مغايرة للمواصفات التي طلبها، فما الحكم حينئذ؟
1: هي هذه الحقيقة، هذه المسألة تشبه المسألة السابقة إلا أن التي قبل التي مضت، إلا أن تلك المسألة هي تتعلق بالأجود والأدنى، بالأجود والأدنى. لكن استبدال السلعة بغير السلعة المطلوبة، يعني كمن دفع 100,000 دينار على أن يؤتى له بمواشي ويؤتى له مثلا بمواد نقول إحنا مواد بناء ولا غيره، فجلبت له بدلها مواد أخرى، أتات ولا كتب ولا غيره، فاستبدل الجنس إلى جنس آخر. مش قضية أجود في نوع السلعة ولا أدنى، هذه اللي تقدم ذكرها أنها جاهزها الإمام مالك حتى ما أعطاه الفرق، لا، هذه هي استبدل الجنس، استبدل الجنس. في الواقع لو نظرنا إلى الحديث، وإن كان لو قامت به الحجة الحديث لمنعت هذه الصورة، لكن هناك من يبدو أنه استأنس بهذا النص ومنعها، ولكن هي جائزة عند المالكية مع مراعاة الشروط الماضية. يعني لو أن إنسان يعني تعاقد مع تاجر من التجار أن يأتي له بقماش مثلا، بقماش أو شيء، فقال لي شو رأيك أو عندي بضاعة الآن حضرت، هي أدوية أو قرطاسية أو مواشي، له أن يرضى بهذا البديل، له أن يرضى بهذا البديل بدل اللي كان ينتظر فيه من قبل، يسد السلعة بسلعة، ولكن قالوا بشرط ألا يكون المسلم فيه طعاما الأول.
0: نعم.
1: ما يكونش الصفقة لولا اللي ينتظر فيها نقول إحنا أرز أو شعير أو كذا، السبب لأن لو رضي ببدلها لكانه في الواقع كأنه باعها بهذا البديل، ونقول أنت كيف تبيعها بهذا البديل قبل أن تقوم بقبضها؟
0: صحيح.
1: نقول أبادر بقبضها، جيبها لمخازنك الطعام والشعير حتى ولو زهد فيه، نقول عليك أن تقوم بجلبه، يقوم بقبضه، بعدها بدله بالسلعة المرادة، بتبدله بالمواشي ولا بتبدله بالقرطاسية
0: أو السيارات أو اللي هو.
1: نعم نعم، وهكذا. فهذه ينبغي أن يراعيها، كذلك لابد أن يراعي قضية البدل مما يجوز أن يباع به المسلم فيه، لأن مرات لو قوبل رأس المال به قد تترتب عليه يعني أشياء
0: ربوية أو
1: ربوية. نعم، في مقابلة المال بالمال أحيانا ينتج لنا صورة ممنوعة. فإذا نظر على كل حال الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا سلمت الصفقة من العلل جائزة عند الإمام مالك أن يستبدل التاجر السلعة التي ينتظرها بسلعة أخرى حتى من غير جنسها، غير تخلى أن تكون من الطعام.
0: نعم.
1: أو من علة عارضة أخرى.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، أخيرا تكلم الفقهاء على الشركة والتولية في السلم، فكيف تكون هذه الصورة؟ كيف تكون صورة الشركة والتولية في السلم، وما حكمها سواء قبل قبض السلعة أو بعدها؟
1: الحق ما يتعلق بالشركة والتولية هما من أعمال البر والمعروف، مع أنها هي ضرب من ضروب المعاملات المبنية على الشح. والحق نظرا لكون البيع والشراء هو مبني على المشاحة والمنافسة، راه أحيانا تقوى المنافسة القوية بين التجار قد تصل بينهم حتى إلى الجريمة والعياذ بالله، والافتراء والدعاوى الباطلة. ولهذا تهذيبا لهذه النفوس جعلت هذه الأحكام لأجل أن يغلب الإنسان نفسه ويحسن للمنافس ليه. أحيانا تاجر كبير يبقى في مقام الإحسان لمن ينافسه، بدل أن تتصاعد المنافسة وتصل إلى الخصومات. فذكر العلماء الشركة والتولية. الشركة يأتي إنسان تاجر من التجار يشتري صفقة من الأتات أو من أي نوع من الأنواع المقتنيات هذه، فيأتي التاجر الآخر يعني يرغب أن لو تحصل على مثلها من باب المنافسة، يقول لو حتى اللي حصلت مثلها لنافست في السوق. نقول لمن تحصل على هذه الصفقة، هل تستطيع أن تشارك هذا التاجر؟ طبعا المشاركة تقتضي أن يبيع له برأس المال كما اشترى، ما عندهش مكسب.
0: يعني مثلا هو اشترى مثلا سيارات بالسلم، دفع مثلا 10,000، مثلا دفع 100,000 دينار.
1: نعم.
0: فبيدخل معه شريك يقول ادفع 50,000 دينار وليك نص السيارات.
1: بالضبط. نعم. يقول اني دافع 100,000 دولار او دينار، انت خش معي بالنص اعطيني 50. يبقى هذاك اخذها من غير مكسب.
0: نعم.
1: التاجر الاول بدل بيربح في 100 صار يربح في 50، تنازل على جزء من الكسب لمنه؟
0: للشريك.
1: نعم. لاخيه التاجر للشريك. نعم. وهذه الأخوة بين التجار الحقيقة، بدل أن يبقوا يكسروا في بعضهم حيته في السوق، ويبقوا يعني يفتري واحد على واحد وواحد ما راهي، والعياذ بالله تصل حتى إلى الجريمة. فنقول ما هذا، شوفوا الأحكام الشرعية تدعو إلى الأخوة حتى مع شدة التنافس.
0: وهذا شيخنا يكون قبل قبض السلعة أم حتى بعدها؟
1: الحق أن هذه المسألة يعني ذكروا حتى ولو كان القبض، ولذلك على سبيل المبالغة عند الإمام مالك هذه من الأمور الجائزة، منعها الجمهور لكون ظاهر النص لا يعين على هذا، ظاهر النص فلا صرف ولا غيره
0: لا يساعد على هذا.
1: لكن الإمام مالك نظرا لأن النص لا تقوم به حجة من جهة، ونظرا لأن الشركة هذه من أعمال البر، أجازها الإمام مالك ولو كانت في الطعام.
0: طيب شيخنا، هذا بالنسبة للشركة، وبالنسبة للتولية شو المقصود بها؟
1: بالنسبة للتولية هي أبلغ من مجرد الشركة. التولية في الواقع أن يتنازل التاجر على تمام الصفقة لأخيه المنافس له. يعني يجي إنسان يشري صفقة رخيصة ومرغوبة ب100,000 ينتظر فيها، ويجي تاجر من التجار يقول يا ليتني أنت تحصل على مثلها وليتني كذا وكذا، فهذا رغبة في الأجر والتواب. يقول لي يا فلان انت شو رايك، انت عندك رغبه في تحقيق هذه الامنيه، كان عوني شاركه، تقدمت الشركه
0: نعم
1: بمنافسه حتى بالربع حتى بالثلث، ويعطيه ثلث او ربع راس
0: المال. التوليه بيوليه مكانه، يعني يقول اخذ مكاني ويعطيني راس مالي. أيوة. بس دفعته.
1: نعم. يقول لي البضاعه هذه المرغوبه دافع فيها 100,000، اعطيني 100,000 من لا يربحه حتى درهم،
0: وخذها.
1: نعم. يعني حتى درهم يربح حاجه،
0: تولى مكاني يعني.
1: تولى مكاني.
0: نعم.
1: طبعا كان ربحه حتى درهم تبدا بيع.
0: نعم.
1: معاش تولية.
0: نعم.
1: فأقول له تعال خذ مكاني واستلمها، حتى هي من عمل المعروف. ما دامها من عمل المعروف أجازها الإمام مالك. قال ذكروا عن ابن عبد البر رحمه الله لماذا أجازها الإمام مالك، قال لأنه من فعل الخير وصنع المعروف.
0: نعم.
1: وصنع المعروف بين التجار. طبعا هذا كله مع حسن القصد.
0: حسن النية يعني.
1: حسن النية. المراد بحسن النية وحسن القصد أن تكون فعلا الصفقة هي مرغوبة ومحققة للربح، مش كون
0: بيتخلص منها فيها مشكلة ولا فيها. أيوة. عيب ولا فيها.
1: أيوة. مش كون هو بيتخلص منها فيها مشكلة
0: ولا عرف السوق بيطيح بها.
1: نعم. نعم. فجاء هو يدعي المعروف قال خلي المرطه معاي في نصها مثلا،
0: نعم
1: نقول هذا مش من عمل معروف، هذا من الخديعه والمكر،
0: بيغرر به، نعم
1: بيغرر
0: التغرير،
1: به.
0: نعم.
1: او والابلغ لو كان قال خذها كلها حتى براس المال وهو بيهرب من صفقه
0: أكيد، نعم
1: لمكر، نقول هذا من باب المكر، هذا مش من باب الاحسان.
0: نعم
1: لكن يتمحض الاحسان لما تكون فعلا الصفقه هي من تمام الخير ومن تمام
0: البر، نعم
1: البر. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فزليتن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده، هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن؟ الناس في إظلام، فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني توفي الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد، شوفوا من أمن العقوبة أساء الأدب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذاك ما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم، أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. إحنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر، تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى ويعني يؤثر فيها الوازع الديني ويؤثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكر ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته، الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن تضيع عشير مش بكل مبيعوا مولداتكم مش عارف شنو، وين شن صار في الأمر هذا من جديد، لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
0: الأخ حسين قال أن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله، قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم، يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش، شو الحكم شيخ؟
4: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كذتها للمرأة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر، بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار، ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجس، لابد يدا بيد. ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ سائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
2: تقول أن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
3: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية: هل الترك كالفعل؟
2: نعم.
3: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، من قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم، يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر، يعني تجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. إذا كان منفوذ المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير منفوذ المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
2: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا.
3: بالضبط يعني الله أعلم، حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض، يعني القول بالسقوط، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له. يعني بعض الناس اللي ما بيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذه الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بحاجة نظر حتى في القوانين والله أعلم، لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان، يعني ليس يعني عذر شرعي في نهاية قد يروح واجب عليك شرعا، حتى وتطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل. يعني فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وقد روح مسلم يعني، ومن أحياه فكأنه أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، نعم. معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطمه يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحال يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
4: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطبي الشرعي ويجي يستفتي للدار،
3: هذا الذي أعلمه والله.
4: الله شيخ بارك الله فيك. معنا
5: الأخ سامي يسأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء اللي بيه متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
1: سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها، وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي انت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تغزي انت لانك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على ابوك، والبنت بتطلعها غريبة على ابوها لانها في ذمة زوج اخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا اسباب الميراث اما النسب واما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك؟ 100,000، آه تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس، لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيت وأنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم، لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم أخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني هذا ما يصحش.
6: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون هذه دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون، العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام فيه أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا،
7: نعم
6: يعني كلامهم

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان
1: إقامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
3: إنسانا
1: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن من

0: واكثر لحم واكثر قوه وممكن حتى قادر على التخصيب والثاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي وقال خير الناس افضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما واتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعه.
1: سح وابله فافتر.
2: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: هذا سائل يعني ذكر انه يملك محل تجاري وقال وبيع في أجهزة إلكترونية وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في رجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح عند قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي والله. ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. لا ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر. لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقول وقاعة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث ما نعرفوش السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان يعني قوي. فأنت تقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني، قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقولة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لم كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما ترد لهاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رديت اللاجة وكذا وما بينت لاجة، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بجهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا الجهاز الفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير. كان فعلا قديم وانصف الرجل، كان ما تبدش ذلك وظهرنا العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
1: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
2: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس. فالرجل ماذا ما هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
1: كويس.
2: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها أو كذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
1: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
2: نعم. القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
1: نعم. الله يبارك فيك شيخ.
0: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونقصد به كل الفريضة، ونقصد به كل الفريضة. وذكر لك يعني نفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم، هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق ليدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائل

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائل

0: بعلومهم نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا ما نيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قضى عنا الدين وأغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشارب أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها عليه هنا يعني من أسفل الذقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة، الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن ليعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أروا الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني احنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

يزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدنا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. إن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا رجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه. رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا. راه الآن ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، مانيش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن مطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء من أذان العشاء إلى طلوع الفجر إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقلك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
1: سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، هل تنقض الوضوء؟
2: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع في المرأة، فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة، وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان، فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء. ناقض من نواقض الوضوء، ينبغي لها، يجب عليها أن تتطهر بالوضوء، إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر، يبدو حالها كصاحب السلس يبدو حالها كصاحب سلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق من نجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير توبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة أن المرأة لما تعلم أن هذه الأشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في توبها والله في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولا مرة، لكن تتوضأ، هذا كان من باب الاستحاضة، ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولهم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل، فهذا لا يعتبر ناقضا سواء كان قليل أو كثير، لا يعتبر ناقض في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأنها هي تقرحات وكذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم
1: بارك الله فيك شيخ.
3: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي مو الموسوس، هذا يبني على الأقل لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت ثلاثة، لما شك ثلاثة ولا أربعة بنعتبر نفسي ثلاثة ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي بسجود السهو بعد ذلك.

0: وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أن أربعة يمشي أربعة وماش يوسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس. يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس، ويجيه وسواس في الوضوء، ويجيه وسواس في الصلاة، ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسجد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسجد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسه أيضا ولا سجود عليه وما عليه شيء، لأنه فكر طول ذكر أنه أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوس ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
1: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا أن العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب، الأدب والعرف. يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبسه فوق، هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل، صحيح هو مش عورة، لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة، الله يهدي شبابنا، تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف، هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات الديرة، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات الديرة. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة، وبحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراو، هذا خلل في التربية للأسف. ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني بيكتفوا النصائح، كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته أقل شيء، من في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.
2: 90.9 FM

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين وخاتما للنبيين وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وما اختلفت الأيام والأعصار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي جعل التاريخ مرآة للعبرة وجعل قصص الأولين نورا للآخرين. أيها الأحبة المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. لقد خلت من قبلنا أمم ومضت قرون، دالت دول وعمرت مدائن،

0: وقامت حضارات وأفلت، وبقيت من ذلك كله حكايات يرويها الوحي بميزان الحق، لا للتسلية ولا للتاريخ المجرد، وإنما لنعرف سنن الله في خلقه، ونرى كيف ينتصر الحق ولو تأخر، وكيف يخسر المكابر ولو طال تمكينه. وهذا ما يجمعنا اليوم في برنامجكم وتلك الأيام، فأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجة 90.9 FM. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فباسمكم جميعا أرحب به. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: شيخنا الكريم، تبدأ قصة نوح عليه السلام في سورة الأعراف بقوله تعالى: قد أرسلنا نوحا إلى قومه. ما الحكمة في أن يرسل كل رسول من قومه وبلسانهم؟ وما الذي يعنيه ذلك للدعاة اليوم؟ تفضل شيخ.
1: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في سورة الأعراف ذكر الله جل وعلا كثير من القصص، قصص دعوات المرسلين لأقوامهم، وبدأها بقصة نوح عليه السلام قومه إلى دين الله جل وعلا وتبليغه رسالات ربه. فقال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه سنة الله جل وعلا في إرسال كل رسول من قومه وبلسانهم، والسبب في ذلك هو تأليف القلوب، يعني تأليف لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم، وتيسيرا على البشر في التفاهم والتعارف، و يعني حتى يعني إن كان الذين يعني فسدت فطرتهم يعجبون من هذه السنة ولا يستجيبون ويستكبرون أن يؤمنوا يعني لبشر مثلهم، ويطلبون يعني أن تبلغهم الملائكة، وما كانوا يعني هم ليستجيبون إلى الهدى مهما جاءهم من أي طريق. هم يعني هذه عبارة عن ذرائع يتذرعون بها فقط لإنكار الحق وعدم الإيمان. فالله جل وعلا قد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني فخاطبهم بتلك الكلمة الواحدة التي جاء بها كل رسول. وهذه شيخ يعني دعوة إلى كل الدعاة، حتى في يعني عصرنا وغيره الناس يعني بتكلمهم بلهجتهم بلسانهم بما هم يفهمون. ما يصيرش الإنسان يعني يدعوهم بكلام لا يفهمونه ولا يفقهونه. لذلك كان كثير من السلف يعني يقول: لا تحدث الناس يعني بما لا يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإنسان يبلغ الناس بلسانه بلهجته بالأسلوب اللي هو يفهم به، لأنه هو الغرض
0: بالعلم اللي هو محيط به.
1: نعم، هو الغرض، هو الغرض يعني أن تعلمه الحق، أن تتبيه يستفيد، مش الغرض أنك تقيم عليه الحجة ويفهم ولا ما يفهمش، ما دخلكش فيه. نعم. لا لا لا، يعني النصيحة للدعاة أن يكلموا الناس بما يفهمون بلسانهم وبلهجتهم وبأعرافهم، وما يخرجش عن هذا، لأن الدعوة حينئذ ربما لا يفهمها، ربما يتذرع بذرائع أخرى. يعني وهذا الله جل أخبره أمر عام، قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الداعي الناجح اللي يجمع بين صحة العلم وحسن البيان وفهم أحوال الناس وفهم عاداتهم، مدام هي العادات هذه لا تخالف الشرع، فينبغي للداعي أن يخاطب الناس بما يفهمون، يراعي لغتهم عادات أعرافهم الصحيحة، لأن المقصود من الدعوة هو أن يوصل الحق إلى القلوب وأن يوصل الحق إلى العقول، مش العبرة هي كثرة المصطلحات ولا الأساليب المعقدة، لا، الحكمة أن تصل الرسالة بوضوح وتصل الرسالة بحكمة
0: وبترغيب.
1: نعم، بترغيب. لماذا قلنا بعض السلف ومنهم علي بن أبي طالب وغيره يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني كلما كان الداعية أقرب إلى لغة الناس وثقافتهم كان أدعى لقبول دعوته وتأثيرها. لهذا ينبغي على كل الدعاة أن يركزوا على هذا الأمر، وهذه سنة من سنن يعني من سنن المرسلين. يعني الحكمة من ذلك ينزل الداعية إلى مستوى الناس، ما يطالبش الناس بالصعود إلى مستوى ألفاظه ومصطلحاته هو، لا فيه يراه كثير من الحقوق ضاعت بسبب سوء العرض، وكم من كلمة طيبة يعني بلغت القلوب لأنها قيلت بأسلوب قريب وبأسلوب مفهوم. الناس ترى يختلفوا في ثقافتهم وفي أعمارهم وفي في في في, في البيئة، مش خطاب العامة زي خطاب طلاب العلم، ولا مش خطاب أهل البادية زي خطاب أهل المدن. الداعية المفروض يحترم الأعراف والعادات الصحيحة اللي متخلفش الشرع، ويتجنب التشديد في مسائل يعني وسع فيها الشرع على الناس، وما يجعلش من العادات المباحة يعني موضع إنكار ونزاع، لأن المقصود الدعوة يعني جمع القلوب على الحق، وما فيش تنفير الناس وما فيش إثارة الخصومات. الداعية الناجح مش رأيه بكثرة الكلام، لا بل من يفهم الناس ويشعر بواقعهم وبأحوالهم، يخاطبهم بالرفق، يخاطبهم بالرحمة بالحكمة، يجعل الهم هو هداية الناس مش الانتصار للنفس. يعني ما يجعلش همه أو اللي علي درته وخلاص، لا يجعل همه أي طريقة يعني نوصلهم بها إلى الحق ونفهمهم، هذا هو هم. ذلك ما هوش همه مثلا أن يظهر تفوق العلمي ولا شهادات أو لا. الحكمة ضالة المؤمن، الرفق هذا زينة الدعوة، حسن الخطاب هذا له مفتاح للقلوب. من أراد أن يسمع كلامه فليخاطب الناس بلسان يفهمونه وبأمثلة من واقعهم ومن واقعهم بما يناسب الأعراف الصحيحة ويناسب عقولهم ويناسب أحوالهم. وهذه سنة المرسلين كما ذكرنا.
0: نعم، عليه السلام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا، الآن سوف ندخل في موضوع التوحيد وكلمة الحق. أول ما قاله نوح عليه السلام لقومه، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شيخنا، لماذا كانت هذه الكلمة هي كلمة كل رسول، وكيف تكون هذه الكلمة هي عماد الحياة الإنسانية؟ نحن نعرف أنها عماد الدين، توحيد عماد الدين، لكن شيخنا كيف تكون هذه الكلمة هي عماد الحياة الإنسانية؟
1: العبادة بصفة عامة هي يعني هي طاعة طوعية، يعني ممزوجة بحاجة محبة قلبية، وأساس المحبة هذه أن يعرف الإنسان معرفة يقينية بالله جل وعلا، ولأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلقنا وهو اللي صورنا وهو اللي أبدعنا، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت سبحانه جل وعلا. يعني لا رافضة ولا يعني لا رافعة ولا خافضة ولا معزة ولا مذلة ولا معطي ولا مانع ولا رزاق ولا جبار إلا الله جل وعلا. وما تعلم الناس أفضل من التوحيد، هذه الكلمة التي لا تتبدل، وهذه قاعدة، هي قاعدة، هذه العقيدة التي لا توجد إلا بها، هي عماد الحياة الإنسانية يعني التي لا تقوم على غيره، هي ضمان حتى وحدة وجهتنا ووحدة الهدف ووحدة الرباط، هي الكفيل يعني بتحرر البشر من العبودية للهوى والعبودية لأمثالهم من العبيد، وهي يعني الكفيل بتحرر الإنسان من شهواته كلها. فالتوحيد أن توحد الله وأن تتوكل عليه وترضيه بطاعته وأن تتقي سخط الله عز وجل. فليس في الكون معبود بحق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله. يعني حينما تعلم أن كل شيء بيد الله فأنت حينئذ تتجه إلى الله وحده ولا تتجه إلى أحد سواه. لهذا دعا نوح عليه السلام قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وأنذرهم عاقبة التكذيب، وكان يعني معهم ناصح، يعني إشفاق الأخ الناصح لإخوانه، ويعني الرائد الناصح لأهله، لا يكذب أهله ولا يغش أهله، لهذا قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا الإنسان لا يمن الأسلوب هذا، يعني من أعظم الأساليب، ما قالش يعني أساليب أخرى، لا، من خوفه عليهم ومن إشفاقه عليهم.
0: فيه شيخنا هذا الكلام فيه إنذار ورحمة في نفس الوقت.
1: نعم نعم، فيه نعم. إنذار وفيه رحمة، وهذا يعني من أعظم الأساليب للناس وللدعاة أن يعلمهم، حتى تعليم أطفالنا شيخ مالك وغيرها نعم. ما ندوش نستعملوا أسلوب الضرب وكذا، وانت جايك وجايك وجايك، نشوف الأسلوب اللي جاهم به، رغم انهم يعني كذبوا اني اخاف عليكم.
0: يبقى الاطفال
1: نعم شخص. يعني كان فيها اشفاق الاخ الناصح لاخوانه، ف يعني رغم ان يعني طبعا ديانة نوح عليه السلام اقدم الديانات، فكانت فيها يعني عقيدة الاخر وعقيدة الحساب والجزاء يوم القيامة، ودلت عبارة نوح يعني بمسألة البعث إلى يوم الدين، كان من يخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني إذا قال لهم شو فيه من حساب وفيه من حكم ومن جزاء وعذاب في دار العذاب، يعني المعدل للكافرين المكذبين الظالمين، وما فيه من نعيم يعني للمؤمنين المتقين في جنات النعيم، وأصله هو مقام يعني لا يخاف عليهم عذاب يوم إلا إذا كان قد أنبأهم به، وبأنهم يعني مدينون راه محاسبون ومجازون على أعمالهم، فبالتالي راه الجزاء هذا يعني إذا لم تؤمنوا يعني فيه جزاء بالعقاب وجزاء بالثواب، فهذه كلها لوازم فكرية، وأخبرهم بها، أخبرهم بدار العذاب وأخبرهم بدار النعيم، وأشعرهم نوح عليه السلام حتى برحم تليهم وشفق تلي عليهم يعني من كل شيء، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني من أجل هذا دعاهم إلى الإيمان بالله وحده، ودعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. نعم. لكن هم يعني العناد في طبعهم موجود.
0: نعم شيخنا اتهم الملأ نوحا بقولهم إنا لنراك في ضلال مبين. لماذا يرمي المبطلون أهل الهدى بالضلال شيخنا؟ وكيف تنقلب الموازين حين يسمى الصلاح تخلفا والعفاف رجعية، يعني نعم. بواقعنا المعاصر حاليا،
1: هذه يعني عادة كل المشركين وعادة كل الكفار، زي ما قال المشركون العرب للنبي صلى الله عليه وسلم وصبا ورجع عن دين إبراهيم، طول مباشرة بيتهموك بالضلال، يعني وشوف أنت لدرجة يعني شوف يوصل الضلال بالإنسان أن يحسب من يدعوه إلى الهدى هو الضال، شوف أنت يعني إلى أين وصل، بل يعني بلغ بهم التبجح يعني ومسخ الفطرة وانقلاب الموازين وبطلان الضوابط وتحكيمهم للهوى، يعني شوف لين وصل بهم، لأن الميزان هذا ليس هو ميزان الله جل وعلا، هذا ميزان الشيطان، هذا ميزان أهل الكفر الذي انحرف بهم، وما أصبحوا يرون الحق باطلا، هذه انقلاب الموازين، انقلاب الموازين، وهذا هو عادتهم، يعني ميزان الله جل وعلا هذا هو الميزان الذي لا ينحرف ولا يميل، لكن الموازين الأخرى موازين باطلة تقلب في الحقائق وتقلب في الموازين وتمسخ الفطرة، يعني لدرجة أن نشوفه في الذين انحرفوا عن هداية الله جل وعلا وعن نور الله تبارك وتعالى، يعني بدأوا يسمون في يسموا الأنبياء بالضالين. شوفوا إحنا الآن شوفوا نقولوا الفتاة التي المرأة الملتزمة بحجابها وبسترها ماذا يقولون، يعني المرأة الفتاة التي لا تكشف لحمها وماذا يقولون عنها؟
0: رجعية،
1: نعم رجعية وتخلف وغير ذلك، وشو يقولوا على الإنسان
0: في مصطلح جديد شيخنا طالع ذكورية؟
1: نعم، وشوفوا شنو يقولوا هم حتى عن الإنسان الملتزم المحافظ على صلاته ولا يعني يخالط النساء ولا يختلط بهن، يقولوا عليه معقد وكلمات أخرى. نعم. يعني يسموا في أسماء يبعدون بها أهل الحق، يعني شوف الفتى العفيف شنو يقولوا عليه، وشوفوا المسلمة العفيفة ماذا يقولون عنها، هذا كله بسبب انحرافهم عن منهج الله جل وعلا، المنهج الرباني، يقول لك رجعي متخلف جامد ما تفهمش معقد، هذا كل الكلام يقولوا فيه، لهذا هم هذا اسلوب الكفار والمشركين. ماذا قالوا عنه عليه السلام؟ إنا لنراك في ضلال مبين، قالوا لا احنا راهو معتقدين ان اللي نقول فيه هذا كله ضلال وهو ضياع، وهذا راهو واضح ضياعك يعني راهو واضح وباين وما يحتاجش الى اقامه دليل. يعني هو رغم انهم هم في ضلال مبين لكن وصفوا نوح عليه السلام بان راه غلط وغلطه واضح جدا وما يحتاج حتى لتفكير، فدون تقديمهم راه اي حجه واكدوا ادعائهم هذا حتى بمؤكدات حتى في اللغه، يعني ان هذا من الفاظ التاكيد، ان لا نراك واللام كذا، هذا كلها من الفاظ يعني للتاكيد. ان لا نراك وما قالوش حتى بروحهم، قالوا احنا كلنا نشوف فيك يعني كلنا نشوف فيك غلط يعني
0: ما فيش حد فيهم منكر.

0: اللي قالوه، ومع ذلك هو يعني رد عليهم بأسلوب يعني الأنبياء، قال يعني قال يا قومي ليس بضلاله، وأنتم شتمتموني بأني يعني كان الإنسان غارق في الضلالة، وأقول لكم في الدفاع عن نفسي ليس بي أي ضلالة،
1: نعم شيخ نادي، هذا شيء
0: كثيرة.
1: غريب شيخنا، بعد ما قاموا بسبه ورد الكلام عليه حتى خطاب ليهم كان يا قومي،
0: نعم نعم،
1: ولم يرد شيخنا
0: نعم
1: الشتيمة بمثلها.
0: هذا هو أسلوب الأنبياء، ما تبدأش الإنسان يعني وفي طريقي من الدعاة إلى الله جل وعلا، ما نبدأش أن ينتصر لنفسي مجرد أن يقولوا لي كلمة يستفزوني بها ولا يشتموني بها، نبدأ أني أن أرد عليهم برد وما دخلنيش بيكم وقعدوا فاهم، لا لا لا، ما زال يحاججهم ويرد عليهم باطلهم إلى أن يقيم عليهم الحجة. وهذا هو منهج الله جل وعلا الذي يعني لم يأتي به نوح من عنده، وإنما جاء به من عند الله عز وجل. يعني ما دام نوح هو الرسول المبلغ والله جل وعلا هو صاحب المنهج، وهذا المنهج من عند الله جل وعلا، لا يمكن أن تكون فيه ضلالة واحدة ولا شبه الضلالة. فهو قال لهم قال يا قومي ليس بي ضلالة، قال يا قومي ليس بي ضلالة،
1: نفى الضلالة نهائيا.
0: نعم نفى الضلالة نهائيا، ودفع نوح عليه السلام الاتهام بالنفي فقط، ما ردش على الشتيمة بمثلها. وهذا أيضا أسلوب من أساليب الأنبياء الذي ينبغي أن نقتدي به، نعم يتصف به الداعي إلى الله جل وعلا. ومسلم صفة عامة خطبهم بقوله يا قومي، فنسبهم إلى نفسه، قاعد وأضافهم إلى ذاته، وبعد أن نفى عن نفسه ما اتهموه به أبان لهم أنه لم يدعهم إلى ما دعاهم إليه من تلقاء نفسه، ولكنه مبعوث مرسل من رب العالمين، وأنه مكلف بتبليغ رسالاته، وأنه مأمور بأن ينصح لقومه. فقال لهم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقال لهم أني مبعوث مرسل من رب العالمين، وأنا يعني مسؤول عن القيام بوظائف تتعلق بهذه المهمة.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، لعل الوقت حان للخروج إلى فاصل. مستمعينا الكرام، نتوقف معكم عند فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل رحلتنا مع وتلك الأيام، فلا تذهبوا بعيدا، فالحديث لم يكن.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم وتلك الأيام عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، نواصل ما بدأناه من تأمل ونظر. فضيلة الشيخ، الآن نأتي لوظائف الرسول. في قول الله تعالى عندما رد نوح عليه السلام على قوله

0: قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. جمع نوح بين وظيفتين، التبليغ والنصح. شيخنا، نريد أن نعرف ما الفرق بينهما، ولماذا جاءت رسالات بصيغة الجمع؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية: أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم رسالات ربي، فهو مبعوث مرسل من رب العالمين. وكلمة رسالات وصيغة الجمع فيها، هذه فيها أن تنزيل البيانات الربانية كانت يعني على وفق سنة الله جل وعلا في التدرج في تنزيل البيانات، يعني ما كان ينزل به الوحي على نوح عليه السلام ليبلغه لقومه كان بيانات منجمة يعني مفرغة، كما نزل القرآن، يعني نزل القرآن منجما أي مفرقا حسب الوقائع وحسب الأحداث. حتى الكفار يعني لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد نكفوا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة، الله جل قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكل بيان منها بمثابة رسالة، كل بيان من الذي ينزل بمثابة رسالة. وبعد أن تجتمع الرسالات كلها ويكمل الله جل وعلا الدين لعباده، تكون جميعها متضمنة في رسالة واحدة. فالتعدد هنا باعتبار تنجيم التنزيل في أزمان، والإفراد لما هو رسالة ربي هو باعتبار جمع هذه النجوم المنزلة في رسالات مفرقة وضمها متكاملة في كتاب واحد، وهو الرسالة التي بعث الله بها رسوله. فتبليغ رسالات الله هي الوظيفة الأولى لنوح عليه السلام.
0: نعم.
1: وهذه الوظيفة الأولى هي الوظيفة لكل المرسلين عليهم السلام، هي الوظيفة لكل المرسلين عليهم السلام. فجت كلمة رسالات زي ما قلنا يعني بالجمع، وما جتش يعني رسالة في هذه لهذا السبب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبلغش في امر واحد، يبلغ العقيده والاوامر والنواهي والاحكام والمواعظ والبشارات والانذارات، فجمعت كلها باعتبار تعدد ما تتضمنه يعني من معان ومن احكام. ايضا فيها معنى التعظيم، يعني لم يكلفوا بكلمه او حكم واحد، بل رسالات كثيره من عند الله جل وعلا، فجاء الجمع مشيدا على عظم الامانه وكثره ما يحملونه للناس.
0: يعني ما لهاش علاقة بالرسل.
1: لا يعني لكم رسالة ربي ولا رسالة ربي، ما فيش إشكال. يعني الرسالة الإلهية حتى وإن كانت هي أصلها وحيا واحدا، إلا أنها تتضمن أنواعا شتى من الهدايات والتوجيهات، فعبر عنها بالجمع. فالأنبياء قالوا بلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وأنصح لكم، جمعوا فيها بين التبليغ الكامل وبلغكم رسالات ربي، وبين إخلاص القصد، هما يعني ناصح، والأمانة في النقل، ها ناصح أمين. فكأنهم يقولون يعني لا نكتم شيئا مما أوحاه الله جل وعلا إلينا، بل نبلغ جميع ما أمرنا به. هذه رسالة الأنبياء. الوظيفة الأولى هي مسألة البلاغ، وثم بعد ذلك تأتي يعني النصح كما هو في الآية الكريمة: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. هذه هي النصيحة الثانية أو الوظيفة الثانية للأنبياء. وهذا لما يقول وأنصح لكم يستعمل فيها جميع الوسائل الإقناعية وجميع الوسائل التربوية على اختلاف صورها وعلى اختلاف أشكالها. النصح هذا مظهر من مظاهر الإخلاص لله جل وعلا في الدعوة، وهذا مظهر من مظاهر الرحمة، ومظهر من مظاهر الشفقة. وفيه يعني أن يحرص الناصح على خير المنصوح دون ملاحظة ثواب منه. لهذا نوح ماذا قال؟ وأنصح لكم. والمرسلون كلهم يعني ناصحون لأقوامهم، ولهذا يجب أن يكون الدعاة إلى الله جل وعلا والمؤمنون بعضهم لبعض يعني نصح وادون لهم. والدين الحق الصادق هو النصيحة لله جل وعلا ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذلك بعد أن أباد نوح عليه السلام لقومه هاتين الوظيفتين من وظائفه التي حمله الله مسؤولياتها، ذكر لهم أن ما يبلغهم إياه وما ينصحهم به رأوا هذا من عند الله، هذا مستند إلى علم، والعلم هذا مباين للضلال الذي يولده ويدفع إليه الجهل. فقال لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني نوح عليه السلام يرد على قومه اتهامهم لي لما يقول أنت في ضلال مبين، قال لهم يعني وأثبت لهم أنه يعلم حقائق من الله جل وعلا لا يعلمونها. وطبعا هذا رده عليه السلام في غاية الرد المهذب مع توجيههم بالانتفاع بما يعني يعلمهم من علم يعني ويعني يعلمه من علم لا شك فيه وما فيش ولا شائبة تشوبه، لأنه واحد من الله جل وعلا، لهذا قال وأعلم من الله، يعني رأى مش من نفسي هذا جايب الكلام، والله أنا نظراتي وأفكاري الخاصة ولا تأملاتي، لا لا لا لا، قال هذا من عند الله بوحي من الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أنتم ما تعلموش كثير من أمور الغيب التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، وأنتم أصلا ما وجهتم حتى همتكم لم توجه يعني للتفكير فيه حتى تعلموا. فهذه الوظيفة الثانية لنوح عليه السلام هي النصح، هي النصح. بعدين فيه أمر آخر، هي حاول أن يجادل عليه السلام لإقناعهم بالتي هي أحسن.
0: شيخ، هذه وظيفة ثالثة طبعا.
1: هذه وظيفة ثالثة، وهذه من الوظائف المهمة للداعي إلى الله جل وعلا ولكل مسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يعني وهذا فهمناها من خلال النص القرآني لما جادلهم، لماذا؟ لإقامة الحجة عليهم، مش جدال لغرض الجدال ولا عينات، لا لا لا. فقالهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، يعني قالهم يعني أكرهتم ترك ما أنتم عليه واتباع ما جئتكم به وعجبتم أن جاءكم يعني ذكر من ربكم على رجل منكم. لذلك المتعجب هنا قضيتين، هم مش انتعجبوا، أولا أن يأتيهم ذكر من ربهم، والشيء الثاني أن ينزل هذا الذكر على بشر منهم ويكون هذا الرجل رسولا لله يبلغ قومه الذكر الذي أنزله الله عليه ليبلغه لقومه. وما طرحش نوح عليه السلام قضية مسألة النبوة نبوته ورسالته، فقبل ما يطرح قضية الذكر الذي جاءهم به من ربهم بدأ بطرح قضية هذا الذكر، ليكون يعني زي المسألة الفكرية معروضة للمناظرة وللمجادلة ويبين لهم ذلك. طبعا الذكر الذي يبعث الله به رسله يشتمل لقضايا تحتاج إلى إثبات حتى تقام عليها الأدلة البرهانية والأدلة الإقناعية، مش تتحول إلى حقائق يقينية. فبدأ بطرحه، وكان البدء بطرحه هو الأسلوب الأجدى وهو الأسلوب اللي أكثر إقناعا ولإلزامهم وإفحامهم، فالربوبية وتوحيدها والألوهية وتوحيدها وصفات الله عز وجل وقضاء الله جل وعلا والقدر وقدرة الله على كل شيء، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله يعني يعتني بعباده، وعدل الله جل وعلا، هذه كلها أمور أدلتها العقلية البرهانية وتشهدها يعني ظواهر الكون وتشهدها مجريات الأحداث. فمتى ظهر لهم أن ما يدعوهم إليه حق لا ريب فيه وما فيش ولا شائبة تشبه، كان أمر إثبات النبوة والرسالة بعدين أيسر، وإثبات أنه يبلغ هذا الذكر عن ربه، وإثبات أن الله يعني يوحي به إليه أمر أسهل شوية ومهد له هو بكثير من الأمور قبلها. لهذا دائما نستفيد أن البدء بالإقناع هو المضمون الرسالة بالنسبة إلى قوم، يعني وهؤلاء القوم بالذات يعني قوم نوح يعني ما عندهمش عهد قريب بالأنبياء والمرسلين، هو الأمر الحكيم، هذا هو الأمر الحكيم الذي بدأ نوح عليه السلام. فبدأ بإقناعهم عن الله تبارك وتعالى وإثبات يعني عقيدة التوحيد وهي الأولى. لهذا جت يعني مضمون الرسالة متضمن أمرين، أن الأمر الأول إن بعض عناصر رسالات المرسلين هي من الحقائق المغروزة في عقول الناس وفي نفوسهم وضمائرهم، فهي ما تحتاجش أكثر من كشف كبير له وتذكير به. والأمر الثاني، رأوا كل عناصر رسالات المرسلين حقائق وتعاليم ربانية، فينبغي أن يعني تعلم وأن تفهم أولا، ثم بعد ذلك يحصل تعهد لها بالتذكير حينا بعد حين على مدى الأيام وعلى مدى السنين، وعند كل عمل يقتضي يعني شيئا منها، وعند كل عارضة مش تكون عناصرها الإيمانية حاضرة في الذاكرة، فتدفع المؤمنين إلى طاعة الله جل وعلا والتزام شرعه، وتكون هذه الأحكام والوصايا برامج ونور مبين، ويعني يهتدي بها كل سالك في ظلمات الأهواء والشهوات وساوس الشياطين. فلهذا يعني قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني ذكر من ربكم يعني موحى به من ربكم على رجل منكم، يعني منزل على رجل منكم. العنصر الأول ذكر قال لينذركم، يعني قال شنو قال؟ لينذركم، يعني لينذركم بعقاب الله جل وعلا المعجل والمؤجل إذا لم تؤمنوا، ولا يكون الإنذار إلا بعد ما فيه بيان تعليمي وفي وسائل إقناعية قبل كل شيء، وبعدين يعني فيه يعني ديما بشرى وكذا، ما يكون يعني يعني بشرى لمن أطاع وأطاع، وهذه يعني هذه الغاية لوحظ فيها المذكر يعني،
0: والإنذار لمن رفض
1: الطاعة. نعم، والإنذار لمن رفض الطاعة وفها الاسمه العقوبة وما يحصل له بعد ذلك. يعني لينذركم ولتتقوا، لماذا لتتقوا؟ لتدركوا يعني خطر عقاب الله جل وعلا، فتجدوا في أنفسكم الدافع لأن تتقوه بالإيمان وبالعمل الصالح الرشيد اللي هو ناشئ عن اختياركم أنتم الحر الواضح للحق. ولعلكم ترحمون،
0: هنا تتشفق يا شيخ.
1: نعم، وقال يعني لترجوا رحمة الله بأن يدخلكم الجنات إذا اتقيتم وأمنتم وأطعتم، وهذه الغاية فيها واضحة يعني لوحظ فيها المتلقون يعني بعد التأثر بمضمون الذكر، بعد ما يتأثروا بمضمون الذكر يعني كشف لهم نوح هدف الرسالة، قالهم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، يعني إنذار يحرك به القلوب بمشاعر التقوى، مش يظفر يعني في النهاية برحمة الله جل وعلا. و يعني سيدنا نوح ما راه ما عنده شيء في ذلك، يعني ما فيش شيء إلا من الله جل وعلا، يعني هو ما عندهش لا مصلحة ولا هدف إلا هذا الهدف السامي النبيل. فما ذكره نوح عليه السلام هذا فيه تلخيص لأهم مهمات الذكر المنزل على نوح عليه السلام ولوظيفة نوح، الإنذار والبشارة في الذكر المنزل وفي بيانات الرسول المبلغ عن ربه، وجاء التأثر باتقاء العقاب وطلب التواب من القوم يعني هذا الأمر الثاني. وثاني حاجة رجاء، هذا كله رجاء أن يظفر برحمة الله تبارك وتعالى في جنات النعيم والعيش السعيد في الحياة الدنيا من قبل من استجاب لله ولرسوله. لكن بسبب العناد شيخ مالك، لما الإنسان الفطرة تنتكس ويبلغ العناد حدا معينا من الفساد ويكثر الفساد في الناس وفي البلدان، ما خلاص ما عاش فيه تفكير وما عاش فيه تدبر وما عاش فيه تذكر، ولا ينفع معها الإنذار ولا ينفع معها التذكير. لما يصل الفساد مبلغا حدا معينا لا ينفع معه تذكير ولا ينفع معه تدبر ولا ينفع معه إنذار. لهذا ما الذي حصل لقوم نوح؟ كذبوه بعد كل ما أخبرهم به، كذبوه وظنوا أنفسهم أنهم يعني ذو قوة وذو منعة، واستمروا على تكذيبهم يعني سنين طويلة سنين طويلة، وهو يعني يأمرهم بطاعة الله جل وعلا، وهم يؤدون نوح عليه السلام ومن آمن به وقاوموا دعوتهم وأصروا على الظلم وأصروا على الطغيان والفسق والفجور والعدوان. لهذا عاقبهم الله تبارك وتعالى فقال فكذبوه كانت العاقبة فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يعني الله جل وعلا في آخر سورة الأعراف في قصة نوح، آخر قصة نوح في سورة الأعراف، ذكر ماذا حصل الحدث الأخير في قصة نوح، يعني هو تضمن إلماح لمسألة الطوفان العام الذي أغرق الله به المكذبين، وألمح إلى الأحداث التي نتج عنها ركوب نوح ومن معه وما معه في الفلك، وأن الفلك جرى بعناية الله جل وعلا وحفظه حتى مستقر النجاة. لما ما هو السبب؟ إنهم كانوا قوما يعني عمين كما قال الله جل وعلا. ولخص الآيات الصفة الدائمة التي يعني سببت لقوم نوح تكذيبهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر وصرارهم على الظلم وصرارهم على الطغيان حتى حصل لهم الإهلاك الشامل بالطوفان. فقال الله جل وعلا إنهم كانوا قوما عمين، عمين هذا أعمى، هم عمون يعني عن رؤية الحق، وكانوا عمون عن الاهتداء بآيات الله جل وعلا وعن دلائل الله تبارك وتعالى وعن رؤية أنوارها البيانية والفكرية والوجدانية. العمى أنواع، فيه العمى منه يعني منها ما هو في البصر الظاهر ومنها ما هو في القلوب والبصائر، لهذا هم مش عميان يعني في البصر، وإنما هم عميان في قلوبهم وبصائرهم. يعني شفنا احنا حتى من يعني من أعماه يعني عمي عن الهدى والنصح المخلص والتدبر، فهم يعني بهذا العمى قد كذبوا وبهذا العمى لاقوا هذا المصير، فهم يعني إنهم كانوا قوما عمين، إنهم كانوا قوما عمين. وهذه طبعا رسالة لكل الناس، حتى الآن لما ينصحك حد، لما ينصح الإنسان حد ما يبداش يعمي في بصره عن الحق، ما يبداش يدوره كأنه ما شافش،
0: يحاول يفهم، يحاول يركز في الكلام اللي ينصح فيه،
1: ما يبداش يعني يعمي في بصره عن الناس ويدوره كأنه ما يسمعش. ولأن الآية حقيقة فيها معنى لطيف جدا جدا، إنهم كانوا قوما عميم، إنهم كانوا قوما عمين، يعني ما الحق ما يبوش يسمعوه، وهم يعني أعمى أصبحوا عميان عن الحق لا يرونه، وهم من يعني هم من عموا ذلك بأنفسهم، والعمل المقصود به هنا عمل البصائر مش عمل أبصار زي ما ذكرنا، كما ذكر الله جل وعلا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فأمثال قوم نوح وهود وصالح عليه السلام يعني كانوا يبصرون بأعينهم لكنهم لم يهتدوا إلى الحق الذي جاءهم به الأنبياء، فكان كل جانب من جوانب الهداية يحتاج إلى تبليغ وبيان وتذكير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبلغكم رسالات ربي، لكن هم بسبب فساد تفكيرهم ولأنهم كانوا قوما عمين لا يريدون استماع الحق وأعموا أبصارهم عن الحق فحصل لهم ما حصل. فالإنسان حتى لم ينصح أي أحد ما يبدأش يدير في نفسه أعمى أن يقبل الحق مباشرة، ما يديش لا لش ندخله هو ويقبل الحق ولا يكون أعمى عن الحق، ولا يكون أعمى عن الحق. بالك لما إنسان ينصحك أخي المسلم تبدا يعني تاخذ في اعذار، انت شدخلك فيا، شوف نفسك غير ديرنا، ابدا انت اولا لا لا لا، هذا يعني فيه يعني مضاد لكلام الله تبارك وتعالى. الانسان يقبل الحق اذا ظهر ويترك العناد ويترك المكابره ويتبع الهدى وينظر دائما بعين البصيره مش بعين الهوى.
0: نعم شيخنا، هي اساس الرفض والمعانده الكبر والله اعلم.
1: نعم علاقة، في علاقة واضحة بين علاقة الكبر وال يعني والعمى عن الحق، هذه علاقة واضحة. وش اللي يخليه أصلا ما يبيش يسمع الحق؟ هو التكبر، يعني الكبر يجعل الإنسان يرى نفسه أكبر من أنه يتبع الحق. إذا جاء لما يجي الحق من شخص ما يوفقش هواه، لما هذا شخص ما نبيش ولا ما حبيتاش ولا غيره، نشوف في نفسي أكبر منه، المشكلة هو في الصورة هذه، مش المشكلة راه في وضوح الحق، الحق واضح له هو، لكن المشكلة هو في رفض قلبه له. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف التكبر شان قال الكبر بطل الحق وغمط الناس، يعني الكبر هو رد الحق ورفضه واحتقار الناس. لهذا الكبر هذا هو السبب العمى عن الحق، لأن المتكبر ما ينظرش إلى الدليل بعين الإنصاف، لا ينظر بعين التعالي. وأوضح مثال على ذلك إبليس، يعني كان يعلم أمر الله جل وعلا، لكن بسبب كبره يعني التكبر هو الذي منعه من الطاعة، أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. هو ما كانش أعمى عن الأمر، هو أعمى بسبب التكبر، أعماه الكبرياء عن قبول الحق. لذلك الله جل وعلا قال عن الكافرين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر يؤدي إلى صرف القلب عن فهم الآيات وعن الانتفاع بالآيات. فيعني مش يعني لو بدنا نعرف أن راه مش كل أعمى عن الحق هو جاهل بالحق، لا لا، الجاهل لا يرى الحق، يعني مرات يكون الجاهل لا يرى الحق لأنه لا يعرفه، لكن المتكبر لا، المتكبر يرى الحق ويعرف الحق لكنه يرفض الخضوع للحق. لهذا يعني يعني حتى قيل يعني ما حجب كثير من الناس عن الحق خفاء الدليل، ولكن حجبهم الكبر واتباع الهوى. لما يجتمع الإنسان يكون متواضع ويطلب الحق، هنا تنفتح بصيرة الإنسان. وإذا اجتمع التكبر مع الهوى، هنا عميت البصيرة ولو كانت الأدلة واضحة أمام عينيه. لهذا كان يعني كثير من دعاء السلف أن يرزقهم الله يعني معرفة الحق واتباع الحق، لأن معرفة الحق هذه واحدة ما تكفيش، ما لم يتواضع القلب لقبول الحق والعمل به ما ينفعاش هذا الأمر، ما ينفعاش هذا الأمر. لهذا على المسلم دائما أن ينظر إلى هذا. أشوف إحنا عندنا من أوضح الأمثلة في العلاقة بين مسألة التكبر وأن الإنسان يكون يعني عمى عن الحق، عندنا إبليس. إبليس يعني كان يعرف أمر الله ويسمع التكليف مباشرة لكنه رفض الانقياد بسبب التكبر
0: وهو السجود وقت السجود.
1: عندنا فرعون كان يعلم صدق موسى، ولكن التكبر وحب السلطان هو اللي منع. ربي قالها: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقوم نوح عليه السلام: ولا أقول التي تزدري عيونكم لن يؤتيهم الله خيرا. فسبب رفضوا دعوة الأنبياء واحتقروا المؤمنين الفقراء، والسبب حتى السبب عرضهم أنهم نظروا للأشخاص اللي مع نوح بتكبر، فما نظروش للحق بنفسه، هو بسبب تكبرهم وسبب عنادهم. حتى كفار قريش كان كثير منهم يعني يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم استكبروا أن يتبعوا بشرا مثلهم. حتى قال: وقال ونؤمن لبشرين مثلنا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. العائق مش نقص الدليل، لكن بسبب التكبر والتقاليد اللي مشوا عليها. لهذا الله جل وعلا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فهم يعني يرون الآيات ومع ذلك لا يؤمنون، لأن التكبر هو الذي
0: أعمى
1: بصيرتهم و يعني منعهم من قبول الحق. فعلى المسلم دائما أن يتقي الله تبارك وتعالى، ما ينظرش إلى الآخرين بنظرة تكبر، ما يبدأش ينظر إلى الآخرين بنظرة تكبر. راهو
0: يعني حتى في الأمور العادية شيخ، حتى ولو كان مسلم ولو كان يصلي.
1: نعم، ما في بعض الناس يا شيخ لما يصحوا فيه يقول لك: لا غير شوف نفسك، ولا أنا صح، ولا أنا سمعها ونعرفها من قبله. لا ما تبدأش حاجة ما تعرفهاش، قول أني غلط. واحد نصحه كثيرة بس يقول: لا نعرفها وسامع بها وقال لي علاه، هو كلام مش 100%. يبدأ يعاند في كلامك في أمور يعني يعني كان الأولى أن يبتعد عنها، وأن يتقي الله تبارك وتعالى ويبعد عنها مسألة رد الحق هذا بأي كلام. يعني الإنسان كل ما يزداد علمه وكل ما يزداد جاهه يعني، وحتى الناس متبعينه وغيره، راه يحتاج إلى مسألة التواضع. أخطر ما يواجه الإنسان اللي يظن نفسه أنه على حق، وإن كل ما واحد ينتقدني هو ما يحبنيش،
0: هو هذه كارثة.
1: لا فيه اللي ينتقدك. يعني السلف كانوا يفرحون بمن ينبههم إلى خطأهم. ونقل عن عمر الخطاب رحمه الله: من أهدى إلي عيوبي. فراه الإنسان صحيح الجهل قد يعمي عن الحق لجهله، لكن قد بعض الناس يعمون عن الحق بسبب تكبرهم. يعني إذا دخل التكبر إلى القلب أهلك الإنسان حتى لو كان عالما بالحق لا ينفعه. أعظم زاد للمسلم للداعي إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يتعلم هو طبعا. أن يكون متواضعا وأن يقبل النصيحة من أقل منك من أكبر منك من زيك يعني زي اقبل الحق مهما كان، مهما كان قائله صغيرا أو مغمورا أو مخالفا لك أو عدوا لك، تحبه ما تحباش ما تقبله ما تقبلاش أذاك شيء آخر. يعني الإنسان يعالج مسألة التكبر هذه في نفسه، وعلاج تكبر الراوي يحتاج إلى مجاهدة، هو ده مرض من أمراض القلوب زي ما يتكلم عليه العلماء، مرض قلبي خفي يدخل الإنسان حتى من باب العلم ولا من باب العبادة ولا من باب النسب ولا المال ولا المنصب. فلابد الإنسان أول حاجة يعرف حقيقة نفسه، أنه رأى أصلا من تراب وأنه خلق من نطفة وأنه ما آل إلى القبر، زي ما قال الله جل وعلا قتل الإنسان وما أكفرها من أي شيء خلقها من نطفة خلقه فقدرها، يعني من اللي يعرف بدايتها ونهايتها هان عليه مسألة الكبر. ويقبل الحق الإنسان من أي شخص، ترب نفسك لأنك تقول أخطأت وأني أصابت وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه، وحتى لو كان الناس أصغر منك في السن وأقل منك في العلم ولا مخالف لك في الرأي ولا عدوك ولا ما تحبش أنت وياه، مقياس النجاة دائما مش هو الانتصار للنفس، لا الانتصار للحق. وحاسب نفسك ديما بدأت عند الغضب، نفس الإنسان لم ينزعج من النقد هاني علاش غضبت، هل هن الحق يعني خالف دليلي أم لأن يعني شخص ما خالف رأيي؟ لا، كثيرا من التكبر يظهر عند النصيحة وعند الاعتراض، يبدي يرد عن نفسه ويعلق تعليقات في الفيس ويكذب ويرد عليهم ويرد عليه ونحو ذلك بسبب كل هذا. لا، الإنسان يحاسب نفسه ويخالط الناس كلهم، الضعيف والفقير وغير ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس الفقراء والمساكين ويجيب دعوة المملوك ويخالط عامة الناس، ليعتاد مجالسة أصحاب الجاه بس وغيره. مرات يسلل راه الشعور مسألة التفوق، واني ما خلص فلان وكذا وإحنا على كذا والله أرقى من الناس الثانية ولا كذا وهذا ما خالطهمش، ما يبعد عن نفس الإنسان هذه الأمور، ويكثر من الأعمال الخفية بينه وبين ربي ما يندرش عليها إلا الله، صدقة سرية، قيام ليل، يخدم في والده ووالدته هكذا من دايلهم حد بدون ما يحكي، يقضي حوائج الناس. رأوا العمل الخفي يكسر مسألة حب الظهور وحب الثناء، يكسرها في الإنسان. ودائما يدعو الإنسان يسأل الله جل وعلا سلامة القلب وأنه يكونش من أهل التكبر ومن أهل العجب. يعني كان الإنسان يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل في قلوبنا يعني غلا ولا تكبرا على أحد من خلقك. هذا كله يدعوه الإنسان ويتأمل حتى أسلوب الأنبياء. يعني شوف أنت نوح عليه السلام دعا قومه قرونا، يعني مع قوم مع علو مكانة الأنبياء كانوا في غاية التواضع. موسى عليه السلام طلب من الله أن يعينه وأخاه هارون. محمد عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه كأحدهم، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا.
0: نعم شيخنا، هناك مقولة يعني أن حتى لما يدخل الأعرابي لم يفرق بين الصحابة صلى الله عليه وسلم.
1: نعم بين النبي صلى الله عليه وصحابته. لماذا؟ لأنه كان يجلس مع أصحابه كأحدهم كما ذكرنا. يعني نعم. فيه يعني أمور ينبغي الإنسان أن يكون يعني فيها واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع مثلا الكبر بطل الحق وغمت الناس. يعني مش كلما حرص الإنسان على قبول الحق وعلى احترام الناس ابتعد عن مسألة التكبر واقترب من التواضع. فالإنسان اللي يفرح للحق ولو خالف رأيه هذه علامة التواضع، ولما ينزعج لأن غيره هو الذي أصاب هذا مدخل راه من مداخل التكبر ومحتاج إلى علاج. وشوف نفس الإنسان، وهذه أهم العبر اللي نخداها من قصة نوح عليه السلام. كلما ذكر أمر من الأمور نذكر به ونعرج عليه لعل يعني نستفيد من ذلك.
0: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا لعلنا نتوقف عند محور الملأ ومواقفهم من نوح عليه السلام ونبدأ به الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، ها هي رحلتنا لهذا اليوم تنتهي مع أول الرسل إلى أهل الأرض. رأينا رجلا أمضى عمره يدعو وما زاده إعراضهم إلا صبرا، ولا زادته شبهاتهم إلا يقينا، بشر كسائر البشر لكنه حمل رسالة السماء فبقي أثره بعد أن غابت أسماء من عنده. وتلك سنة الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. تمضي الأيام ويبقى الحق، وتذهب القصور ويبقى الأثر، وتتبدل الوجوه وتظل الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا بصيرة ترى الحق وتتبعه، ولا تجعلنا من القوم العمين. ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما أفاض به علينا من علم ونور، وجزاه الله عنا خير الجزاء. وأشكركم أنتم أيضا أيها المستمعون الكرام على حسن متابعتكم عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية. ألقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم وتلك الأيام. كنت معكم أنا مالك النجار، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء، فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
4: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
3: كويس.
4: سواء هي ذات زوجة أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر، أو قصر في الإنفاق أو كذا، أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى، أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله مش لأجل الزوج.
3: كويس.
4: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقوا الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق، يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب يعني من الغرائب
3: عجيبة.
4: من الغرائب، وتبدأ هي ذات الدين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجت هكي لقيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هكي شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد، فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هكي لقيتك في الشارع وعدي لي هكي. باه يا سيدي انت في حوشك ما فيش باس تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها لزوجها يعني ترضيه، الزوجة ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس، بل هذا من الحكمة من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع، لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى، فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
3: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى نيه في المقابل ما مش حندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
4: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب. وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليك، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنه وراضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة ولا تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع.
3: صح،
4: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى عشان لك أجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعملي نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبي تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع. لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم ما هو يعني معاش ينفع فيه نقولوا إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردت فعل بحيث تبقى هي تغيض فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها هذا يعني ما ينبغي للمسلمين أن تصل لمثل هذا المعنى.
3: الله يبارك فيك يا شيخ.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء المسموعة، مرحبا بكم في حلقة 47 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستخلاف، فقال: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله بدأ في الحديث عن أحكام الاستخلاف، لما أنهى الحديث عن الإمامة وعن شروط الإمام والمسبوق وما يتعلق بالاقتداء، أتبع هذا بالحديث عن الاستخلاف، لأنه من توابع الإمامة، لأن إذا حصل عذر أو ظرف للإمام منعه من إكمال الصلاة أو منعه من إكمال الإمامة، أو حصل طارئ أو ضرورة تقتضي قطعه للصلاة، فهنا يعني أتت أحكام الاستخلاف لتبين هذه المسائل وما يتعلق بها. وبداية فيما يتعلق بحكم الاستخلاف، فعندنا الاستخلاف قد يكون مندوبا وهو الأصل في سائر الصلوات، وقد يكون واجبا. طبعا يكون مندوبا في الصلوات الخمس وفي غيرها، فإذا حصل ما سبب من أسباب الاستخلاف فهنا يعني حبذا أن يستخلف، فإن لم يستخلف انفردهم أو قدموا، كما قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها واندب تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: وهذا الاستخلاف تقديم مؤتم.
1: أيوة نعم. هذا إذن عندنا الاستخلاف هو أن يقدم أو أن يستنيب الإمام أحد المأمومين ليتم ببقية المأمومين صلاتهم، هذا تعريف الاستخلاف. وفيما يتعلق بحكمه، لأن الحكم عن شيء فرع وتصوره كما قيل هو حكمه مندوب، هذا في سائر الصلوات، أما في صلاة الجماعة فإن حكمه واجب. طيب، طالما هو مندوب في الصلوات وليس واجب، إن لم يستنيب الإمام أو لم يستخلف، لم يقل يا فلان أكمل بهم وخرج من صلاته، هل يتمون أفذاذا أم جماعة؟ قالوا هنا يندب في حقه هو أن يقدم. طيب لم يقدم هو وخرج ولم يستخلف أحدا، هم هنا إما أن يقدم، وهذا مندوب أيضا أن يقدموا أو يتقدم أحدهم للصلاة لإكمال الصلاة بهم، أو أن يتموها أفذاذا. مثلا في صلاة الظهر الإمام غلبه الحدث في الركعة الثانية، أو تذكر أنه على غير طهارة فبادر مباشرة وخرج من الصلاة ولم يستخلف أحدا، هنا مندوب الاستخلاف، لم يستخلف، فتموها أفذاذا، أو تقدم واحد منهم وتم بهم، ما فيش بأس، بل الأولى هو أن يتقدم أحدهم ويتم بهم، فإن لم يتقدم أحدهم يتموها أفذاذا ولا بأس. نعم.
0: إن قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس.
1: نعم. شوف، يعني هذا فيما يتعلق بالشرط، عندنا شرط للاستخلاف وعندنا أسباب الاستخلاف. ففيما يتعلق بشروطه أو سببه اللي هي لابد إما يعني منها ما يكون له علاقة بالصلاة ومنها ما يكون خارج الصلاة، أما ما له تعلق بالصلاة فإما أن يكون قد منع من الإمامة، لأن من المعلوم عندنا يعني في الشروط المطلوبة في الإمام لصحة الائتمام به أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، فإن عجز عن الإتيان بالأركان ما عادش يقدر يجيب الركوع من قيام ولا يقدر يجيب القيام ولا كذا، عجز عن الإتيان بالأركان، فهذا عندنا في المذهب لا يؤم العاجز عن الإتيان بالأركان الأصحة، وإنما يؤم من كان في مثل حاله. فإذا هنا صلاته لازالت صحيحة، لم يحصل له ناقض ولا شيء، وإنما عجز عن أداء الأركان، فهذا في هذه الحالة نقول له يستخلف ويرجع هو مأموما، لأن صلاته لا يجوز له هنا أن يقطع الصلاة، الصلاة صحيحة يتم الصلاة هنا. نعم في الرعاف عندنا فيها قولان، مشهور المذهب البناء بشروط وضوابط، وعندنا قول في المذهب أنه يقطع ويستأنف، هذا من عندما يغسل يعني إن كان كثير وكذا وخشية تلطخ ملابسه أو فرش المسجد أو كذا. فإذن ففي الاستخلاف مع أنه لم تنتقد صلاته، لأن سيلان الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وإن كانت هي طهارة الخبث مطلوبة وشرط من شروط صحة الصلاة، فيغسل في أقرب مكان بشروط وضوابط. لكن بالنسبة للرعاف حتى من توفرت فيه شروط البناء انقطع له وجه، وهو قول في المذهب رواية ابن القاسم، لكن بالنسبة
0: اللي عاجز عن الاتيان
1: هذا منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، فلهذا ينبغي يعني أن يستخلف غيره مندوب إن كان في غير الجمعة، وفي الجمعة واجب أن يقدم غيره، لأن الجماعة في الجمعة واجبة، بجمعة جماعة جماعة قد وجبت سنة بفرض. طيب وعندنا في هذه الحالة يعني عندما يستخلف غيره يرجع هو مأموم، يرجع هو مأموم لأنه منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، وما له علاقة بالصلاة أيضا قد يكون منع من الصلاة في حد ذاتها، تذكر أنه على غير وضوء أو حصل له غلبه الحدث يعني ريح أو بول أو غيره من نواقض الوضوء حصل له في أثناء الصلاة غلبه، فهذا إن كان غلبتان نقول له يعني أنه يخرج ويستخلف غيره وجوبا في الجمعة وفي غير الجمعة ندبا. نعم، فإذا هذه
0: أسباب متعلقة
1: بالصلاة، قلنا إما يعني أو الأسباب عندنا ما يكون خارج الصلاة وعندنا ما يكون داخل الصلاة أو له علاقة بالصلاة، الذي له علاقة بالصلاة إما أن يمنع الإمامة فقط أو يمنع الصلاة بكلياتها يعني خلاص لأنها انتقض وضوءه، وما كان خارجا عن الصلاة فهو مثل تلف المال مثل ما ذكر المصنف، خشية تلف المال، وهذا المال سواء كان عينا أو عرضا أو كان يعني خشية تلف النفس، سواء يعني مثلا شخص هو يصلي ورأى طفل صغير سيسقط في بركة ماء أو نقول حوض سباحة ولا بير ولا حفرة أو شيء، أو شخص أعمى وخشي عليه الهلاك، هذا يقطع الصلاة لينقذ تلك الروح، يعني أي نفس قالوا نفس محترمة ولو كان كافرا الذي قطع من أجله لإنقاذ نفس من باب أولى، إن كان ماله هو أو نفسه هو لإنقاذه فله ذلك يعني له أن يقطع الصلاة ويستخلف غيره أو مندوب طبعا كما قلنا في الصلوات الخمس وواجب في الجمعة. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ورجع مأموما.
1: نعم، إذن الأسباب يا شيخ، إن خشي تلف مال أو نفس هذا السبب الأول من أسباب الاستخلاف، وعندنا السبب الثاني من وهذا طبعا ليس له علاقة بالصلاة، تلف المال والنفس أو منع الإمام لعجز هذا له علاقة بالصلاة، ولكن هنا لم يمنع من الصلاة كلية، لأن الصلاة قاعدة صحيحة ويقدر يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فيصلي على حسب استطاعته كمأموم. لكن الإمام قلنا لا يجوز عندنا ولا تجزئ إمامة العاجز للصحيح خلفه، فلهذا يرجع هو مأموم ويستخلف غيره ليتم من القادرين ليتم بالناس صلاتهم، لأن عندنا من شروط صحة الإمام أن يكون قادرا على الاتيان بالأركان. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان، يعني لابد يكون قادر عليها وحكما يعرفه. قال ورجع مأموما، إذن خلاص ما دام هو لم تبطل صلاته يرجع مأموم ويكمل. لا ما يقولش أنا لا خلاص بنطلع من الصلاة، لا يجوز له هنا أن يخرج من الصلاة، وإنما فقط لا يجوز أو لا تجزئ إمامته فيرجع مأموما بعد أن كان إماما ويستخلف غيره.
0: كل شيخنا أن مندوب في حقه أن يستخلف غيره في الصلوات، هذا الجمعة، الجمعة واجب. في حالة أن في الصلوات غير الجمعة ما استخلفش حد، المأمومين هل يقدموا حد من نفسهم ولا يصلوا أفداد؟
1: نعم، لو حبذا فإن أباهم فردوا أو قدموا، فهم لو قد تقدم واحد منهم مكمل بهم ماشي وهو يرجع يأتم به، وإلا يصلون أفذاذا. نعم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز ورجع مأموما أو الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود.
1: طبعا هذا أو عطف على
0: المنع.
1: نعم. نعم. إذن منع الإمامة أو منع الصلاة، منع الإمامة بالعجز عن الأركان فما قدرش يكمل الباقي، أو منع الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود. لكن هنا يا شيخ لابد من التنبيه على شيء بالنسبة للحدث، قال بسبق حدث أو ذكره، أما إن تعمده فتبطل عليه وعليهم، وعندنا ضابط في المذهب يا شيخ، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في غلبة الحدث أو تذكر الحدث، هذه تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم. ولكن حتى لا تبطل على أما على الإمام فبطلت، هذا خلاص متى ما حصل الحدث أو تذكر الحدث أنه مش متوضي وكذا خلاص بطلت صلاته، لكن بالنسبة للمأموم لا تبطل إلا إذا استمر بهم، يعني مثلا حصل له هو في الركوع فقال سمع الله لمن حمده ورفع بهم وصلى بهم ركعة وبعض الصلاة، المهم صلى بهم بعض الصلاة وبعد ذلك خرج، فهنا نقول له تبطل عليه وعليهم. ولهذا ابن عاشر قال إن بادر الخروج منها، إن بادر الخروج منها يعني وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجل من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها يعني إن لم يبادر الخروج واستمر وصلى بهم استحياء ولا خوفا ولا غيره صلى بهم بعض الصلاة وبعتالي يعني عاتبته نفسه وكذا وخرج، نقول له خلاص طالما أنت مخرجتش وما بادرتش الخروج مباشرة فإن صلاة تبطل عليك وعليهم. إذن متى تبطل الصلاة يا شيخ؟ في حصول الحدث أو تذكره، بالنسبة إذا كان عمدا، إذا كان عمدا واحد عارف روحه مش متوضي وخش صلى بالناس هذه تبطل عليه وعليهم، وإذا كان هو يعني خرج منه أو أخرج الحدث متعمدا في الصلاة فهذا تبطل عليه وعليهم. لكن إن غلب به غلبة أو تذكر كان ناسي وتذكر إنه مش متوضي فهذا نقول له لا تبطل عليهم بالنسبة لك أنت تبطل، لكن لا تبطل على المأمومين إن بادرت الخروج مباشرة. فعلى الإمام متى ما تذكر أو غلبه الحدث أن يبادر بالخروج مباشرة، قال المصنف وإن بركوع أو سجود، يعني حتى هو حال الركوع أو حال السجود خلاص يخرج، مش يقول سمع الله محمد بعتالي يستخلف، لا يخرج قبل أن يرفع بهم، حتى عندما يرفع ما يقول سمع الله لمن حمده. نعم.
0: قال ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله وأعادوا معه.
1: نعم، هنا قال مش لو قلنا إحنا الإمام تذكر أو غلبه الحدث وهو في أثناء الركوع أو السجود قلنا ينبغي عليه إن ما يكبرش، كان هو ساجد ما يكبرش وكان هو راكع ما يقولش سمع الله لمن حمده حتى لا يأتم به، بنقولنا بيبادر بالخروج بيستخلف، وحبذا في مثل هذا يستخلف يا فلان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك أو قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فلهذا الذين ينبغي أن يكونوا خلف الإمام هم من يعرفوا أحكام الاستخلاف وكيف يصححون للإمام أو يفتحوا عليه إن أراد الفتح أو كذا، مش هي مسألة مسابقة، خصوصا من كان بعده مباشر. فهذا الأولى به هو من يتقن أحكام الاستخلاف وأحكام الصلاة. مجرد لو حصل مثل هذا وهو يعرف سيكمل بهم، لكن شخص ما يعرفش فهذه مشكلة، وتحصل الاستخلاف يعني أحكامه قليل من يتقنها من يعرفها. فينبغي لمن يصلي خلف الإمام أن يكون عارفا لهذه الأحكام. فإذا إذا استخلف يا فلان أكمل بهم هو في الركوع، على المستخلف أن يدب كما سيأتي يا شيخ، يتقدم شوية ولو في الركوع ما فيش بأس، هو سواء لسد فرجة أو للاستخلاف، بل ولو كان ساجدا أو جالسا حبدا أن يتقدم عليهم، وسيأتي هذا يذكره المصنف في المندوبات.
0: نعم،
1: لو ما تقدمش ما فيش بأس، لكن المهم هو اللي يقول سمع الله لمن حمده أو يقول الله أكبر ولا غيره، حتى يكمل بهم اللي هو يعني المستخلف اللي صار هو الإمام، والذي ينبغي عليه أن ينوي نية الإمامة بعدما كان مأموما. باه يا شيخ، لو المأمومون رفعوا، هو الإمام رفع ما كبرش ولا قال سمع الله لمن حمده، هم رفعوا برفعه من غير أن يتكلم هو، وبعد ذلك استخلف يا فلان أكمل بهم، ولا قدم هم واحد منهم، ولا تقدم واحد بيكمل بهم، قالوا ينبغي عليهم طبعا لا تبطل صلاتهم، لأن إلا إذا تعمدوا ذلك، أما إن رفعوا يعني جهلا أو كذا لا تبطل صلاتهم، لا تبطل صلاتهم طالما يعني أدركوا الفرض اللي هو الاطمئنان وكذا مع الإمام، مع الإمام الأول تو مش مع المستخلف، طالما أدركوا الفرض مع الإمام الأول لا تبطل صلاتهم، وإن رفعوا برفعه قبل أن يستخلف غيره لا تبطل عليهم في هذه الجزئية. وينبغي على المسبوق اللي هو صار إمام، اللي هو المستخلف، هو عفوا مش المسبوق، اللي هو المستخلف، ينبغي على المستخلف الذي استخلفه الإمام أن يعود، إن رفع برفع الإمام، الإمام رفع فهو رفع معاه، وقت اللي قال يا فلان أكمل وما كبرش وهو حاصل له العذر في أثناء الركوع، أن يرجع بهم، أن يرجع بهم ويرجعون معه المأمومون الذين رفعوا مع الإمام الأول، يرجعون معه. فإن لم

0: الله نعم. طبعا لو استمر يا شيخ يئن بهم وسمع الله لمن حمده وكذا، هذا خلاص ربطبطل، لانه قلنا حتى في حاله السهو والسهو، حاله غلبه الحدث او تذكر الحدث، اذا لم يبادر الخروج منها مباشره ولم يفعل بهم بعض الاركان بعد ما حصل له او تذكر الحدث، فان صلاته تبطل عليه وعليهم. حتى لا تبطل صلاته وصلاتهم، بالنسبة لصلاته تبطل بما أن تذكر ولا حصل الحدث هذا تبطل، لكن حتى لا تبطل صلاة المأمومين لا بد من أن يبادر بالخروج، وما عاش يفعل بهم أي حاجة مجرد ما تذكر الحدث أو مجرد ما صار الحدث مباشرة يخرج من الصلاة.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في الاستخلاف فقال: وندب لهم إن لم يستخلف.
0: نعم، إذن هو أول شيء يندب في حقه هو أن يستخلف، هذا في غير الجمعة، وفي الجمعة يجب كما مر معنا. فإن كان في غير الجمعة ولم يستخلف ندب لهم هم، بعده يندب في حقهم هم، يعني في حق المأمومين، أن يستخلفوا واحدا منهم أو يتقدم واحد منهم يكمل بهم مندوب، فإن أكملوا أفذاذا ما فيش بس. نعم،
1: في الجمعة شيخنا إن لم يستخلف
0: تبطل عليه وعليه، لابد واجب، هذيك واجب عليه انه يستخلف في الجمعه،
1: يعني ما ينفعش انهم يستخلفوا لنفسهم.
0: لا ما ينفعش، لابد هو ان يستخلف، لان الامامه او الجماعه من شروط ماذا؟ صحه صلاه الجمعه.
1: نعم. ثم قال: واستخلاف الاقرب.
0: نعم، هذا من المندوبات، يعني لا باس يستطيع الامام اذا اراد الاستخلاف ان يستخلف شخص، تقدم يا فلان، وهذا الشخص الذي استخلفه كان في الصف الثاني أو الثالث، ما فيش بس، مش شرط أن يكون في الصف الأول، لكن حبذا من باب الندب والأفضلية أنه يكون في الصف الأول ليسهل عليه التقدم، يندب كما سيأتي التقدم، يسهل التقدم ويسهل الناس ينظروا إليه ويقتدوا به، لأن من كان متأخرا قد يصعب ذلك عليه، يصعب التقدم ويصعب كذلك على الناس يقتدوا به هو في مؤخرة الصفوف. إذن من المندوب، ليس من شروط الصحة الاستخلاف، وإنما هو من المندوب أن يكون الخليفة الذي سيستخلفه الإمام ويصير إماما بعد ما كان مأموما أن يكون في الصف الأول.
1: ثم قال: وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه.
0: نعم، وهذا قد أشرنا إليه سابقا ونزيد الإشارة، قلنا بالنسبة لمن أراد أن يسد فرجة أو ركع دون الصف بالشروط الماضية التي ذكرها لنا المصنف في الحلقة الماضية، قلنا لا يستطيع أن يدب إلا في أثناء الركوع أو القيام بعد وهو قائم. أما بالنسبة للمستخلف هذا يدب في أي وضعية، مندوب في حقه أن يتقدم حتى يراه الناس ويقتدون به، ولو كان في السجود ولو كان في الجلوس من باب أولى، كان هو في القيام أو في الركوع من باب أولى إن بيتقدم. نعم، فهنا للمبالغة، يعني وإن بجلوسه هذا من يعني من باب أولى كان هو قائم، من باب أولى كان هو راكع إن بيتقدم، بل ولو في الجلوس الذي لا يستطيع أن يدب فيه من أراد أن يسد فرجة أو ركع دون الصف وكذا، فإن هذا يستطيع. طبعا قلنا للفائدة، لأن عندنا فائدة في تقدم المستخلف في الاقتداء به وفي رؤية الناس إليه وإكمالهم للصلاة، وحتى لا تحصل شوشر وكذا، فلهذا نبوه يتقدم شوية.
1: شيخنا يفهم من هذا أن لو ما تقدمش الصلاة صحيحة، يعني
0: ما فيش بس. نعم. لأن مندوب.
1: نعم.
0: هذه مندوبات التي ذكرها، يعني إن هو أصلا إن أكملوا أفذاذا ماشي صلاتهم صحيحة، طالما مش الجمعة طبعا، إن أكملوا أفذاذا ما فيش بس، إن استخلف البعيد وفات القريب منه ولو كان في الصف الثاني أو الثالث أو كذا ما فيش بأس، إن بقي في مكانه ولم يتقدم ما فيش بأس، لكن في كل هذا خالف المندوب، خالف الأولى.
1: شيخنا في الصورة هذه لو الإمام استخلف مأموم من الصف الثالث وما تقدمش المستخلف، حيكون الإمام فيه، يعني حيكون بعض المأمومين أمام الإمام في الحالة هذه، وعلى الصلاة صحيحة.
0: نعم، لأن يعني شوف، صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، هذه ذكرها ابن عشرين رحمة الله عليه في مكروهات الصلاة، يعني المكروه عندنا أنك أنت تصلي بين الأساطين، يعني العرس طالما فيه اتساع في المسجد، وكذلك من المكروه أنك أنت تصلي أمام الإمام. قالوا في حالة وجود

0: اتساع او عدم ضرورة لهذا. اما في حالة الضرورة او كذا فما فيش حتى كراهة، واحنا في هذه الحالة قد يكون يعني مرات ما قدرش يقدم ولا، وان كان يندب في حقه انه يقدم اللي في استخلفه وهو في الصف الثاني او الثالث، من المندوب في حقه ان يدب وان يسير سواء راكع ولا ساجد ولا هو قائم، يزيد يقدم القدام. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تقدم غيره صحت.
0: طيب يا شيخ، أنا أصلي بالناس وأنت ورائي واستخلفتك، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن أكمل بالناس، وفيه شخص آخر معنا مالك ولا غيره، وتقدم ذلك الشخص صحت، قال ما فيش بس، سواء صل أكمل بالناس الشخص الذي قدمه الإمام أو تقدم غيره أكمل بهم، هذا معناه المصنف بقوله وإن تقدم غيره صحت. يعني مش شرط، لأنه هو كان بالإمكان أن يعني نخرج وما نستخلفش أصلا لأنه مندوب في حقي. واضح الكلام شو؟
1: واضح نعم. قال: وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا.
0: استخلف شخص ولكنهم كل واحد تم بروحه، ما فيش بأس،
1: رفضوا يعني الائتمام بالمستخلف. نعم.
0: ما فيش بأس أو ما قدمش بكل وتموا أفذاذا، ما فيش بأس. نعم.
1: قال: كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم.
0: نعم، مثلا هو استخلف شخص أو في شخص تقدم من غير ما يستخلفه هو، وصلى بالبعض والبعض الآخر صلوا أفذاذا، طالما في غير الجمعة ما فيش بأس يا شيخ. نعم، سواء كلهم أكملوا أفذاذا، كلهم أكملوا وراء إمام، بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، الأمر واسع. نعم.
1: قال: كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين.
0: أي ما فيش بأس، يعني هو ما استخلفش أو استخلف إمام وتقدم إمام آخر، عندنا مثلا 100 مصلي، 50 أكملوا خلف هذا و50 خلف الشخص الآخر، ما فيش بأس، كلها الأمر يعني جائز، ما لا تبطل صلاة هذا ولا ذاك، أتموا أفذاذا أو بإمام واحد أو بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، أو كل يعني الأمر واسع.
1: حتى لو هو ما استخلفش وفيه 2 طلعوا من المأمومين، في الطائفة صلت وراء الأول وطائفة صلت وراء الثاني،
0: ما فيش مشكلة. نعم، هذا ما أشار إليه المصنف يعني.
1: نعم. قال: وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة.
0: نعم، الجمعة ما يجوزش فيها كل هذا الشيء، لأن قلنا الجمعة واجب عليه أن يستخلف، لأن الجماعة فيها من شروط صحتها، ولهذا قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
0: نعم، يعني الخليفة
1: المستخلف،
0: نعم الخليفة هذا الذي استخلفه الإمام وصار إماما بعد أن كان مأموما، من أين يقرأ؟ لو هو الإمام في صلاة جهرية وعلم به أين يقرأ فيتم من حيث وقف، يصلي ملك يوم الدين يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويكمل بهم في سورة الفلق، يكمل بهم في سورة، وهكذا إن كانت الصلاة جهرية وعلم المأموم أين وقف إمامه فيكمل بهم حيث وصل الإمام. وإن لم يعلم بأن كانت الصلاة سرية، في هذه الحالة قالوا يفتتح الصلاة من الفاتحة من الأول، لأن مش معروف الإمام هل هو تم الفاتحة ولا ما تمش، ولهذا إن كانت الصلاة سرية فينبغي مثلا للإمام يقول أنا وقفت في كذا، ما فيش بأس، هو خرج استخلف أكمل بهم يا شيخ عبد الرحمن، أنا وصلت في كذا من الفاتحة، يكمل هذا إذا علمت، سواء أنك أنت سمعتني تسمع فيها في قرايتي أو أنا أعلمتك وين وقفت، تكمل بهم وين وقفت، وإن لم تعلم تستفتح بهم من الفاتح من الأول، حتى لو كنت قريتها قبل، ما يهمناش أنك أنت قريتها ولا ما قريتها، شرف يهمنا الإمام، إحنا عرفنا الإمام قراها الفاتحة وصل في السورة ماشي أقرأ في السورة، ما عرفناش الإمام هل يقرأ الفاتحة ولا وين انتقد وضوءها بالضبط، نقول لك أنت يا شيخ عبد الرحمن بما أنك صرت مستخلفان، صرت الخليفة الآن، صرت الإمام، عاود بهم من الأول. هذا معناه المصنف بقوله وقرأ، من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
1: يلا. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على شروط صحة الاستخلاف، حيث قال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني شرع يتكلم عن شرط صحة الاستخلاف، فقال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. سبق وأن ذكرنا شيخ في حلقات ماضية ما يتم به إدراك الركعة حتى تحسب لي الركعة أنا كمسبوق. قالوا تدرك بأن أدخل في الصلاة وأشرع في الركوع قبل أن يعتدل الإمام القائم. فإذا أنا إذا أدركته، جيت يا شيخ أنت الإمام وأنا أتيت مسبوقا وأدركتك في القراءة، من باب أولى كان في تكبيرة الإحرام، هذا كويس، كل أدركتك في القراءة كويس، أدركتك في الركوع ماشي، أدركتك قبل أن تعتدل من الركوع، يعني بدأت في الرفع لكن ما اعتدلتش قائما، وكل هذا تحسب لي الركعة هذه، يعتد بهذه الركعة. إذا طالما كان يعتد بهذه الركعة لا بأس أنك تستخلفني يا شيخ، طالما حصل لك بعد الأمتى حصل لك العذر، حصل لك العذر بعد أن رفعت من الركوع، أو حصل لك العذر في السجدة الأولى أو في الثانية من هذه الركعة، طالما أنا أدركت جزءا من الركعة يعتد به أو يعتد بحيث يعتد بهذه الركعة، إذن يصح استخلافي. لكن يا شيخ لو أنا أتيت بعد أن اعتدلت قائما أنت من الركوع، خلاص معاش نعتبر لم أدرك هذه الركعة، وأنت العذر صار لك في أثناء الركوع، عفوا في أثناء السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو كذا، هنا في هذه الحالة هل يصح أن تستخلفني يا شيخ؟ لا، لا يصح أن تستخلفني. لماذا لا يصح؟ لأنني لم أدرك جزءا من الركعة يعتد به. نعم، لو حصل لك العذر اللي هو يعني غلبة الحدث أو تذكر الحدث في الركعة التي تليها في القراءة أو كذا، لا بأس أن تستخلفني، لكن لا تستخلفني إذا حصل لك العذر في الركعة التي لم أدرك ما جزءا منها بحيث أنها يعتد بها. واضح يا شيخ؟
0: نعم واضح. نعم. ثم قال: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا.
1: نعم، المسبوق الذي أتى ودخل في الصلاة بعد العذر الذي صار للإمام، قال هذا يعتبر أجنبي لأنه لم يدرك شيء، جزء من الركعة يعتد به وكذا قبل، والعذر صار قبل أن يأتي أن يدخل في الصلاة هو أصلا، فهذا يعتبر أجنبي. طيب إن صلى لنفسه باقي الصلاة بيصليها فذ بروحه، صحت صلاته لأنه لم يدرك شيء هو أصلا من الصلاة، ما أدركش هو فإن صلى لنفسه صحت. يعني نحكي على مسألة استخلافها يا شيخ، أنا أتيت بعد أن حصل لإمامي العذر واستخلفني، قال يا فلان أكمل بهم، وأنا لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، بل هو العذر صار بعد يعني قبل أن آتي أنا، في هذه الحالة بالنسبة للائتمام بي يعني أني أنا لو ائتموا بي بطلت صلاتهم جميعا اللي بيئتموا بي، لأن لم يتوفر فيه شرط الصحة، لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، أنا أجنبي، أنا أتيت بعد ما حصل لإمامي العذر. طيب أنا تو عرفنا بالنسبة لو تم بي أحد من المأمومين راحته صلاته باطلة، لكن بالنسبة لصلاتي أنا إن صليت لوحدي أكملتها فذا باعتباري فذ وما عملتش نفسي إني مستخلف وكذا، صلاتي صحيح. وكذلك إن عاملت نفسي على أني مستخلف وأني خليفة، خليفة الإمام، استخلفني الإمام ونويت نية الإمامة وأكملت بهم وبنيت بهم كملت على صلاة الإمام، قالوا هنا في هذه الحالة إن أنا كخليفة أو مستخلف بنيت يعني بالأولى أولى الإمام وبنيت عليها الثانية يعني درت الثانية إن بنيت بالأولى أو الثالثة من رباعية صح واضح يا شيخ
0: واضح نعم
1: يعني أنا إذا لم أدرك العذر الذي صار للإمام تذكر الحدث أو غلبة الحدث واستخلفني قالوا راه كان تنبيه أحد تبطل صلاة المأمومين وبقى أنا شن حكم صلاتي كخليفة أو مستخلف لنفسي شن صلاتي صحيحة ولا قالوا إن هو لم يقبل الاستخلاف وعارف أحكام الاستخلاف وأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد بها قبل حصول العذر وغيره قالوا هنا في هذه الحالة أنا لم أقبل الاستخلاف وصليت لنفسي صلاتي صحيحة وأموري تمام يعني استفتح صلاتي كلها بنجيبها وكأني فذ باهي وكذلك لو أنا قبلت الاستخلاف مثلا كنت نجهل هذا الحكم وقبلت هذا الاستخلاف وعلى أساس أنني بنبني على صلاة الإمام قالوا هنا أنت وين أدركته هل أدركته في الـ يعني في الركعة الأولى وبنيت هو فاتت الركعة الأولى به وانت بنيت عليها جبت ركعة ثانية وبعتالي درت التشهد وجبت مثلا يعني الركعتين الأخريين كان هي عشاء رباعية ولا الركعة الأخيرة كان مغرب ولا جبت ركعة واحدة بس وخلاص وبعتالي نط انت يعني تأتي بما عليك إن كانت الصبح قالوا هنا الصلاة بالنسبة لي هو نتكلم على صلاته هو صحيح قال وإلا فلا يعني إن كان قد بنى على ركعة يعني هو قال كان بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية هذا صح صحت وكان هو بنى على ماذا بنى على الثالثة من صلاة المغرب بنى بالثالثة بنى بالثالثة من صلاة المغرب تو بالثالثة من رباعية ماشي لكن بالثالثة من صلاة المغرب ما تمشيش بالثالثة من صلاة المغرب أو كذلك يعني عندنا بالثانية من صلاة رباعية ومن باب أولى من صلاة المغرب قالوا في هذه الحالة لا تصح حتى صلاته هو إذن عندنا يا شيخ بالنسبة لمن جاء بعدما حصل العذر للإمام ما يصحش إنه يكون خليفة لأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به باهي هذا اتفقنا عليه إذن لو تم به المأمومون فصلاتهم باطل وبأي هو صلاته ماذا قالوا هو صلاته إن صلى لنفسه فصلاته صحيح يعني إنما قبلش الاستخلاف وصلى فذ بروحه ما بناش على صلاة الإمام قالوا صلاته صحيحة وإن بنى على صلاة الإمام كان هو بنى بالأولى بالأولى يعني شوف يا شيخ أو هنا هو المصنف ماذا قال في الشرح قال وإن جاء وأحرم بعد العذر فهو أجنبي من الجماعة إذ لم يدرك مع الإمام جزءا البتة فلا يصح استخلافه اتفاقا لأنه ليس منهم وتبطل صلاة من ائتم به هذا فتناه وبالنسبة لصلاته هو قال فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام صحة هذا حتوه فتناه بقي وإن بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه ما يجهل بالركعة الأولى مطلقا يعني سواء في الصبح ولا في الصلاة الرباعية ولا في المغرب كان هو الموضوع في الركعة الأولى
0: أو شيخنا كان الاستخلاف حصل في الركعة الأولى
1: نعم في الركعة الأولى
0: حسب الركعة الأولى هو
1: بدأ من الركعة الأولى هذا يعني وكأن نعم. استفتح الصلاة مع أنها نعم. يظن بنفسه أنه مستخلف
0: نعم.
1: بيصلي صلاة كاملة يعني
0: نعم.
1: وكذلك إن حصل بالثالثة من رباعي في الصلاة الثالثة استخلف
0: في الركعة الثالثة
1: نعم. الثالثة من رباعي يعني هو بيقراها وبيبني على الإمام ركز مثلا هي مغرب ولا عفوا هي عشاء ولا ظهر ولا عصر وبيبني على قراءة بيقرأ بهم فاتحة الثالثة والرابعة بيقرأها فاتحة وبالتالي بيشير لهم أن أنبقوا مكانكم يقولهم قامزوا ما يسلموش قبله يقوم هو كمسبوق يقوم هو كمسبوق يأتي بركعتين بفاتحة وسورة يقضي اللي فاتوه مسبوق
0: نعم.
1: هذا
0: نعم.
1: انسلم الإمام وقام قاضي أقوال وهو تول بدأ الإمام إحنا المسبوق نفسه هو الذي صار خليفة فهذا بيأتي قالوا يغتفر له يعني هو الجلوس لماذا تصح إن استخلف وإن هو بنى على صلاة إمامه بالأولى في الصلوات مطلقا هذا واضح لأن هذا بداية الصلاة يعتبر وفي الثالثة من غير المغرب قالوا لأنه في هذه الحالة سيجلس في محل الجلوس اللي هو التشاهد وكذا، مش حتتلخبط الصلاة وأموره تمام، ويغتفر فيما يتعلق بالفاتحة وسورة التقديم والتأخير، يعني الأخرين بيديرهم فاتحة وسورة، فهذا الأمر قريب وما تبطلش صلاته. احنا ما نتكلموش على صلاة المأمومين لأن صلاة المأمومين قد بطلت لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به قبل أن يحصل العذر للإمام، وإنما جاء ودخل في الصلاة بعد أن حصل العذر للإمام، فاستخلافه لا يجوز، لا صح. نتكلم على صلاته هو، إذا صلاته هو تصح يا شيخ إما إذا صلى لنفسه ولم يقبل، عارف هو أحكام الاستخلاف وما قبلش الاستخلاف وصلى فذ، وإما كان هو بني على صلاة إمامه، إما أنه بنى بالركعة الأولى، حصل البناء على الركعة الأولى متاع الإمام، بنى بهم وكمل بهم، وهذه بتكون صلاة تاملة وكأن استفتح الصلاة من الأول، نتكلم على صلاته هو. أو بالثلاثية بنى بهم في الركعة الثالثة من بالركعة الثالثة عفوا من الصلاة الرباعية ليس بالمغرب، قالوا تمشي أمورها تمام لأن جلوسه في التشهدات وكذا سيكون في محله، وفيما يتعلق بالسورة وكذا والجهر والسر هذا أمر يغتفر له وتكون صلاته صحيحة. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: لكن لو صار الاستخلاف أو استخلافه في الركعة الثالثة من المغرب لا، قال لأن هنا في هذه الحالة
0: جلوسه مش هيكون في محل جلوس،
1: نعم،
0: القيامة مش هيكون في محل قيامة،
1: هذا المطلوب، نعم. أما المأمومون يا شيخ نزيد نأكد، أراه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف فصلاتهم باطلة، إذا أتموا به كان صلوا أفذاذا بروحهم صلاتهم صحيح، نعم، لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: وإن جاء
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا.
1: نعم.
0: ثم قال: وجلس المسبوق لسلامه كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
1: نعم. وجلس المسبوق لسلامه، المقصود هنا سلام المستخلف الخليفة، يعني شوف لما يبدأ عندنا شخصان مسبوقان وقد استخلف الإمام أحدهما، صار له عذر تذكر الحدث أو غلب بالحدث، استخلف أحد، يعني يجوز استخلاف المسبوق طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وصار استخلاف، استخلفه هنا في هذه الحالة سيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم الصلاة، وبالتالي يشير لهم أن يجلسوا ما يقوموش ويقوم هو، ويأتي بماذا؟ قال ويأتي بما فاته من صلاة، أي أتى بما فاته من صلاة وهم جالسين استنوا فيه، حتى المسبوق الآخر اللي لم يتم استخلافه يقولوا لما تنوضش أنت استنى إمامك لن يسلم، فإذا سلم إمامك اللي هو مسبوق وصار هو إمام توا بعد ما يسلم إمامك إمامك في هذه الحالة يقولوا لك أنت لباس نوض تقوم وتأتي كمسبوق بما فاتك من صلاتك، إن سلم الإمام قام قاضي أقواله وفي الفعال بانية، يعني هذا معنى كلام المصنف اللي هو وجلس المسبوق لسلامه، المقصود سلامه أي سلام الخليفة المستخلف هذا،
0: نعم،
1: مع أن حتى هو مسبوق،
0: نعم،
1: فهمت؟ طبعا هو لو كان الخليفة غير مسبوق يا شيخ الأمر ظاهر بيكمل بهم لأنه حاضر من الأول، هذا هو احضر ركعتين مثلا من صلاة رباعية واستخلفه الإمام وكمل بهم الركعتين وسلم، واضح أن المسبوق سيقوم بعد السلام، لكن إشكالنا إذا كان المستخلف مسبوقا حتى هو وعندنا مسبوق آخر،
0: يا شيخنا كان نقوله مثلا اثنين خشوا للمسجد في نفس الوقت،
1: كويس،
0: خشوا في الركعة والإمام قائم في الركعة الثانية
1: به
0: في القراءة أثناء القراءة، حضروا معاه القراءة فحضروا جزء من الركعة معتد به يعني،
1: كويس،
0: بعدين بعد دخولهم صار عذر للإمام،
1: ايه،
0: فالإمام استخلف واحد منهم وهم مزوز عليهم ركعة ركعة،
1: كويس،
0: هذا المستخلف بيكمل بيبني على صلاة الإمام، بيكمل الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ولما يجي في السلام بيشير للمصلين اللي خلفه راجوا شوية يعني لين
1: يجلسوا
0: يجيب هو الركعة اللي فتاته،
1: نعم،
0: والمسبوق اللي هو صاحبه خش معاه حتى هو يجلس معاهم،
1: أيوة،
0: ما يجي فيش الركعة اللي يعني ما يقضيش اللي عليه،
1: نعم،
0: يراجي زي المأمومين
1: لأن يا شيخ المسبوق لا يستطيع الاتيان بما فاته من صلاته قضاء أو بناء أو غيره إلا بعد أن يسلم إمامه. إن سلم الإمام قام قاضي أقواله هو في الفعل باني، طالما إمامه لم يسلم وهو هذا
0: نائب على الإمام الآن، هذا هو هذا الإمام الآن أصبح نعم مستخلف نعم.
1: هذا معناه المصنف بقوله وجلس المسبوق لسلامه أي لسلام المستخلف. نعم.
0: ثم قال كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
1: نعم، تو هذه المسألة الثانية وتوشبهها يعني شبهها بالحالة الأولى، قال حتى هو يجلس من، قال إذا استخلف مسافر مقيما، شخص مسافر ويأم مسافرين ومقيمين. طبعا احنا عندنا تجوز هنا طبعا خلاف الأولى لكن التجوز بالنسبة للصلاة المقيم خلف المسافر ماشي اتمامه، ولما يسلم الإمام باعتباره بيصلي الظهر ركعتين ولا العصر ولا العشاء، المأموم اللي هو مقيم ينوض يكمل يجيب ركعتين وصلاته أموره تمام باهي كويس. إذن عندنا إمام مسافر وراه من المأمومين من هو مسافر ومن هو مقيم، وحصل عذر بغلبة حدث أو تذكره لهذا الإمام المسافر في أثناء الركعة الأولى ولا الثانية، فاستخلف شخصا مقيما. المستخلف الخليفة اللي بدأ إمام وكان مأموم هذا واحد من المقيمين. طبعا لو استخلف مسافرا الأمر قريب واضح ما فيش إشكال، لكن إشكالنا عندما يستخلف شخصا مقيما شنو الحل هنا؟ وعندنا المأمومون بعضهم مقيم وبعضهم مسافر، فنقول
0: للمستخلف
1: في هذه الحالة إن هو بيبني على صلاة إمامه، هو مثلا أدرك معاه ركعة ولا ركعتين ولا معاه من البداية، هو الإمام صلى بهم ركعة ولا المهم يبني عليه صلاة إمامه، طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وبيكمل صلاته كلها. المسافر بيصلي ركعتين وبيجلس هنا، المسافر يصلي ركعتين ويجلس
0: في ما يتبعش الإمام
1: في هذه الحالة وفي هذه الجزئية يا شيخ. لكن نراه عندنا يعني لا يجوز للمسافر إنه يصلي يدخل عارف شخص مقيم ويصلي وراه لضرورة هذا واستخلاف وغيره، لكن في من البداية أنك أنت تخش وراء مقيم لا تأتم به إلا إذا نويت الإتمام فبتتم معاه، أما أنك أنت تصلي معاه ركعتين أنت خارج المسألة، إحنا
0: نتكلم ناوي القصر بتصلي خلف متم نعم. هذا ما يمشيش
1: أنك أنت تصلي ركعتين وتقعد مقعمس ما تقدرش تسلم قبله، إنما جوع للإمام اللي يؤتم به فلا تختلف عليه، وباهيشين فائدة القصر كأنك أنت صليت ركعتين ولم تأتم به يعني، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وكذا، وهو يركع ويسجد وغيره وانت قاعد درت ركعتين وبعد تالي قعمزت تستنى فيه لين يسلم وباش تسلم به، هذه ما تجزيش. وحتى القول يعني بعض أهل العلم اللي قالوا رأوا قول ضعيف في هذه المسألة، وهذه حولها المسألة جانبا أتيت بها فقط لألا تتداخل، لأن متداخلة في المسألة اللي عندنا، لا المسألة اللي عندنا مسألة أخرى، المسألة اللي عندنا
0: الإمام هو مسافر،
1: مسافر وهذا جائز عندنا نعم. إن يأم بماذا بمسافرين أو يأم حتى
0: مقيمين.
1: بمقيمين نعم. الأمر قريب حصل له عذر، هو لا شك أن الأولى كان أن يستخلف شخصا مسافرا، معاش عندنا إشكال لو استخلف شخص مسافر الأمور قريبة، لكن لو استخلف شخصا مقيما نقول للمسافرين أنتم صلوا معاه ركعتين وجلسوا في مكانكم، لأنكم أنتم مؤتمين بشخص في البداية مسافر وبتصلوا قصر وناويين نية القصر فصلوا ركعتين وقعمزوا، وخلوا هذا الخليفة المستخلف هذا اللي صار إمامنا وهو مقيم وصار لظرف، هذا إمامته صارت لظرف، فهذا خلوه يتم صلاته بعد ما أنتم صلوا ركعتين قعمزوا، ينوض هو ويشير لهم ويأتي بالركعتين تو المقيم يكمل معه، بعد أن يكمل صلاته الركعتين هادم يجلس ويسلم، لما يسلم خلاص يسلم المسافر، فهذا هو كأن استخلف مسافر مقيما. قال أو سبق هو المقصود يا شيخ أن الخليفة كان مسبوق، الخليفة كان مسبوق واللي وراه مش مسبوقين، واللي وراه مش مسبوقين في هذه الحالة يعني بينتظروه الخليفة مسبوق. إذن إذا كان الخليفة مسبوقا سواء أكانوا هم مسبوقين أم ليسوا مسبوقين فإنهم سينتظرونه حتى يكمل صلاته. أول شيء يعني هذا الخليفة بيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم صلاة إمامه، بعدالي يشير لهم اجلسوا سواء كانوا مسبوقين أو غير مسبوقين، يقوم هو يأتي بما فاته من صلاته وبعد ذلك يجلس خلاص هو تم صلاته. لما يسلم المسبوق منهم من المأمومين يقوم يأتي بما فاته من صلاته، وغير المسبوق منهم يسلم بسلامه. واضح ولا يا شيخ؟
0: نعم.
1: إذن المأمومون لا يسلمون قبل سلام المستخلف إذا كان مسبوقا سواء أكانوا مسبوقين أم غير مسبوقين. واضح يا شيخ؟
0: نعم واضح. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: عن الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على الـ الـ والسهر على الـ على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. بر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمسلم عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
4: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
5: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول أنه مال قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة الله. الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك تحول إلى رصيد. وهل
4: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
5: هم اللعبة أعتقد هكذا
4: كل نقاط تحول
5: نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم هو بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا. يعني هل يجب اللعب بها أم لا, يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها, هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية. وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن تعالى تدخل في النهي, لأن الأخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ.
4: أكيد
5: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا, هذا في فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها بالله, يعني ما أنت زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد أن يعرف فيه التحريم يعني. يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضي في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز, أو تضيع الوقت فيما لا يجوز, لأن يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم ويترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب, لا ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول, ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس, يعتبروه من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح. لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا, النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت, جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
4: أو سلعة
5: إذا قلنا سلعة فالأصل والله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها, وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت, إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبة أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات, والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين, شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه, بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله, يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي طبعا النقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم, لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
4: يألف المنكر يعني.
5: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ. وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة حاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة ينفع بها الناس وكذا, ألعب وكسب فلوس على ألعب يعني ألعاب وهمية ما هيش داش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي أن الناس أو رجال الأمور ينتبهوا مثل هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها. الله أعلم.
4: والله شيخ.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. يتجدد بكم اللقاء اليوم وكل يوم في هذا البرنامج، برنامج فتوى، من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة والاستفسارات الواردة عن طريق تطبيق الدار، نبدأ بها إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل قال: اليوم في صلاة الجمعة كنا نصلي خارج المسجد، لم يكن صوت الإمام واضحا إلا عند الوقوف في الميكروفون قريب منه، أما عند النزول للركوع والسجود كان غير واضح. السؤال الآن: في نهاية الصلاة وعندما كنا في التشهد الأخير سمعنا صوتا خفيفا للتسليم فسلمنا، لنكتشف بعدها أنه لم يسلم وقد سبقناه بالسلام وأننا سلمنا مع إمام مسجد آخر، ما حكم الصلاة؟ طبعا هذا يأخذ حكم من سلم قبل إمامه. طبعا من سلم قبل إمامه ثم تبين أنه أن إمامه لم يسلم، فهذا يرجع للصلاة بالنية والإحرام إلى الصلاة وينتظر سلام الإمام ويسلم معه، ولا سجود عليه إن كان، لأنه في هذه الصورة فعل ذلك عن غير عمد. فقد نص العلماء أن المأموم إذا سلم قبل إمامه لظنه سلام إمامه فإنه ينتظر سلام الإمام ويسلم معه، ولا شيء عليه حيث لم يحصل منه يعني ما يبطل الصلاة. فإذا حصل منه ما يبطل الصلاة ولا تكلم ولا نحو ذلك، وهذا يبتدئ الصلاة من جديد، لأنه يعني حصل منه ما يبطل الصلاة من كلام أو خروج أو نحو ذلك، أو انتقض الوضوء عاد الوضوء، هذه يعيد الصلاة من جديد. لكن ما دام في نفس الوقت ولم يحصل منه ما يبطل الصلاة، هذا ينتظر سلام الإمام ويسلم معه ولا شيء عليه. عندنا اتصال الأخ عصام. الأخ عصام تسمع فينا؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك يا شيخ،
1: يوم طيب، يوم مبارك. من عصام كيف حالك؟
2: بارك فيك الله. يا شيخ، أنا عندي طبعا ملاحظة بنقولها.
1: تفضل.
2: يا ريت تكون يعني تخوضوا فيها الملاحظة.
1: ايه تفضل تفضل خويا.
2: بما يخص طبعا طرقات وقيادة السيارات، في طائر في البلاد هذا من فوضى ومن عبد.
1: نعم.
2: يا ريت يا شيخ بالله تنوه عليه الموضوع هذا، لأنه أصبح والله في أمانة الموضوع جد، أرواح وناس في بالليبي يا شيخ، في ناس مهبجة في الطريق والله ما مدايرين قيمة لأرواح الناس، وفي نفس الوقت يتوجه توجه بكلمة للمرور وللدولة بصفة عامة. بأمانة دورهم غايب يا شيخ، ضاي غايب يومين، مشاكل في الطريق، حوادث، وناس طلاقة تعبانة، فضروري الرد على الشيخ، والله ضروري منا الرد.
1: تمام،
2: حبيت ان نشارك بخصوص النقطات الشيخ، ويا ريت تلاقي توجه للساده المسؤولين وللمرور، ضروري يكون عندهم دور. بأمانة حسب اللي بيشوفوا فينا دورهم غايب، يعني 90% غياب. تلقاهم في أماكن ما ملياش لازم، في أماكن عامة ما تلقاهمش المرور. يا ريت بالله يا شيخ تنوع على النقاط، بارك الله فيكم وشكرا وجزاكم الله خير.
1: تمام تمام أخوي عصام، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير إن شاء الله. الأخ عصام طلب نصيحة في مسألة الناس اللي تهور في القيادة، وكلامه صحيح يعني، وهذه نصيحتنا لكل إنسان يقود السيارة ويمسك المقود عليه، أن يتذكر أن راه السرعة الزايدة ولا التجاوز الخاطئ ولا الانشغال بالهدف، كل هذا يحول لحظة طيش يعني إلى مأساة لا تنسى. الطريق راه ما ليس ملكا لك وحدك، كل مركبة تحمل أرواحا وتحمل عائلات وأحلام وأسر وعائلات تنتظر عودة أهلها وناسها. رأي مش شجاعة أنك يعني تدوس على الوقود على البنزين، لا لا لا، لابد أن تحترم الأنظمة وتتحكم بنفسك. رأي تتأخر دقيقة خير من أنك تضيع عمر إنسان ولا روح تفقد بسببك. على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحترم الأنظمة والقوانين، ولا يستعجل ولو تأخر دقيقة ولا ساعة، والله ما فيها فرق، فهوش فرق بك. أما بالنسبة للمسؤولين وإدارة المرور خصوصا، يجب عليهم أن يعلموا أن سلامة الناس هذه مسؤولية، وهي صحيح أنها مسؤولية مشتركة، لكن تزداد المسؤولية بتطبيق الأنظمة بحزم وعدالة على المجتمع بأكمله. لابد من تكثيف الرقابة على المخالفات الخطيرة بالذات، يستثمروا في التوعية المرورية، يحسنوا البنية التحتية للطرق بذات الدولة، يشوفوا الأماكن النقاط السوداء ومواقع المرور اللي فيها أخطاء المرور المتكررة هذه والازدحام المتكرر، ووضع حلول جذرية لهذه المسائل، يدعموا برامج، تشوف حتى مسألة التعليم، برامج يعني تعليم القيادة مش موجودة، بدت المسألة نوع من البزنس عند الناس ونوع من التجارة، ويعطوا فيها يعني معاش شبه المرور، معاش يديرها في هذيك القيادة، وأصبح يشروا فيها شريه من محلات المسامة فيها مكاتب الخدمات العامة زورا وبهتانا، وهي مكاتب تزوير، ويبيعوا في الرخص، رخصة القيادة اللي مفروض يدير عليها امتحان نظري وامتحان تطبيقي وامتحان عيون وغيرها، يجيبه لك في نفس الوقت تدفع لها مبلغ معين وتأخذ هذا المبلغ. فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وراه السرعة تختصر دقائق من الطريق لكنها تنهي حياة إنسان في لحظة واحدة. فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى. عن اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك شيخ،
1: الله يسلمك وبارك فيك. آمين يا رب العالمين، آمين. ان شاء الله نسمع فيك، غير الصوت توضح، تعال جهه فيها تغطيه كويسه، لان صوتك يمشي ويجي، التغطيه مش واضح، صوتك ميمي. اي نعم نسمع فيك.
3: غير تغطي الشعر وخلاص، ما تلبس بدلة يعني شبيه الرجال، شبيه الرجال جدا، وقالت أنا إذا كنت نشيت حتى الراجل يكون مستقبلا.
1: كلام طيب، هذا بما يتعلق بالحجاب، تمام.
3: إيه النصيحة الأولى، النصيحة الثانية يا شيخ اللي هو تعاون الناس وعدم سماحهم كلام دائم التالي، هي خصوص الفتوى عن اللحوم المستورد. كثير من الناس يستعملوا كتبهم هذه يشغل فيها المطاعم والمحلات بتاعة الموالح والمناسبات بدون ما يسرع لحمل المستعمل. فيريد يدخل الله سبحانه وتعالى أصحاب المطاعم والمحلات اللي فيها المستعمل لأنه هو الصورة جدا.
1: كلام طيب، كلام طيب أخونا عبد الله، ونعلق على كلامك بإذن الله تبارك وتعالى. والأخ عبد الله عنده ملاحظتين، ملاحظة أولى بخصوص الحجاب، قال لاحظنا أن الحجاب يعني مهوش اللي هي شرعي، نعلق عليه بعد ما نأخذ المكالمة التالية. عندنا محمد، تفضل أخونا محمد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخونا محمد.
4: يا شيخ المثل كان امبارح صارت لك شيء.
1: اي نعم.
4: في التجاهد النصي كملت التجاهد كامل وطلقت السلام، فكرت اني اذا تجاهد نصي فعودت الصلاة، فنبي نفس شنو هو كان بيكمل صلاتي ونفس الجهود بعدي ولا كان بعدي صحيح اني عودت الصلاة؟
1: خلاص نحاول لك ان شاء الله باذن الله.
4: تمام شكرا. شيخ
1: نسمع فيك، نسمع فيك يا محمد، واضح تو.
4: لا سؤال ثاني.
1: ايه تفضل الثاني.
4: هل تقليل الاظافر يقضي الوضوء او لا؟
1: تمام تمام
4: تمام شكرا.
1: العم يونس معنا، تفضل.
5: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: الله يعزك ويبارك فيك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك يا عم يونس. آمين يا رب العالمين.
5: بارك الله فيك. احنا تعودنا على زي ما على التفكير الطيب، يعني حتى زي ما التفكير الطيب والضبط من أحيان حتى تبرز على الله، والحقيقة قيمة العمل لا تتعين يعني، ولهذا يعني شوفوا في زي ما قلنا وكرروا فيها والله ما نعاود الكلمات اللي وزعنا الحالة ونشوف الناس البنك فيه، بينما يعني جميع المهل مفتوحة، يعني زي ما جاء سيد عمر كان الواجب يعجبني منظر يعني حتى صلاتي، ولكن لما يسأل عليه يقولوا اللي عنده حرفة فيقول يسقط من عيني، فنسوي فيه خبر حقيقة تقصير في قيمة العمل الأراضي والزراعية وغيره وغيره. أتمنى أنكم تذكروا الناس هذا بدل الاعتماد على الراتب والراتب والذي لناس ظروف الله غالبا، هو من باب المحبة للبعض لنا ولكم. تسلم وإن شاء الله دوام والصواب لكم.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك عم يونس. نبدا بعندنا بعض الملاحظات. ان اخونا عبد الله طلب نصيحه لموضوع الحجاب، ونصيحتنا للاخوات بصفه عامه، الحجاب شرعه الله جل وعلا لماذا؟ صونا للمراه وحفظا لكرامتها، مش مجرد هو غطاء للراس ولا مظهر شكلي، لا لا، الحجاب الشرعي يتحقق بالستر التام والاحتشام والبعد، يعني اي شيء يبعدنا عن اي يلفت الانظار، ماشي واللي يعني بعض الناس تلبس الوشاحات هذه وغيرها هي ملفته للنظر في حد ذاتها، لا، الغرض من الحجاب البعد عن اي شيء يلفت الانظار ولا يصف تفاصيل الجسد. فالمؤمنه الصادقه لابد ان تحرص على امتثال امر الله جل وعلا كاملا قدر استطاعتها، تعلم ان جمال الطاعه اعظم من كل زنا زائله. فالحجاب هو عبادة قبل أن يكون عادة، والمقصود من الحجاب التستر التام الاحتشام التام، ما يكفيش فيه الاسم ولا بالشكل هكي، مثلا لما تغيب المقاصد الشرعية واللي هو زينة ومنظر ويظهر بعض الشعر ويظهر مثلا اللباس الواحد هذا البنطلون كذا يصف الجسم، هذا ما يعني اسم فقط محجب، لكن هي يعني غابت المقاصد الشرعية عن هذا الحجاب. فبالتالي لابد الحجاب هذا يكون عادة، ما يكونش عبادة، ما يكونش عادة، وكل مسلمة تجعل رضا الله جل وعلا هو غايتها، وعليها أن تتذكر أن الطاعة الحقيقية باتباع الشرع كما أمر الله، مش زي ما لا حجاب خلاص هذا حجاب، لا لا، مش زي ما تهون النفوس. الحجاب مش يعني أي قطعة قماش نحطها على الرأس ومش ضروري تكون ساترة، لا لا لا لا، هي طاعة لله جل وعلا، وهي عفة وهي حياة وهي ستر، فكلما اقترب من مراد الله جل وعلا كان أعظم أجرا وأبلغ أثرا. فالحجاب نعمة وعبادة عظيمة شرف الله بها المرأة المسلمة، وهي رسالة حياة وقرب من الله جل وعلا قبل ما تكون المظهر الخارجي. فكلما اجتهد المرأة في أن يكون حجابها واسع وفضفاض ولا يصف شيئا، كلما ازدادت قربا من الله جل وعلا ورفعة في قدرها. فالمسلم مرات صح بداية الاستقامة كذا يمر بمراحل وغيرها يعني، لكن لابد كل مرة يحسن نفسه الأفضل ويجعل رضا الله جل وعلا هو الغاية. رضا الله هو الغاية، فلا بد من توفر الحجاب الشرعي في اللباس. لباس يكون ما هوش لباس زينة، ما هوش يعني وساتر للبدن، ساتر للشعر كامل ما في شعرات تظهر، ما يكونش شفاف، ما يكونش هو زينة في نفسه، ما يكونش فيه طيب، ما يشبهش لباس الرجال سواء البنطلون وإلا الغطاء كله ما يشبهش، ويحقق معنى الحياة ويحقق معنى الاحتشام في اللباس والسلوك. واضح هذا الأمر، هذا واضح يكون هذا الأمر. فلابد تظهر على المرأة آثار الحياة وآثار الستر كما أراد الله تبارك وتعالى، حتى تفوز يعني بنيل رضا الله جل وعلا. بالنسبة للسؤال الثاني يعني سأل على مسألة اللحوم المستوردة وذكر فتوى دار الإفتاء في ذلك، وهذه نصيحتنا للناس جميعا دائما يتحروا الحلال. والحلال هذا يعني طريقة صعب، ما هوش طريقة سهل. فأحيانا عندما تشك في أي لحم من اللحوم لا بد أن يتم التحقق، قد ما يشترش فيه الشك. الشك هذا سبب من أسباب التحريم التي بنيت عليه فتوى دار الإفتاء اللي به. فعلى الإنسان أن يتذكر اللقمة الحلال راهي مش مجرد طعام يدخل الجسد، لا، هذه عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا، وهي بركة، هي بركة تحل في أعمارنا وفي أرزاقنا وفي أهلنا. فمتى نبت الجسد من الحلال طاب، ومتى اختلط بالحرام ذهبت البركة. حتى وإن كثر المال وإن أكلت اللحوم كثيرة وأصناف شتى ونوعت وكذا، نقول لا، اللحم المستورد نأخذ به الكيلو بثلاثة من هذا ولا بغيره، ولك مهما كثر الحرام ستذهب بركته، والحلال وإن كان قليلا تبقى البركة ويطيب. فالمسلم عليه أن يكون الكسب حلال والشراء حلال ويتحرى الحلال ويأكل اللحم الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مرات الإنسان يأكل لقمة صغيرة وهي شوفها الناس يعني صغيرة وغيرة، لكنها عند الله عظيمة، وهذه تكون سبب للبركة وسبب للسعادة. ومرات يعني اللقمة الكبيرة وغيرها هذه سبب من أسباب زوال

الأخ محمد سأل سؤالين أيضا. السؤال الأول قال صلى يعني في التشهد الأول قرأ التشهد كاملا وسلم وثم أعاد الصلاة، قرأ التشهد الأول كاملا ثم سلم وأعاد الصلاة. وأولا لو قرأت التشهد الأول كاملا أكمل صلاتك ولا حرج عليك، ما عليك شيء ولا زجزة ولا شيء. بل أنت الآن لما سلمت ماذا يجب عليك تفعل؟ يجب عليك أن تنهض مباشرة وتكمل الركعات الباقية. كان مثلا مغرب، يعني كان مغرب بزيد ركعة، وكان يعني ظهر أو عصر أو عشاء بزيد ركعتين، ثم بعد ذلك تسجد للسجود بعد السلام لننهي الزيادة اللي هي السلام، زيادة اللي زدتها هي السلام، ولا تعيد الصلاة كاملة إلا إذا فات الوقت. يعني سلمت وقعدت هدر زول طلعت وبعدين تذكرت ونحو ذلك، أنا تعيد الصلاة بأكملها. فأنت عندك أحوال. الحالة الأولى لما قلت التشهد كامل وبدون ما تسلم، كمل صلاتك. حتى لو واحد قرأ التشهد كاملا بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لا شيء عليه. إذا سلم يعني كان سرحان شوية وما يندرش لروحه لما قال إنك حميد مجيد وكذا، والدعاء اللي بعده مواخذ المندرش نفسه سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يفعل؟ ينهض مباشرة ويكمل الركعات الباقي، كان مثلا ظهر والعصر والعشاء ركعتين يكملهم، ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام ثم يتجهد ويسلم بعد ذلك. هذا هو اللي عليه فعله، إلا إذا زمن تكلم كثيرا أو كذا واحدة أو غيره، هذا يعيد الصلاة من أولها. هذا في سؤال الأول. السؤال الثاني قال هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ ما ينقضش الوضوء، تقليم الأظافر لا ينقض الوضوء. نقض الوضوء عند يعني أسباب معينة إذا حصلت، هي الأحداث وأسباب الأحداث إذا حصلت ينقض الوضوء الإنسان، إذا ما حصلش لا ينقضش الوضوء الإنسان إذا قلم أظافره. يعني واضح النواقض الوضوء معروفة، الخارج من السبيلين، البول، الغائط، الريح ونحو ذلك، ولا الإغراق في النوم ولا كذا، لكن قص الأظافر وقص الشعر ولا الحلاقة ما ينقضش الوضوء، ما ينقضش الوضوء. يعني إذا قص الإنسان أظافره وهو على وضوء، وضوءه يبقى صحيحا، لا يحتاج إلى إعادة الوضوء إلا إذا حصل منه شيء من نواقض الوضوء المعروفة. فتقليم الأظافر ما ينقضش الوضوء، ويجوز قص أظافر قبل الوضوء وبعد الوضوء، ولا يلزم منه حتى تجديد الوضوء بسبب قصه للأظافر. هذه السؤال تسأل قالت أريد السؤال عما تفعله المرأة في يوم انتهاء العدة. انتهاء العدة اللي معاول الناس يسمو فيه فك الرباط وغيره، وشن اليوم ما فيش شيء تفعل المرأة في آخر يوم من أيام العدة. إذا انتهت عدة المرأة اليوم خلاص بعد المغرب، المرأة تخرج من عدتها بعد 4 شهور و10 أيام من وفاة زوجها، هذه تخرج المرأة من العدة بانقضاء المدة. يعني بعد ما أذان المغرب خلاص تخرج المرأة من عدتها. ما فيش في الشريعة عمل خاص مثلا احتفال، ما فيش الناس يجاها، ما فيش في الشرع هذا. جاها ناس وهدزوا لها عادي، ما جوهاش ما عليها شيء، مش واجب لتنادي حد ولا تقول، ولا تقول اليوم بتفك رباطها ولا بتحوض الخيط ولا الكلام هذا اللي يقولوا فيه. هذا يعني لا يجب كل هذا ولا يستحب. باهي شنو اللي يترتب عليه؟ إذن هي تنوي فقط، يعني أنها خرجت من عدتها. هي لما بدأت العدة شن دارت؟ ما دارت شيء. يعني عندها أشياء ممنوع عليها في الشرع، عندها ممنوع عليها الزينة، ممنوع عليها لبس الحلي والداب وغير من الزينة، وممنوع عليها استعمال الطيب، ممنوع عليها قبول الخطبة وعقد النكاح، وممنوع عليها المبيت خارج البيت، هذه كلها كانت أشياء ممنوعة. فأصبحت الآن هذه جائزة في حقها، يعني تقدر تزين زينة مباحة بعد المغرب، خلاص تزين زينة اللي كانت ممنوعة عليها فترة الإحداد، دواء أصبح الأمر جائزة، تقدر تلبس من اللباس الثياب الزينة ما شاءت. يجوز لها استعمال الطيب، يجوز لها قبول الخطبة وعقد النكاح إذا رغبت في ذلك، تقدر تبات خارج البيت إذا أرادت، ما يلزمهاش لا تذبح ذبيحة ولا تقيم وليمة ولا تزور المقابر في يوم معين ولا تدير حفلة ولا تدير مناسبة بانتهاء العدة ولا تدير عشاء وتعزم الناس. هذه الأمور كلها ليست من أحكام العدة في الشريعة. ربي قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر

0: 2010 هذا هو فقط. عندنا اتصال الأخ المبروك تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أستاذنا الكريم والله يعني بدي نسأل سؤال عميق شوي.
0: اتفضل.
1: دار الإفتاء
0: نعم
1: مش تم تقريرها والله إنشاؤها بقرار من الحكومة والله من الدولة يعني.
0: نعم إيه.
1: يعني مانيش عارف بقرار من النواب والله من قرار من الحكومة. المهم إن هي صادرة تكونت من الدولة الليبية.
0: نعم إيه.
1: معني.
0: نسمع فيك بقرار من الدولة الليبية من مجلس انتقالي نعم في 2012.
1: لماذا الدولة لا تسمع ولا تنفذ كلام دار الإفتاء؟ يعني المواطن ينفذها والدولة لا كيفك؟
0: والله شنو اللي بندير لهم يعني؟ انت عارف الدولة، انت الدولة تو تنفذ في كلام ديوان المحاسبة، تنفذ في كلام الرقابة، تنفذ في كلام النائب العام، أو النائب العام عنده قرارات مئات القرارات في وحدين محبوسين وعندهم إفراج ويمشي لجهات أمنية ما يطلعوش فيها. لا مطبقين النائب بالنسبة بلاد الفوضى هذه موجودة في الفوضى موجودة في ليبيا كلها.
1: في دار الإفتاء لأن إحنا دولة مسلمة وشريعتنا القرآن باهي، ودار الإفتاء يقولوا حرام الدولة تنفذ، ما تنفذش مش معقولة يعني.
0: سواء النائب العام صحيح.
1: عنده ظروفه والله الجهات الأخرى ممكن عنده ظروفها، لكن هذه دار الإفتاء مسلمة يعني في دولة مسلمة ومطلوب أن نحن نسمع كلامها.
0: صحيح.
1: علاش الدولة ما تنفذش؟
0: هذا بس نعم في كلامك صحيح في محل كلامك
1: قصة كبيرة يا رجل. قصة والله قصة كبيرة عايشينها وتضارب كبير جدا جدا، والدولة تقول الشريعة الإسلامية تقول حرام، الدولة تحكتها. تعرف كيف؟ ما فيش قضاء نرجعوا له دار الإفتاء، ما ترجعش للقضاء للقضاء، القضاء هو الفصل المفروض. ليش الحكومة ما تنفذش؟ مصر ليبيا المركزي ما هوش ملك عيسى والله منه، هذا ملك الدولة الليبية.
0: صحيح صحيح.
1: ينفذ.
0: لا كلامك صحيح ونعلقوا عليه. كلامك طيب، كلامك طيب. خلنا مبروك ونعلقوا لك بإذن الله على كلامك. ويعني وفعلا هي الدولة المفروض فيه تكامل بين أجهزة الدولة. دولة ما يتنفذش يعني أحكامها الجهاز القضائي ما ينفذش الجهاز التنفيذي، والتشريعي ما اللي يقول ما يتنفذش وغيرك. لا بد فيه تكامل بين أجهزة الدولة، مس يحسنوا المعاملات وما يصيرش فيه يعني تضارب بين كل واحد. لا لا لا، ما يصير تكامل كامل بين أجهزة الدولة، كل الوزارات بصفة عامة، مش حتى بين دار الإفتاء وبين غيرها يعني. ففيها يعني خير كثير للناس في الدنيا والآخرة. عندنا اتصال وبعدين نعلقوا الكلام لكم. مبروك أبو ربيعة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبتين بشيخنا، نهارك سعيد مبارك يا رب.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
2: قلت لك عندي سؤال، أنا مستفيد منهم الألفين دولار قبل ما نسمع الفتوى، فنبو تعطينا رأيك في الموضوع يا شيخ، لأن أنا استفدت منهم وخذيتهم بعدين سمعت الفتوى وسمعت أنه في فتوى مغايرة، والله يفتح عليكم.
0: تمام تمام إن شاء الله بإذن الله. نرجع إلى كلام الأخ المبروك. قرار دار الإفتاء ومجلس البحوث خصوصا، يعني مجلس فيه أكثر من 12 عالما من علماء البلد، فتواه هي مرجع شرعي مهم في بلد مسلم. فالعمل بهذه الأحكام مهم للبلد، وحتى فيه يعني محافظ على هوية دينية للبلاد، يحقق مصالح عامة، يحقق المصالح العامة للمسلمين. فيجب على أجهزة الدولة أن تتعاون فيما بينها، تعاون دار الإفتاء الليبية مع المصارف ما غيرها، والحلول سهلة يعني لو اجتمعوا في مكان واحد في وقت واحد الأشياء اللي دارها مثلا زي حتى المصرف المركزي كذا في مسألة البطاقات وغيره أمور تقنية يعني يقدر يعطوه الضوابط الشرعية ويكيفها. والتقنية هذه شيء مرن تقدر تكيف أنت كيف ما تبي يعني مهم يكون موافق للشرع وحلول بسيطة، لكن العناد من قبل بعض الناس ويمشوا الأمور كيف ما يريدون رغم أن الحل سهل وميسور جدا. الأخ ربيع أتكلم على مسألة 2000 دولار فتدول في التقليبية بمنع التعامل بمخصصات 2000 دولار لهذا العام، والإنسان اللي خذها يتخلص منها في أوجه الخير وأوجه البر. فكان في واحد من عائلتك وأسرتك محتاجين أو كذا أو عليه دين أو كذا أو الإنسان نفسه هو عليه دين يصرفه في هذا الدين من باب التخلص من هذا المبلغ نرجع بعد ذلك ما زالت عندنا الحقيقة بعض الأسئلة. قال ما حكم من أدرك من دخل الصلاة مسبوق والإمام راكع وأثناء ركوعه الإمام قام من ركوعه فهل عليه أن يعيد الركعة؟ طبعا الفقهاء متفقين على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأنما فتاش من الأركان إلى القيام وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. طبعا عند المالكية إذا دخل المسبوق ووجد الإمام راكعا فكبر وركع، الإدراك بما يحصل بمجرد الانحناء قبل اعتداد الإمام من الركوع حتى لو كان الانحناء حال رفع الإمام، هذا ما ينص عليه فقهاء المذهب. ما يشترطش مثلا في إدراك الركعة الطمأنينة، لا، لو يعني ما يشترطش إلا انحناء المأموم ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام، وهذا ما نص عليه علماء المالكية أن إدراك الركعة يكون بالانحناء قبل أن يقيم الإمام صلبه، يعني قبل أن يرفع من ركوعه ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام. هذا سائل آخر قال ما حكم عندنا اتصال بعدين نأخذ سؤال الأخذة الأخت آمنة تفضلي.
3: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤالي شيخ
0: تفضلي أيوة. أخت آمنة تفضلي.
3: أيوة يا شيخ.
0: أي نسمع فيك أخت آمنة تفضلي.
3: قلت لك ليه قدامنا قطعة قدام بيتنا قطعة وطع
0: إيه.
3: وهل ما بعد ما شقنا هم طلعت فيها نخلة هيك بروحها النخلة وبرناها
0: وناخذ مرطبها
3: عادي.
0: هم هلها ما تلاقوشوا معهم بكل من حتى بالهاتف
3: مش عارفين ما شقيناهم. هم البول اول زمان سافر البول غازي مع الجيت وقفه واولادها حتى بنشروها احنا ما شقيناهم اولادها، لكن النخله هذه طلعت بروحها طالعه بروحها النخله هيك قدام الحوش بالضبط.
0: ايه في ارض مم لكن يعني
3: الوطا مش لينا لكن النخله طالعه بروحها.
0: مش هم اللي غرسينها.
3: نعم
0: ايه تمام واضح اختي ابنا ان شاء الله جاوبك عن ذلك ان شاء الله. هذا السائل يسأل قال حكم ادلاء شهادة زور وكذب على واقعة لم تحدث. إيه في مسائل الحكم فيها واضح يعني لكن نزيد نوضحها. يعني شهادة الزور الامر واضح فيها، واي انسان يكذب على واقعة لم تحدث ويشهد زورا بذلك هذا من أعظم المحرمات وهذا من أكبر الكبائر. جمع بين الكذب والظلم وأكل الحقوق بالباطل وربما سبب الضرر وألحق الضرر بالأبرياء. الله تبارك وتعالى يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، حتى كان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. الإنسان اللي يشهد زورا وبهتانا على شخص في قضية ولا حادثة ولا نزاع هذا النزاع لم يقع، هذا قد ارتكب إثما عظيما، ويزداد الإثم إذا ترتب على الشهادة مثلا سجن بريء ولا ضياع حق لأصحابه، والله سببت الشهادة هذه أخذ مال بغير حق، ولا شوهت سمعة إنسان، ولا فرقت بين الناس، ولا أضرت بالأسر. هذا كلما سببت الشهادة في أحدى هذه الأمور أو غيرها من الأمور الأخرى كلما زاد الإثم على صاحبه. فالواجب على الإنسان إذا وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة، ويندم على ما فعل، ويجب عليه أن يرجع عن الشهادة الكاذبة، لابد يرجع عن الشهادة الكاذبة لأنه سبب أضرار، فلابد أن يسعى إلى إزالة الضرر الذي سببه للآخرين، ولا بد أن يرد الحقوق إلى أهلها. إن شروط التوبة الأولى المعروفة هذه، الإقلاع عن المعصية والندم والعزم على عدم العودة، شروط هذه ثابتة في كل توبة، لكن إذا شاهد زورا وسبب في سجن بريء إنسان ولا ضيع حقه ولا شوه سمعة إنسان وشهد عليه بالباطل وفصل من منصب ولا فصل من أي شيء من الأمور بسبب هذا البهتان ولا اتهموه ولا سبب لضرر مادي اقتصادي لسمعته لأي شيء، هذا يجب عليه أن يرجع عن الشهادة الكاذبة هذه. هذا من تمام التوبة، من تمام التوبة حتى يقبل الله توبته، لا بد أن يرجع عن شهادته الكاذبة ويسعى أن يزيل الضرر الذي سببه للناس وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. الإنسان راه قد يقول كلمة كذب في مجلس ولا محكمة يبنى عليها ظلم سنوات لأشخاص، وقد تضيع بها حقوق وتضيع بها أرواح وتضيع بها أسر كاملة. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وعلى كل شاهد من الشهود اللي يشهدوا في المحكمة ولا كذا واللي يستدعوه في الناس يقول أشهد في القضية الفلانية، أن يعلم على هذا الشاهد أن يعلم أنه سيقف يوما بين يدي الله جل وعلا، ستقف أيها الشاهد يوما بين يدي الله جل وعلا ليسألك عن كل كلمة قلتها، أحقا كانت هذه الكلمة أم كانت زورا. والله جل وعلا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. الأمر ما هوش بسيط، قبل أن تنطق بالشهادة أيها المسلم تذكر أنك لا تقف أمام قاض ولا بشر بس، لا لا لا، مش حتى تفوت عليهم الكذب وتمشي، لا لا، أنت تقف بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفى. كلمة واحدة راه من كلمتك هذه بتسجن إنسان، راك بتسجن إنسان بريء، راك بتضيع حقوق، راك بتدمر أسرة، راك بتشوه سمعة الإنسان هذا من غير ذنب، ربما الناس ينساها مع الأيام، لكن عند الله جل وعلا لا تضيع، الله جل وعلا لا تضيع عنده الذي لا تخفى عليه خافية. إياك أيها المسلم أن تبيع دينك أو ضميرك من أجل قرابة أو صداقة أو مال أو مصلحة عابرة، الحق أمانة والشهادة مسؤولية عظيمة، فكن شجاعا في قول الصدق ولو خالف هواك، ولو خالف هوى من حولك، ولو حصلت لضغوط اجتماعية ولا قابلية ولا أسرية، إياك أن تشهد زورا. راحة نفسك وضميرك ورضا الله أولا أعظم من كل منصب ومن كل مكسب ومن كل مال زائل، والمظلوم راه يعني مرات ما تحصلش من ينصر الآن وتشوف أنت في الدنيا وغير، لكن دعوة المظلوم ترفع إلى السماء، والله يمهل ولا يهمل. فاحفظ لسانك من الكذب واجعل شهادتك لله جل وعلا وحده، صدق هو لنجيك، صدق هو نجاة للمسلم في الدنيا والآخرة. رأي شهادة الزور كلمة تخرج من لسان لحظات، لكن راه تهدم إنسان سنوات، ويسأل يعني صاحبها سيسأل عنها أمام الله في اليوم اللي ما ينفقش لا مال ولا جاه ولا سلطة ولا واسطة ولا قبيلة ولا أسرة ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا غيره من الناس. عندنا اتصال، الأخ أبو خالد تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ عبد العزيز كيف حالك؟
0: يومكم مبارك ويا أبو خالد تفضل.
4: إن شاء الله أنتم زين، حسناتكم كلها تقدمتم بخير إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا الله.
4: إذا بقول يا شيخ عبد العزيز تقول
0: نعم
4: العلماء ثلاثة.
0: إيه.
4: عالم وفق الدين وهذا يرضي رب العالمين.
0: نعم.
4: وعالم يرضي الحاكم وهذا شر المتراكم.
0: نعم.
4: وعالم يرضي الناس وفسادهم في الأصل والأساس.
0: نعم.
4: وفيما نحن عايشين اليوم احنا اخترنا ما بين هذا عالم أن يفتي بالحلال وهذا يفتي بالحرام.
0: نعم.
4: وما حصل في الدولار وما أدراك ما الدولار والنار التي دخلوا فيها النبيين إن شاء الله ربي يحفظنا منها، فهمتوا؟
0: نعم.
4: هي تطلع من هالمنطلق هذا، ونقطع عليه فيما سمعت ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله خلنا بخالد نوضح. نعم. ما زلنا عندنا بعض الاسئله اللي وارده، والاخ مخالد تكلم عن مساله الدولار والمسلم صحيح يعني وعد المسلم ان يحتاط دائما في هذه الامور، شك في امر معين يعني ان يحتاط. اذا قلد الانسان عالما معتبرا ويعني وثق في علمه ودينه واخذ بفتواه فله ذلك ولا يأثم في ذلك، لكن المسلم دائما عليه أن يحتاط، يبدأش يتخير من الأقوال ما يريد، يتخير من الأقوال ما يريد لأنه اختاره الأسر ولا الأيسر ولا لأنه مشي معه. مش كل حد تكلم في الشرع يأخذ عنه، العلماء مش كل مرتبة واحدة منهم، يعني في عالم مخلص لله جل وعلا وقصد بين الحق وأرضاه الله، وفيه بعض الناس تغرب على الأهواء والمصالح، لكن ما ندخلوش في مسائل الخلاف، هذا قد يحصل في كل المسائل. زي ما يقول ابن سيرين يعني ان هذا العلم دين، فانظروا عما تاخذون دينكم، هذه عباره مختصره ما يختلف في الاصوات وغيره. انسان يلزم العالم اللي خاف الله جل وعلا اكثر من يخاف الناس ويطلب الحق، ولا يعني الانسان يطلب الحق ما يطلبش في المدح مثلا من الناس، فهذا هو اللي يدلك على طريق النجاه. لكن في المسائل الخلافيه المشهوره اللي كل واحد له دليل، لو أخذ إنسان بعالم يثق في علمه ودينه وأخذ بفتواه لا شيء عليه في ذلك، وما ندخلوش عنه في نوايا الناس، كل إنسان وأمره لله تبارك وتعالى. وحتى من باب النصيحة في أمر مهم، زي ما يقول بعض السلف، لو شاء الله لأنزل النصوص قواطع، يقدر ربي يعني ينزل الأمور هذه كلها قطعية ما فيش مسائل فيها خلاف، لكن شو الغرض من ليتبين مراتب الناس في الابتلاء. العالم راه المجتهد إذا اجتهد هذا أخطأ له أجر، إذا اجتهد وصاب له أجر، ما هوش آثم في ذلك لأنه اجتهد ووفق الأدلة، وما هوش يعني يجتهد وفق هواه. هذا العلماء الربانيون لا يجتهدون وفق هواهم وإنما وفق الأدلة حسب ما تبين لهم. لكن الناس بعد ذلك نشوفوا شنو، هل أخذ هذه الفتوى لأنه يعني يثق في هذا العالم؟ إذا أخذته إنك تثق في هذا العالم خلاص أنت بريء ذمتك، لكن اخذتها للهوى وغيره ما تخدش في كلامه في الأيام الأخرى وكذا، لكن لما جدت في المسألة هذه وافقت هواء هذا الإنسان ليتبين مراتب الناس في الابتلاء، فما ندخلوش في أهواء الناس ولا قلوب الناس، كل واحد وأمره إلى الله تبارك وتعالى. والمسألة الخلاف الأمر فواسع كما ذكرنا. وبهذا السؤال نكون قد أنهينا الجزء الأول من حلقة اليوم لبرنامج فتوى لهذا اليوم الخميس. بعد قليل أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون نعود إليكم من جديد بعد دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجلا.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة
9: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها أن يجيها العصر الجديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصار من دره نياب.
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-16 أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-00. معنا الأخ عبد الله، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عبد الله. تسمع فيه أخي عبد الله؟ قطع اتصال الأخ عبد الله. عندنا بعض الأسئلة اللي وردت على تطبيق. سأل يسأل: يا شخص طلق زوجته وهي حامل، هل يصح الطلاق وماذا عليه أن يفعل؟ طلاق الحامل صحيح باتفاق أهل العلم، يعني لا يوجد خلاف أن طلاق الحامل إذا تبين الحمل للمرأة هو طلاق سنة، إذا طلقها يعني طلقة واحدة والحمل منها هذا موضع للطلاق، فكان هذه الطلقة الأولى والثانية له أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها ولا يلزمه كفارة. والرجعة تحصل بقول يعني رجعت زوجتي ولا نحوها من الألفاظ اللي هي الصريحة والكناية معنية الرجعة، ويستحب أن يشهد شاهدين على الرجعة. لكن كان خرجت المرأة من عدتها ووضعت الحمل بعد الطلقة الأولى والثانية، هذا لابد من عقد جديد، وهو في هذه الحالة بعدين مثل بقية الرجال يعني يخطبها إلى إلى وليها، ومتى وافقت وافق للولي تراضي على المهر يتم العقد بعد ذلك بحضور شاهدين عدلين. هذا كذا الأولى والثانية. عند اتصال الأخ عبد الله رجع معنا، تفضل أخ عبد الله.
1: يا شيخ لا فعلا أي ولا ما سمع حاجة.
0: نسمع فيك، أنا نسمع فيك.
1: ألو.
0: ايوه نسمع فيك، تفضل اخوي عبد الله.
1: الو،
0: انا نسمع فيك. تسمع فيي انت؟ تعال لجهه فيها تغطيه
1: يا شيخ. فعلا
0: الاخ عبد الله يدور مكان فيه تغطيه هيك يعاود الاتصال. عندنا الاخ جمال، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حياكم الله يا شيخ عبد العزيز.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: الله يسلمك ويبارك فيك. ربنا يجعل في ميزان حسناتكم يا الله يا كريم.
0: امين يا رب العالمين.
2: امين. شيخ عبد العزيز، عندي ثلاث اسئله متنوعه بسيطه هي عموما.
0: تفضل. الاول،
2: عندي المسجد اللي في جنبنا، المسجد اللي في جنبنا فيه سجاد، السجاد بتاع عليه نقوش، النقوش فيها صور حيوانات تكاد تكون مخفيه يعني تمويهية مش واضحة، فهمتني؟
0: نعم.
2: فهمتني شيخ؟
0: ايه تمام، سؤالك واضح.
2: هي نقوش ولكنها صور حيوانات بالفعل، لما تبهت تلقاها صور حيوانات أكرمكم الله وعزكم الله، فيها صورة رأس كلب، فيها صورة رأس قرد، يعني مو واضحة، فهمت؟ يعني للأمانة أنا لاحظتها ما بلغتش عليها حد من المصلين، باش ما الواحد ما يشوش عليهم اللي يتبعوا فيها ويشوفوا فيها. هذه رقم واحد. فما حكم الصلاة للسجاد هذا؟ وهل مبلغ القيم ولا ما مبلغاش؟ القيم ما بلغتهاش، واضح السؤال شيء؟
0: تمام تمام
2: تمام. السؤال الثاني، ما حكم شخص في الصلاة متاعه بدل ما يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر، تكبير بدل التسميع؟
0: تمام.
2: السؤال الثالث، أبرمة عقد شراء قطعة أرض مع سين من الناس،
0: نعم،
2: فالمستندات متاعه ناقصه شهاده عقاريه متاع المالك الاصلي، ما قدرش يجيبها، هو حاول يمين حاول يسار، هي موجوده يعني، فمات فقال لي انا ما قدرتش اجيبها، هل يحق لي اني نغير السعر ونقبل منه من غير شهاده عقاريه، من غير صوره شهاده عقاريه متاع المالك السابق وانا نجيبها، ولا ما يحقليش نغير السعر يا دكتور؟
0: انت متميته توا نهائي ولا تميته بناء لانك بتجيب الورق كامل؟
2: تمينا بالكلمه، بعنا وشرينا بالكلمه، هو ربح لي وانا قبلت، فلوسي عندي ورقاتي عندك، عشان محرر عقود، محرر عقود قرا لي ورقات قال لي شراء سليم، ولكن فيه إشارة إلى شهادة العقارية متاع المالك السابق، جبنا منها صورة.
0: إيه
2: فتأخر هو بجيبة الصورة، صورة من شهادة العقارية.
0: إيه نعم.
2: فهل يجوز لي أنا أني نغير السعر ونقبل منه بالأوراق هذه وبعدين نجيب الشهادة العقارية متاع المالك السابق، وإلا ما يجوز ليش نغير السعر؟
0: إيه تمام. وهو كان غيرت السعر، هو راضي بذلك يعني بيرضى ولا؟
2: لا ما بنتفاوض معه من جديد، بنقول له لو بتجيبها لي من غير شهادة العقارية أنا بناخذ منك بسعر كذا مثلا.
0: إيه تمام
2: نتفاوض معه من جديد يعني.
0: تمام إن شاء الله.
2: واضح يا شيخنا؟
0: واضح الكلام واضح.
2: جزاكم الله عنا كل خير يا رب العالمين.
0: نعم، نرجع إلى الإجابة على الأسئلة. عندنا الأخت آمنة قبل قليل سألت، قالت عندي قطعة أرض وفيها نخلة يعني بجنبهم، مش ليهم، بجنب الأرض اللي جنبهم، وأجروها أصحابها وهم أبروها وأكلوا من ثمارها، هل هذا جائز أو لا؟ والأصل أن أي مسلم يعني الثمار هذه سواء الأشجار المثمرة ولا الزروع اللي يمر منها ولا غيرها، لأنه لا يجوز أن يأكل منها من غير إذن أصحابها إلا في حالة الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الإنسان ما دام هي مهجورة أو غيرها لا يأكل منها. فلكن إذا كان هجرها أهلها وأصحابها مش موجودين أو كذلك هم قاموا بتأبيره، يأخذوا قيمة الأجرة للاعتناء بها اللي اعتنوا به، هذا يقدروه كم مثلا قيمة التأبير وقيمة العناية والكذا بالنخلة، وكان قصاها وكان درام، يأخذوا بالاتباع والباقي يتصدقوا به على المحتاجين، والباقي يتصدقوا به على فقراء المسلمين بنية نفع صاحبه على صاحبه، يعني يتصدقون به على أصحابه. كان مجاش مطلقا هذا العام. نجو إلى أسئلة الأخ عبد الله، سألنا أسئلة، قال مسجدنا يعني فيه نقوش، وهذه النقوش فيها أشياء مخفية، صور الحيوانات أو نحو ذلك، ما حكم هذا الأمر؟ طبعا النقوش التمويهية إذا كان لصور يعني حيوانات أو طيور ذات أرواح وغيرها يعني يكره وضعها في المسجد، حتى لو كان يعني على شكل نقوش هندسية ولا مهم حيوانات، ما دام هي صور ذات الأرواح لا يليق وضعها في المسجد، لأنه حتى تشغل المصلين وتؤثر على الخشوع ونحو ذلك. لكن يعني فلا ينبغي أن يوضع في رأس المسجد بسجاد يحتوي على صور حيوانات ولا طيور ولا أشكال واضحة لذوات الأرواح. فإذا كان كذلك يبلغ على أهل المسجد، وكان هي بالصورة الواضحة، ما ترى في أشياء هندسية تتبان لك هي هكذا لكن هي تمويهية، تبان أنت تشوفها بشكل وهو الآخر يشوفها بشكل، هذه الأمر يختلف. إذا كانت واضحة نقصد، إذا كانت واضحة بدل لها المسجد، كلم عليها الإمام المسجد والقيم ويستبدلها يعني بسجاد آخر يعني إن كان الأمر كذلك. لكن كان الشكل أشياء غير واضحة جدا، هي مجرد خطوط ولا تمويهات، ما يظهرش منها حيوان إلا بتكلف وتأمل، هذا الحكم أخف ونشوف مدى ظهور الصورة ومدى تميز الصورة. لكن على كل صلاة المصلين صحيحة إن شاء الله ما دام يعني لكن زي ما قلنا صلاة المصلين صحيحة، ولا بد نفرق بين اللي هي الشيء الواضح جدا ولا الشيء اللي هو غير واضح إلا بعد التدقيق وبعد التمحيص، وشيء تمويهي ممكن أن تفهم منه شيء وهذا يفهم منه الآخر شيء آخر. نأتي للأسئلة اللي بعدها، أن هو نفس الأخ سأل على حكم يعني إبدال التسميع بالتكبير عند المالكية. طبعا هذا إبدال التسميع بالتكبير عند المالكية، طبعا هو في عند المالكية جميع التكبيرات الإحرام سوى تكبيرة الإحرام هي محل كل يعني تكبيرة منهم من الشروع حتى يصل لهذا الركع. إذا يعني انتهى من القراءة وبدأ ينحني ويقول الله أكبر، إذا وصل الركوع يقول ينبغي أن يكون يعني قد انتهى من قوله هكذا. المهم المالكية يقولوا من أسقط ثلاثة تكبيرات هذا عليه سجود السهو وجوبا، وإن لم يعني هذا اللي عليه وجود بالسهو سجودا. ونصوا على ذلك. يعني بالنسبة لمن أبدل التسميع بالتكبير هذا في خلاف المذهب، هل عليه سجود سهو وإلا لا، ولا أحبط أن يسجد للسهو قبل السلام، لأن التسبيع هذا من السنن الثمانية التسميع، فهو أبدلها بتكبير فكأنه لم يقلها فيسجد لها قبل السلام. هذا بالنسبة لمن أبدل التسميع بالتكبير. عندنا السؤال الآخر، سأل لي مسألة الشهادة العقارية، قال أني تميت بيع، وقلت له جيب له راجله، راجل جابهم لكن فيه شيء مهم ناقص اللي هو الشهادة العقارية، وهذا اللي على أساسها ربما يعني ثم البيع، هو من الراجل الأخرى العقود الأخرى هذه ربما ما هيش بقوة الشهادة العقارية، وهذا معروف في ليبيا، فهو الشهادة العقارية ما جابهاش من اللي قبله المالك الأصلي، يعني الثاني صاحب الشهادة العقارية هو المالك الأصلي، وبعدين باعها لواحد ثاني، وبعدين هذا باع شراها من اللي بعده فما جابهاش. فهو الآن أنت إن كان الأمر كذلك هو ما جاب لكش وتفسخ العقد، لأن إذا تميت العقد بناء على أن يجيب لك جميع الأوراق من حقك أفسخ عقد البيع، وبعدين تقدر تتفاوض معه على أمور أخرى، بعدين يعني تقول لو ما جبتهاش يعني نحاول نجيبها وكذا، والله نقبل به هذا الأمر من جديد بسعر جديد، ما فيش بأس في ذلك، لكن وضح له، وبشرط أنك تكون لما تميت معاه المرة الأولى تام معاه على أساس مشترط جميع الأوراق تامة، إذا فيها أوراق ما هوش تامة ما فيش بيع بيناتنا، وهذا المتعامل به في السوق يعني. فإذا كان الأمر كذلك ما فيش بأس أنك يعني أولا تتفق معه على إلغاء العقد الأول، لأنه غير مستوفي للشروط اللي متفاهمين فيها. إذا فعلا أنت متفاهمين أن نجيب الجميع الأوراق وهو ما جابهمش، تقدر تقول أني ما نبيش نشري، لأن العقد لما تميت معك على أن يكمل محرر العقود جميع الأوراق، ومحرر العقود هنا ما باش يتملي تو لأن في أوراق ناقصات. إذا كان الكلام هذا ما يتمش إلا بهذه الورقة وما قدرش يتم لكم، فهذا يعتبر فيه خلل هنا في البيع، ما قدرش نسجلها باسمي، ما قدرش نحمي نفسي أن نسجل باسمي إلا بعد إحضار هذه الورقة. نجول السؤال اللي بعده، هذا سائقتني مسافرة لغرض العلاج، مش معروف مدة الإقامة، ما حكم الصلاة؟ هل علي جمع تقصير الرباعية ونجمع أو نصلي كل صلاة في وقتها بدون تقصير؟ هي كاتبة هيك. طبعا القاعدة في هذا، الإنسان إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، وهذا المسافرين في الغالب هكذا ينوي، يعني اللي ماشي قال لك أنا ماشي مسافر ومش معروف أمتى نرجع، هذا 4 أيام فيتهم بطبيعة الحال. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هذا يجب عليه الإتمام ولا يقصر الصلاة، والملك يقدر المدة اللي هي هذه 20 صلاة في مدة الإقامة، إذا نقصوا عن 20 صلاة يقدر يقصر، لكن إن كانوا أكثر من 20 صلاة فهذه تم صلاة. فإذا كان ناوي أنت تقعد أكثر من أسبوع وحتى لكان مش معروف أمتى بتجي، المهم ما دام فتت مدة الإقامة خلاص هنا تمي صلاتك من أول ما توصلي وتستمرين على الإتمام إلى حين الانتهاء. هذه الأسئلة تريد أن نستفسر على تلاوة القرآن بغرض العلاج، هل يجوز بدون حجاب في المنزل أو لا؟ وقراءة القرآن لا يشترط لها، بالنسبة للمرأة لا يشترط لبس الحجاب، يعني يجوز للمرأة أن تتلو القرآن في منزلها برض العلاج ولا الرقية الشرعية ولا حتى التعبد من غير حجاب، ما فيش بأس ما دام في المنزل ما فيش رجال أجانب يرونها، ما هوش واجب. ستة المرأة بالحجاب هذا شرط عند وجود الأجانب، أما عند وجود المرأة في بيتها وبين محارمها ولوحدها لا يجب عليها تغطية الرأس لتلاوة القرآن. طبعا هو كسبيل الأفضلية إذا كانت تقرأ القرآن سواء العلاج ولا العبادة، الأفضل تكون على أكمل هيئة من الطهارة والأدب وتعظيم كلام الله جل وعلا، ومن هذا الوضوء مثلا لبس اللباس المحتشم وإن قرأت بحجاب فهو أكمل في الأدب، لكن ما هوش واجب في هذه الحالة، ما فيش بس تسمع القرآن وهي مش ليس عليها غطاء الرأس. عندنا اتصال الأخ عبد الرزاق، تفضل.
3: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله يا شيخ، وفتوى في مسألة الطلاق.
0: نعم تفضل.
3: تفاهم بيني وبين زوجتي وكنت لاحظت غضبك، بعثت هيك في رسالة قلت لها، يعني كان في مناوشات قبلها في رسائل فهمتها،
0: نعم
3: بعثت لها رسالة قلت لها وعلي الطلاق، وعلي الطلاق مع التأثير، تمام وهيك
0: اللي حوشك انت يا تقصد؟
3: ما كنتش يعني فنيتي هنا كنت الليله ديكاي بس ما تروحش وهي روحت رابع يوم.
0: انت كيف في نيدك؟ قلت لها ما عاد عارف السين حوش ما عاد عادي في عرفنا ما فيش تافي واحد ما عاد عارف السين انا ما جاي بكل.
3: والله ما سمعتك يا شيخ.
0: نحكي كلمة انت لما تقول لي زوجتي وعلي طلق ما عاد عارف استيه الحوش كيف بتكون قصدك يعني انك الليلة هذيك بس يعني؟
3: الليلة هذيك بس وانا بنيتي التهديد انا بس مش بنيتي انا
0: ما حاولنا من مسألة التهديد يعني كيف بتكون انت واحد تقول لي ما تجينيش بكل وقصدي ما تجينيش اليوم بس في نفس الوقت يعني؟
3: انا والله ما فهمت المية وقتك مش في مكالمة فهمتها في
0: هو تو اخونا يعني عبد الرزاق كان تتصل بينا على 14 13 افضل نوضحوا لك المساله هيك مش هتكون على الراديو تو اتصل بينا على 14 13 هيك نستفسروا منك افضل خير ما تكون على الراديو يعني.
3: تمام
0: نعم هذا بالنسبه لسؤال الاخت اللي سالت عن الحجاب. هذه أخرى سائلة أخرى قالت السلام عليكم ورحمة الله اكتشفت أن زوجي عنده ماضي يعني فعل محرمات قبل زواجي إنما حكم البقاء على ذمته ومع العلم لدي منه طفلة. إذا كان الزوج يعني وقع في الحرام والزنا وكذا وقبل الزواج ثم تاب إلى الله توبة صادقة فليس عليك إثم في البقاء معه والزواج صحيح ومش واجب عليك تطلب الطلاق بسبب معصية ماضية تاب منها. الله جل وعلا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. صوت الفرقان ذكر والله بعد ثلاثة ذنوب اللي هي لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومجرد هو إخفاء للمعصية القديمة اللي فعلها ما يلزمش منه رفع فساد النكاح لزواجكم وبل هو مطلوب منه الستر في ذلك الوقت هو مطلوب منه أن يستر على نفسه وهذا مطلوب منه بعد التوبة لا يطلب ممن تاب أن يعني يفضح نفسه يعني. فلذلك ننصحك أختي ما تجعليش الماضي هذا ما دام هو تاب هو فعل هذا قبل الزواج وتاب منه يعني سبب لهدم الأسرة إذا كان هو استقام فعلا الآن وانظر لحاله بعد الزواج هل هو محافظ على دينه وعفيف ويحسن العشرة ولا لا وراعي مصالح بنتكم تو معكم بنت واستقرار الأسرة وما تفتحيش لنفسك باب تتبع الماضي. إذا كان الأمر انتهى وتاب منه وندم عليه ما عادش تفتحي باب تتبع الماضي هذا. إذا كان الأمر تاب منه واستقام الحال ما فيش باس أنك تودي معه وبل هذا هو اللي ننصحك به تودي معه مدام في بنتكم مودة وعشرة قائمة وإن شاء الله ربي يصلح بينكم يحفظ أسرتكم وبنتكم يعني من كل سوء. عندنا ما زال بعض الأسئلة الواردة. هذه سائلة تسأل قالت أنا صائمة لقضاء دين من رمضان واستفرغت غصب عني هل يكمل صيامي أو لا؟ يكمل صيامك معلش بس إن خروج القيء بغير اختيار لا يفسد الصوم إذا لم يرجع منه شيء. كان رجع منه شيء هذا يفسد الصوم لكن التقيؤ اللي يفسد الصوم وتقيؤ عمدا هذا اللي مفسد الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. عندنا اتصال الأخت رجاء تفضلي.
4: أيوة شيخ.
0: أي نعم نعم نسمع فيك رجاء تفضلي.
4: في علاج يا شيخ فهي زين تصيام رمضان ما نقدرش يعني نتابع الساعة 7 الساعة 7 ناس ما نقدرش نصيام
0: ايه يعني دواء تاخذي فيه الساعه 7 تمام. انت يا ما الصيام عندك صيام دين انت وانت عندك ولا كيف؟
4: نعم
0: عندك صيام دين ولا شنو الصيام شو اللي عندك؟
4: ما نقدرش نصيام رمضان
0: معها. صيام رمضان ما تقدريش شيء الحبه الاولى تاخذها الساعه 7
4: الساعه 7 الصبح من الساعه 7
0: الصبح وما تقدريش تبدلها مثلا تو عندنا 6 6
4: يعني مش جوا واحد مجموعه زياده
0: انت اسال الطبيب قبل يعني انت اسال الطبيب هل مثلا نقدر نبدلها الخمسة والخمسة مثلا الستة والستة
4: الطبيب لكن ما تصيميش
0: خلاص ايه شوفي الطبيبة انت هذه الطبيبة هي اللي بتقول لك الطبيبة كان قالت لك يعني يمكن نبدله لان الدواء كان يعني 7 و7 ممكن تبدل 6 و6 هيك العقل يقول يعني فاسالها انت الدكتور
4: ما ناخذ نفس
0: تمام كان يعني الصيام يسبب لك زيادة مرض والله تأخر شفاء ما فيش باس تفطري إذا كان عارفة أنت بحكم العادة يسبب لك زيادة مرض ولا تأخر شفاء هذا شيء يعني أنت تقدر تفطري وبعد ما تتحسن حالتك تقضي هذه الأيام كان قدرتي وتحسنت أمورك. هذا من لكن مسألة الدواء أسئلة الطبيبة راهو كان مرات الدواء تغير من 6 إلى 6 وتستمر أمورك كويسة وتقدري. هذا كمان مش مشكلة الدواء دي مشكلتك إنك تفشلي وما تقدرش تصيمي هذا شيء تاني.
4: نتعب.
0: خلاص شوفي نفسك وأسئلة الطبيبة وشوفي نفسك. أيوة مشكلة الدواء دي ممكن حلها يعني.
4: ما كان قلت لي الدكتورة استأنست
0: قالت لك الدكتورة ما تقدر تغير الدواء وتمشي 6 و6 وتقدر تصيمي وما يصير لك شيء صيمي. قالت لك الدكتورة مثلا لا الدواء لابد يتخذ في اوقات معينة مثلا كل 4 ساعات ولا بد تفطري افطري ما فيش باس. قالت لك يعني الدواء حلته مشكلته لكن مشكلتك انت حتى لو خذيت الدواء 6 انت ما تقدريش تدوخي وما تقدريش تكملي صيامك. انا نقدر نقول لك افطري لان الصوم يسبب لك فيه زيادة المرض والدوخي منه وما تقدرش تكمليه.
4: ماشي
0: تمام يا حاج تمام. هذا السائل لا تسأل السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز مسك المصحف لطلبة الجامع الحلقة من غير وضوء؟ هو ما يجوزش اللي غير المتوضئ أن يمس المصحف ولا أن يحمله سواء الحفظ ولا التلاوة، لكن استثنى منه العلماء المالكية المعلم والمتعلم للضرورة الصبيان ولا طلبة القرآن أثناء تعلمهم طهارتهم صعب يعني نحافظ عليه وكذا، فيجوز لغير المتوضي أن يعني من اللي يتعلم العالم المتعلم أن يقرأ من المصحف دون أن يمسه أو يقرأ من الهاتف ومن حفظه ما فيش بس. كل هذا بالنسبة لطلبة الجامع ليقرأوا القرآن دائما ب وباستمرار. عندنا ما زالت أسئلة في التطبيق، نبدأ ببعض الأسئلة اللي واردة في هذه المسألة. قالت هذه لما تنادي لشخص آخر غير الأم والأب يعني وأم يعني أمك حية وتناديه ماما هل يجوز ولا لا؟ ما فيش بأس إذا كان باب الاحترام الأمر ما فيش ما يمنع يعني مثلا شخص يعني بمقامة الأم تقولها أمي أو كذا، أو مثلا بعض النساء يعني أم الزوج تقول أمي وغيرها، ما فيش ما يدل على ذلك. إذا كان على سبيل الاحترام والمودة وعادة عادتكم هكذا ما فيهاش بأس يعني، حتى لو كانت الأم الحقيقية على قيد الحياة واحد بيقول جدا ماما وهذا أمي وكذا، بعض الناس عندهم العادات هذه، ما دام ما هوش القصد منه إثبات الأمومة الحقيقية ولا إلغاء نسب الأم الحقيقية، وجرى عرفكم هكذا في بعض البلدان يعني هذا في المرأة الكبيرة يقولها يا ماما ولا زوجة الأب يقولها يا ماما ولا يا أمي، ولا الحاضنة ولا المعلمة زي الأم يعني يقولها أمي وماما كذا، هذا على سبيل التكريم والاحترام، وما دام هو ما هوش على سبيل الحقيقة ما فيش بس هذا الأمر ما فيش بس. وصاحب بدداء يعني مثلا إذا كان أوهم يعني الأولى إذا كان فيه إيهام وغيره بأن هي الأم الحقيقية هذا ما يقولهاش، ولا انتقاص لحق الأم هي الحقيقية ولا تقليل من مكانتها ولا هي تتأدى من ذلك ولا تتحسس من ذلك، هذا أمر آخر. لكن إذا كانت الأم الأولى ما تضررش وعادي عندها الأمر هذا، وهذا عند غالب يعني أمهاتنا ما عندهمش مشكلة في هذا، والمقصود هو مجرد الاحترام والمودة ما يظهرش فيه بس إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا موجود يعني في مجتمعاتنا وفيه ما فيش إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا سائلة أخرى تسأل يعني قلت هذه أنا والدي يتعرض للظلم من والده اللي هو جدي، وجدي شخصية غير سوية ونرجسي ويتعامل مع الكل بطريقة سيئة وبالذات أبي، ويطلب منه يعني إهانات وشتائم ويتعامل معه مهم يتكلم كلاما طويلا يعني مش حن نذكره كامل، لكن اللي نعطوه النصيحة في هذا اليوم في هذه السؤال بر الوالدين واجب، حتى لو كان الوالدان يسيئان أو يظلمان ما لم يأمرا بمعصية برهم واجب. والبر راه الناس يعني يما يفسر يا يمين يسار يعني ما فيش توصل، لا البر ما يعنيش ان الانسان راه يرضى بالظلم ولا يعطي مال الوالد ماهوش مستحق فلوس ويطلب منك فلوس كذا واجب عليك تعطيه، لا لا اذا كان الاب عنده مال وماهوش محتاج وغيره ولم تعطيه مالا ما عليكش اثم وانت لست عاقا بذلك. يعني الانسان اذا ابتعد عن مكان فيه اذى ليه واهانه ليه ونقص منه ولا كذا ودفع الضرر لنفسه وخفف الفتنه منقص الفتنة ما هوش عقوق، يعني حتى لو كان الأب مش راضي على الأمر وبيفرض عليك، يعني ما دام هو الأب هو فارض نفسه بأمر ليس له فيه حق. البر هو في الطاعة، طاعة الوالدين في الطاعة في المأمر المباح، ما هوش في المعصية. لما يكون في معصية ما لا تطيعه في ذلك، وفي نفس الوقت خليك دبلوماسي، يعني يسموه فيه الناحية والذكاء الاجتماعي، يعني الحل راهو يكون واضح معه، ما يبدأش يكون ساكت في كل الأمور كده. والأمر اللي واجب عليه فعله يفعله، وكان الأب مثلا عنده مال ويبي الزيادة وكذا وما باش نعطيه، ما عادي ما تعطيه شيء، وتقدر تستعمل طريقة أخرى، يعني أنا عندي كذا عندي التزامات نعطيهم لي كذا وما تبينش أو كذا، هذا كله تقدر تستعمله. لكن والده لابد يتواصل معه بالهاتف ويقضي حاجته كان يحتاج ويزوره، والأب كان طلب حاجة فوق من طاقة الإنسان وغيره مش واجب عليه يعطيه، لكن يعتذر بأدب يحافظ يعني عليه قدر من الصلة والبر ومع حماية نفسه من الضرر. هذا كله يعني بده تكون في نوع من الذكاء الاجتماعي، ما هوش يعني بر الوالدين يعني لا يقولك لا هذا بر يعني في ذل وإهانة لي، لا لا لا، إسلام أمر ببر الوالدين وكذلك أمر الوالدين بالعدل والإحسان إلى أولاده. الظلم هذا محرم من أي أحد، سواء كان أب ولا ابن ولا أم ولا أي كان، له يعني كثير من الصالحين ابتلي بوالدين عندهم شدة في الطبع وكان عندهم حتى ظلم، لكن هم جمعوا بين أمري، وهذا اللي ننصحوك به، ننصح به الأخت السائلة ووالدها، يجمعوا بين أمرين. شنو هو الأمرين؟ الصبر والإحسان بقدر استطاعتهم على الوالدين. ثاني حاجة عدم الدخول فيما يزيد الأذى والضرر، يقدر يجمع بيناتهم، أني ما نضرش نفسي وفي نفس الوقت نكون بار بأبي. لا بعض الناس يقول لا يا يمين ما جيش، عادي نقدر نديرها، يعني مش لابد لا يا اما هكذا ما هكذا، يا اما مع ابوي كويس مطلقا وكل كذا، يا اما ما نكلمش ونقطع وما نجيش، لا لا لا لا، تقدر تجمع بيناتهم بالحد الادنى. يعني ما قلت لك برر كل يوم وكل دقيقه وكل غلال، اجمع مهم الصله لها عده اوجه، ضروري تكون يوميا معاه ما دام هو مستقل وما نقص شيء وعنده من يخدمه وكذا، تقدر تساعده بالمال، الزيارة البسيطة، اتصال بالهاتف، زيارة خفيفة كذا لما تعرف في أدى تحاول تنسحب بطريقة ذكية كذا، كل يستعمل يعني إنسان ذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي ويتعامل بالطريقة هذه بدون ما يسبب يعني بسبب يعني عقوق للوالد ولا يرد عليه ولا لا لا لا، ما تعرف الأمر كذا حاول انسحب مباشرة. هذه سيئة تذهب، قالت أمي ذاهبة عمرة مع ابن أختها، هل يجوز نذهب أنا وأختي معهم رفقة آمنة؟ أمك تذهب مع ابن ولد أختها، هذا هي خالته ما فيش باس محرم لي وتمشي معها، لكن أنتم لا، إن أنت هذا ولد خالتك يعني، وأنت وأختك هذا ولد خالته، هذه أم هذا ليس محرم لكم. والسؤال هذا لحطه يكتر كثيرا هذه الأيام في الدار، سواء متطبيق ولا من الهاتف وغيرها، الناس كثيرة تمشي العمرة وفي اللي ما فيش من يمشي معها فتبي تمشي معها، يعني كأنه هو واجب. الأرأي العمرة سنة ليست واجبة، يعني في كثير من الناس مفرط واجبات وركب عليه ديون وغيرها، مش يقولوا مشي عمرة والراحة الحقيقية غادي وكذا وكتر، لا لا لا لا، الإنسان يكون متوازن في هذا الأمر. الله جل وعلا يعني أمرك بأمور، أنت يعني لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، هذا أمر محرم، أنت مش راجل تديري مستحب ترتكب محرم، هذا ما الإنسان ما يدورش في حاجة مش يقولوا هم شيء غادي ولا كذا كذا وفعل محرما، ما يعني الإنسان لو مش ماشي إلا اللي ماشي إلا هي يمتثل الأمر إلا جل وعلا، ما تمشيش من غير محرم وتفكرش في هذا، لا رفقة آمن وفي من يقول فيها وشيخ فلان يجاز وغير ذلك، تول حياة واضح، لا تسافر امرأة مسيرة يوم ليلة إلا مع ذي محرم، ما تسافرش، هذا ليس محرم لك، ولد خالتك هذا حتى لو كان معك أمك هذا ليس محرم لك، فما تسهلوش في هذا، بذات كثير من النساء لابد تبي تمشي بأي طريقة فنلقاها تتساهل في هذا الأمر وتحاول تبرر لنفسها بعض الأمور الأخرى. يعني قال هذا بعض من المأدونين الشرعيين أوقفوا أعمالهم بسبب بعض المخالفات الصريحة للائحة التي تنظم عمل المأدون، فسحب منه الختم ونسخ العقود المتبقية عنده، لكن نرى بعض منهم يبرم العقود مع مأدون يزاول المعنى المهنة، بمعنى أن المأدون المفصول يأخذ الإجابة والقبول.

بس المهنة هذه، ثم بعدين هو يتلاعب ويخالف الواقع، يجي يعني يظهر يعني يجيب في الأوراق المعدونة اللي هم مرخصين اللي هو قاعد يبشرها. لا، هذه فعلا مخالفة للقوانين، مخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المدونين اللي أقرها ولي الأمر، فيجب العمل بها. وهو يحرم المدون هذا اللي ما عندهاش ترخيص أنه يكمل، خلاص وقف ذاك الترخيص، ما عادش تكمل خلاص. لكن مسألة العقد، العقد صحيح والزواج صحيح، ما في شيء إشكال في ذلك، لأن الأركان ومدام الأركان والشروط متوفرة العقد صحيح. هذا سائل قال البيع بالأجل مثلا تكون السيارة ب20 وبعد 4 شهور ب40. البيع بالتقسيط إذا كان البائع مالك للسلعة قبل ما يبيعها، مالكها هو السيارة اللي ملك تامة واحدة ملكتها، نقدر نبيعها بأي ثمن، المهم نذكر الثمن عند العقد، ثمن واحد، ما ليش علاقة بيع ولا كذا، بعتها بالتقسيط ب40. مدامها ما فيش غرامات تأخير في السداد، ما قلتش كان أراه تأخرت في السداد 40 ناخذ منك 50، ما فيش بس كونك تزيد مثلا في الربح بسبب التقسيط، هذا ما فيش بس، لأن العلماء نصوا لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع العاجل مو زي البيع الآجل، فتجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، هذه ما فيهاش بس، المهم قبل ما تشتري منه يكون هو مالك للسلعة قبل أن يبيع لك، مالك من السلعة ومتحمل ضمانها وبالضوابط الشرعية. أيضا من أسئلة اليوم الواردة على التطبيق، هذه تسأل لي حسب اللوائح كيف نقسم مرتب ومنحة ابن استشهد مع العلم أنه غير متزوج ووالديه أحياء، وهل إخوته وهل الإخوة لهم حصة أم لا؟ المرتب المتحصل عليه بعد الوفاة هذا نقسمه حسب اللوائح وحسب القوانين اللي هي صادرة من الجهة المانحة. من اللي عاطي المرتب؟ وزارة الشهداء والمفقودين. هذا المرتب ما هوش ميراث حتى نقسموه، لا الأب شن يأخذوا الأم والأخوة كذا، وكان ميراث أنا الأخوة ما يأخذوش، والقانون أيضا أظن الأخوة ما يأخذوش. كيف نقسموه؟ هذا نقسموه حسب وزارة الشهداء والمفقودين. وزارة الشهداء والمفقودين شن تقول؟ هذا عند أب وأم، عاطي الأب مثلا 2000 والأم 2000، هذه 1000 1000، خلص زي ما قسمت وزارة الشهداء والمفقودين ينقسم المبلغ. هذا ليس ميراثا، المال الإنسان يعني التركة اللي هو ميراث، هذا إنسان يعني تركه الميت أو كان سببا فيه زي الدية مثلا، لكن المال اللي ما ملكاش الميت قبل وفاته هذا ليس ميراثا ولا يدخل في التركة، هذا يقسم حسب الجهة المانحة. فتبوا تقسموه، شوفوا وزارة الشهداء والمفقودين وعطوهم من هم أنتم كل واحد صفته وكذا، ويقول لك عندهم قانون يقسم، كان في الأب والأم يقسموا الأب والأم نصفة وكذا وهكذا. يعني هذه السؤال، السلام عليكم ورحمة الله، حكم خروج الهواء من المهبل وليس من الدبر ويتكرر عندي بشكل مستمر. الريح اللي ناقضة هي الريح الخارجة من الدبر، أما ما يخرج من قبل المرأة من الهواء وغيرها هذا ليس ناقضا للوضوء. هذا يسأل شراء النافتة ب15 قرش من محطة الوقود وبيعها بأضعاف سعرها بكثير خارج محطة الوقود أو للنقل في المنزل فيه شيء من الحرام، والمشتري يعلم بسعرها الأصلي ولكن يشتري لأنها غير متوفرة، هذا محرم. لماذا؟ مش لأنه يعلم ولا ما يعلمش هو، يعني لأن هذا السلعة مدعومة من الدولة، الدولة اشترتها ب13 جنيه، جي كلفة 12 دينار و13 دينار مكلفة بدأت بعد الغلاء الوقود في هذه في العالم في هذه الأيام، وتبيع فيها ب15 قرش. يعني الدولة تكلف في الدولة الليبية ممكن ان الوقود وغير قريب 60 مليار 70 مليار وتبيع فيه ما يجيش حتى بمليار ولا مليارين اللي تجيب فيه، فهي دولة سعراتها بسعر مدعوم حتى للانتفاع فقط، يعني اللي عنده سيارة يستعمله، اللي عنده سيارة كبيرة ولا سيارة مية يستعمله، اللي عنده كوشة ولا مثلا كذا يجيب كذا من نقابة المخابز أوراقة كذا وياخذ الكمية اللي يحتاجها للنافتة، اللي عنده مثلا عيادة وغيره يجيب ما يفيد بأنه عنده مولد ويحتاج لكذا كذا وياخذ النافتة متاعه، اللي عنده حوش عنده مولد ما يجيب ما يثبت من المديرية وياخذ النافتة متاعه، هذا هو للانتفاع فقط، لكن باش تبيع منه حتى ليترة أمر محر. أنا شريت 13 وبعت 15 قرش وقلت للانتفاع وعندي قانون في
فلذلك أي واحد يبيع هذا حرام وماله حرام، ويأكل في الحرام ويمكر في الطرف الحرام.

0: والأمر واضح المفروض ما يحتاج إلى كثير من الأسئلة. هذه يعني سائلة يعني تعاني من وسواس الصلاة ونركز على القراءة وكذا وعيد القراءة مرة ومرتين وهذا هي الوسوسة دائما اللي عند الاسماء اللي عند الاكثر من الوساوس هذه. الحل هو عدم تكرارها، الحل هو عدم التكرار. يجيك وسوس يقول لك يعني ركعة ولا ركعتين ولا نخليه مع يعني معاش لا ألتفت له، لا ألتفت للوساوس. الإنسان ما دام الوساوس هذه اللي عنده كل يوم تزيد حتى هو يعني الوسوسة بتزيد. ما تعيدش الصلاة بسبب الشك. لما إذا قرأت الفاتحة وجاك الشك قريتها ولا ما قريتهاش، انتقتها صحيحة ولا ما انتقتهاش، أنت قريتها قول هي قريتها وما التفتش للشك، ما نعودش القراءه. أقدر نقرأ الفاتحة مرة واحدة ونكمل الصلاة ولا أرجع لإعادتها بسبب الوسواس، لأن إعادة القراءة تقوي الوسواس وتزيد الوسواس، نبني على اليقين. وحتى كان شكيت هل صليت ركعة ولا ركعتين كان هو مجرد وسواس، لا ألتفت للوسواس، نكمل الصلاة ولا أدخل في مناقشة الشك ولا غير. يعني لابد الوسواس يعرف أنه راه الكمال هذا غير مطلوب. يعني في موسوسين يبحثوا يبوا اليقين التام اللي هو بنسبة 100% في كل حرف وفي كل ركعة، وهذا خلاهم في تعب. وراه المطلوب شرعا أن يؤدي المسلم العبادة على وجهها المعتاد، مش ضروري يوصل لمرحلة اليقين الذي لا يخالطه أي احتمال، هذا ما مش موجود. فأنت وسواس دي معاملة بالعكس، وسواس يقول لك عاود الفاتحة أنت تقول أني ما نعاودهاش، يقول لك الصلاة مش صحيحة قول الصلاة صحيحة وبنكمل. في البداية ممكن تقلق شوية وتشتري، لكن مع الاستمرار هذا يضعف الوسواس تدريجيا إلى أن تنتهي منه. فأنت إذا توضيت وتصلي وبدأت تصلي وتحاول في ذات الفاتحة زي ما تعلمتها وجاتك الشكوك وقالت لك يعني لا صلاتك صحيحة وما تعودش الصلاة، وتذكر يعني دائما راه الشيطان لا يريد منك ترك الصلاة فقط، لا يريد يعني أن يحول الصلاة من راحة وسكينة إلى تعب ليك ومعاناة. فأنت ما تعطيش الفرصة هذه، أنت ما تعطيش الشيطان الحاجة اللي يبها، لا صلي بثقة وكمل عبادتك وما لا تلتفت إلى الشكوك بداتك لما تكون متكررة، وإن شاء الله ربي يشفيك من الوسواس هذا، رب ابتلاء عظيم يعني يبتلي به الإنسان. فالحل متاع دي ما تدوراش، اللي ما تدوراش فترة ويتعالج يمشي أمورك كويسة، واللي ديما يتبع في الوساوس هذه وغيرها هذا راه مش حيمشي قدام وحيزيد من الوساوس وحيوسوس على نفسه ومدر نفسه يعني 100 موضوع. هذا تسأل عليه حكم يعني اشتريت المشروع التخرج هل جائز يعني ام لا؟ طبعا هذه سبحان الله في بعض الأسئلة غريبة من الناس انه يسألها، يعني تو هو مشروع التخرج اللي يديروا فيه الطلبة الان وغيره، شو الغرض الدولة علاش دارينا يعني مشروع تخرج مادة منزلينها في سنة رابعة في كل المواد ولا كان في نظام الفصل الأخير ينزلوا فيه في مادة، شو الغرض منها هي؟ يعني شو الغرض منها؟ الغرض منها أن يتعلم الطالب يعني يتدرب على طريقة إعداد المشروع، يعني كيف يكتب كيف يطبع كيف يجمع المصادر والمراجع يعني كيف يبحث، يعلموا كيف تكون باحث. هذا هو الغرض منه، يعني الغرض من مشروع التخرج راه مش مجرد انك تكمل ليسانس ولا تاخذ شهادتك ولا هي حاجه من متطلبات الدراسه، لا لا ليها اهداف علميه واهداف تربويه، ان الطالب اللي تعلم يطبقه. عند قريت 3-4 سنوات ولا قريت ما 7 ولا 8 فصول يعني فيه الدراسة فيها مشكلة، مشكلة الدراسة وتنمي مهاراتك البحثية والتحلل وتعرف كيف تحلل وتجمع ورأي الطالب وكذا، كل مطلوب في البحث العلمي. يدربوك كيف تحل المشكلة لما تجي كيف تحلها، يقيس في قدرة الطالب كيف يدير بحث مستقل ويعدوا فيك حتى لسوق العمل بعدين، ما هو في دراسات عليا بعدين وغيره كذا، ما تفهمش ما هو بدراسة عليا بكل يوم أبحاث وغيره. فلابد من إبراز المهارات الطالب وقدرته الحقيقية في التخصص اللي درسه من خلال مشروع التخرج هذا، وحتى كان متعب شوي يحتاج إلى وقت وجهد، لكن رأى فائدته الحقيقية في الخبرة والمعرفة اللي بيكتسبها الطالب من مشروع التخرج. فإذا كان المشروع المقصود بمشروع زي ما قلنا أن يخلي الطالب يعني يشري مشروع التخرج ويدفع مال لشخص ثاني، وللأسف بعض منهم متعلمين وبعض منهم كذا، هذا هدف المشروع، يبدأ يخدم للناس في مشاريع عن طريق الذكاء الاصطناعي ولا البحوث ولا غيره ولا جوجل وغيره، ويعطي الناس مشاريع جاهزة ويكتب الطالب اسمه على أنه داره هو دارا، هذا واضح الحرم فيه، واضح ما يحتاج للسؤال، هذا فيه غش وفيه كذب وأكل المال بالباطل، ونسبة العمل ونسبة عمل الغير إلى النفس من غير وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس من، طبعا يعني ما قلناش هذا في البحث، أنت احتجت لاستشارة، ما فيش بس أنك تستشير ناس متخصصين في المراجعة اللغوية، في تدقيق علمي، في استشارات فنية، فيها استشارات متعلقة بالفورمات وغير، جماعة الطباعة يقول لك في الوورد وبعض الأمور اللي ما يخافي عليه، يقول لك أنا تو تكتب في جوجل أي حاجة في اليوتيوب يطلع لك كل شيء، أي مشكلة يطلع لك، والطالب المفروض يعرفها كلها حتى الطباعة والأمور، يطبع بنفسه بيكتب بنفسه، وحتى مهوش فاهل يعلم لدى الرأي، مش يتعلم الطالب كيف ينزل المشروع. في فرق بين المساعدة في مراجعة لغوية والعلمية، هذه عادي، لكن ما يجوز ليش لأي طالب أن يشتري مشروع جاهز يكلف شخص أن يتم يكتب له بحث وبعدين يقدمه باسمه، هذا الأمر ما يجوزش، وعلى المسلم يتقي الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من الغش ونوع من التزوير ونوع من تغيير الحقائق لا يليق بالمسلم ذلك. حتى المسلم يعني حتى في مسيرته بعدين ومسيرته المهنية كذا، شاري بحث شاري كذا، هذا ما إنسان ما يليقش بالمسلم يعني. قلت السلام عليكم فضل الشيخ، أريد السؤال عن نفقة الزوج على زوجته، هل صحيح كما يقال أنه ينفق عليه في كل شيء إلا في علاجها إذا كانت مريضة؟ المسألة هذه نفقة، طبعا النفقة من الحقوق الزوجية اللازمة للزوج على زوجها، وتشمل الطعام والكسوة والسكنة وآلة التنظيف وغيرها. العلاج فيه خلاف في المذهب حتى علماء المالكية، وإن كان يعني المشهور لا يوجبون على زوج تكاليف علاج الزوجة إلا إذا تطوع به، لكن لما نشوف أصول المذهب ومقاصد المذهب نجد أنهم مثلا أوجبوا الزينة لتتضر المرأة، أوجبوا على الزوجة الزينة لتتضر المرأة بتركها الكحول وغيره والحنة وغيره، فترك العلاج هذه أشد ضرر من ترك الزينة، فهو أولى أن يكون على الزوج خاصة إذا جرى به عرف الناس. عرف الناس اليوم يعني يجعلون العلاج على الزوج، وهذا اعتمدته معظم حتى قوانين الأحوال الشخصية، القوانين الدول المسلمة، وهذا هو الذي نفتي به، أن على الزوج أن يعالج زوجته إذا كان قادرا على ذلك، وهذا اللي نفتي به. هل يجوز، سائلة قالت في رمي في يوم رمي العدة يجوز فلمة عشاء؟ لمة عشاء ما هوش مستحب ولا واجب الأمر، هذا جاه ناس ودرت لهم عشاء لها ذلك، لكن الأفضل ترك ذلك، يعني ما نصحوش أن نجعل عادة من العادات اليوم اللي باليوم اللي يعني تنتهي فيه المرأة من عدتها كلهم يجوا يلتموا وقدروا يتعشوا إليهم، هذه العادة مفروض يعني تترك وغيرها، خرج من عدتها خلاص عرفنا اليوم وتم زارها كسلم علاه وكذا ما فيش بس، لكن دي لمة عشاء وتكاليف وغيره، وخصوصا بعض النساء عندها أيتام وغيره وتكلفة ونحو ذلك، هذا لا ننصح به، وعلى المسلم يتقي الله تبارك وتعالى، خصوصا إذا كان عندهم أيتام وغيره يبتعد عن هذه الأمور، ومعش خلها عادة ثابتة، لأن العادة بتسهل فيها مرة واثنين تبدأ عادة ثابتة يعني في هذا. بهذا يعني بهذا السؤال نكون قد أكملنا الجزء الثاني من حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخ مهند يقول نجدته كبيرة في السن، ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت، فما عليها من قضاء أو إطعام؟
2: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الآن، باعتبار العجز، والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذه المرأة، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء، ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعام كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه. فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام، بمد من طعام ملؤ اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير، 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين، وهذا هو على وجه الاستحباب، ما هوش على وجه الوجوب. وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها، فهذا لا يعني ما هوش واجب، ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء، وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم، لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى، فبعضهم لم يأخذ به هذا الحديث. ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوموا عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر، لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
1: ماذا شهنا؟
2: نعم،
1: بارك الله فيك.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظنا فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هيك ظهر من السؤال. ففتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن، ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الافتاء أيضا، يعني لما نصبوا عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون، إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، ولا يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لاني للمرأة. هذه إشكالية كبيرة لأنه بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة، فغالبا إذا اللي يقول لي هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش هنعرف هكي، قولي ولا مارتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم، فقال لي نين لارتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد أو هكي 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل نلجأ أقل مارتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس. لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا، إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس. هذا قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط، نقول له هذا ليس دم نفاس. قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأنه كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
4: رسالتي إلى المعلم والمعلمة،
1: في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا. هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة. قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن. المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. أنا نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراهو كذا وراه ذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راهو فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة راهو واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أنها حلال؟ مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات، هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروه لك، وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات، مش المهم يعني أنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معليش، أما إذا كان الرقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا. هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى. أن المستورد أصلا احنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من أستراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي يعني، لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني. كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني يبدأ يدخل في المستورد معاش يدخل الواحد. مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد، تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص، ما تاخذوش يعني لحم. الانسان ما يطعمش عيلته واهله الحرام، يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا؟ ما يقولش والله عادي يا شني انا. والدوله، في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدوله جاباتها هي في رقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح. راه شن الدوله في رقبتها؟ الدوله اثمه وحرام عليها، وكل من اسهم في ادخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب، والله عز وجل سيسأله. لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت، وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه. في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني، مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
5: سؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال، يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين أو شيء، الحوادة والفتوى فهم الدالة بتاعنا لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمناه بهذه الطريقه، والان فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. نبي صلى الله عليه
5: وسلم
6: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبض بالدراهم، وابيع بالدراهم واقبض بالدينار او بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم، افترقتما وليس بينكما شيء. هنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
5: صحيح، بارك الله فيكم شيخنا.
0: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إيه؟ صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا، لا تنتقل من التيمم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
7: عندنا السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل، مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه وعلى شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا، معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا تو نقدر نسأل السؤال ونجاوبوه ونجاوبوه عن إشكال هذا اللي طرح. هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر. الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، فعدة أمور، في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير، وفي شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في تمكن يعني مسألة التربية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. المسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه أهله، معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية. يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته، الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقدر نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول. لهذا عدل الله يقتضي، الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين في يعني احنا شفنا ابناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا ابناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيه ماهوش قيد هو يحرم الانسان من الاختيار، لا لا. فالخلاصة ان علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الامر، ان فيه الطفولة قد يكون لها اثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على الظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل، وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: السيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان، يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته، هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامه بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مظاهر لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء، أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات، في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكي على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل. وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير، أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها زيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح. يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية، أو غابة زي هذو النوافير الصغيرة هكي، جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز، ما عندناش إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح، لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذو يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. اما ما لا تحله الحياة زي الاشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه او في تصويره. الاشكالية في ذوات الارواح. رسم ذوات الارواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل انك تصنع مجسم. يعني اني رسمت صورة بقرة ولا خيطتها في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه اشد وهذا اقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. اذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار، تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا من الصورة هي تلقاه يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا يأخذ حكم المجسم الثاني، ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز عليه بقية الشنطة، هذا لا، هذا يأخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس بعضهم أجازها.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذا سؤال آخر عبر البريد يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فدخلني الشك، هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح؟
3: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج.
2: نعم.
3: مسألة الواسطة خلي نكون الناس فيها على بينة. إنسان اللي ما حجش لم يحج وبذل الجهد، احنا نقوله في القرعة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله أعلم، خاصة المدرسة المغربية يعني على عكس المدرسة المشرقية كما أذكر، أن الحج فرض على التراخي ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي معناها أمتى ما تخطر لك تطلع وتمشي وتحج مدام عندك إمكانية.
2: نعم.
3: مدام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في القرعة في العشرين عام يخشوا في القرعة وقاعد ما حصلش، فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني. وبالتالي حتى الفتوى يعني تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، إن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل. أنت أنا يعني قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في القرعة.
2: نعم.
3: عن طريق القرعة يعني ما حصلش في القرعة، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قلة لا يتناسب الآن قول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوف مثلا الآباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكلية على الإطلاق، في أي سنة يطلع يقدر يحج يعني، ناس ليس هذاك الاهتمام في سعمية توزيع القرعة على البلدان الإسلامية يعني، لكن الآن الأمر يختلف. هذا اللي يجر على كلام على الواسطة. الآن أنا بنحصل الواسطة، إذا ما حجتش حجة الفرض يا شيخ من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
2: نعم.
3: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحوله شخص حطوك أنت مكان هذا، ليش؟
2: يعني ذهاب على حساب كراسي القرعة مثلا.
3: نعم إيه بيحولوا شخص حطوك مكانه.
2: هذا لا يجوز.
3: هذا لا يجوز. خط حق غيرك يعني.
2: نعم.
3: وحرمت حرمت غيرك يعني زي ما أنت ما أنت لست بأفضل منه يعني هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة. والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
2: نعم.
3: بوعود معينة بمنصب بمكان بخدمة معينة بكذا إلى آخره يعني.
2: بأي مصلحة يعني.
3: بأي مصلحة إيه.
2: يعني هذا كله من باب الرشوة.
3: هذا كله يدخل في باب الرشوة. هني نعرف واحد مسؤول واني ما حجيتش في الاصل ما حجيتش ما حصلتش مشيت مره وحاولت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وكذا ما حصلتش فانا من حق الواسطه ندور واسطه في امر اخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع وهو حج الحساب الشخصي
2: نعم
3: يعني الان لما تشوف المجتمع بعض افراد المجتمع يعني فيه اللي باع ارضه بشيء الحج هذا اشترى آخرته بدنيا يعني دفع يعني أموالا
2: طائلة
3: من حر ماله كذا وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبهب القرعة يا شيخ يبهب البلاش
2: نعم.
3: هذا موجود
2: لا يستويا
3: على الإطلاق
2: نعم.
3: ويستغلي يتغلاها لكن لو بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون لما تقول الحج بسبعين ألف وثمانين ألف نتكلم عليه الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال أتكلم لا أتكلم لعامة الناس هذا ليس عليه حرج لا يملك لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما قلت اللي ما عندهمش لأنها بالبلاش أنت محاط أنت مستطيع وأنت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج ولكنك لم تحج حج قبل الله تحج يعني سنة خاصة سنة ما يتقدم في العمر يعني مالك الذي قدمته لله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه ولا أنه يجوز ولا العكس لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه عنده قدرة انه بيحججك ما فيش باس عندك واسطة في احدى من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية
2: نعم
3: يعني مخالفة يعني ترتب عليها مخالفة شرعية ففي هذه الحالة والله اعلم ما فيش باس والله اعلم فاذا ما لم يترتب عليها محظور شرعي فبالتالي من حق الانسان انه يسعى إلى ما هو حق له شرعا وإذن حاجتين عندنا في العادة هي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا نصيب غيرك طلع في القرعة يعني أو مثلا المكان الفلاني بيأخذوا منهم مفروض 20 منطقة فلانية بيأخذوا 19 والعشرين لك أنت هذا شرعا ليه حتى لو كنت من نفس المنطقة بأي حق تقدم أنت القرعة هذه نوع من أنواع القسمة العادلة عندنا إحنا
2: نعم
3: القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس أو قلنا زي ما قلنا ما ترتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة والله أعلم
2: نعم. نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
4: يقول السائل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي فهو إذن المقصود منه الزينة فأشبه القنية كأنك أنت اقتنيت حاجة واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة، فأشبه ما اتخذ للقنية. ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف. يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل. ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه ما دام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة ثاني. لا، هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأن مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه. في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان. وكثير من الناس اليوم شن يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا. فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه اللي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزنه، هذا تجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلموا على الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش بس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا لا، من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خلينا بنطلع ما فيش بس، احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه. والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى تجب زكاته. والله تعالى أعلى وأعلم.
5: هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني احنا نقول سب الدين وكذا ارى هذا خط احمر، هذا امر مش معصيه بسيطه فقط، هذا امر يخرجك من مله الاسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم ان يراجعوا انفسهم وان يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الانسان ربه الذي خلقه واطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخذ عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرف

0: وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم: كن أخي الطبيب، أختي الطبيبة، حكيما بحق، وكن ناصحا للمريض، في يدك الشفاء له بعون الله وقوته، عامله بلطف ولين وسعة صدر من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر: لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: 90.9 FM.
4: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب. ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا، ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا. فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
5: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث ما لأن الشيطان لعنه الله راه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ما دام في الدنيا وهو يجاهد، يجاهد النفس ويجاهد الشيطان. ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا.
4: نعم.
5: أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ. ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار، مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال. فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه. أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. تو مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقولها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان يعني نقول إحنا إلغاء الرقم، إلغاء الرقم والشفرة، وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها، وتشري واحدة أخرى برقم جديد، بحيث تقطع العلاقة بينها ومن بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها، وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق عن الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى رجل
4: صح.
5: إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديروا هني ومرة معصية ومرة ضص خمر ومرة

0: قمبة ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
1: صحيح،
0: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
1: يشتري من المسك.
0: نعم، وإما أن يهدى له،
1: ومن يهدى له صحيح.
0: نعم، هو رابح على كل حال. ولكن لو دخل لصاحب الكير، وهذه ليس دم في الصنعة، في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى. زي ما نقول حتى الحداد خش الإنسان لورشة متاع حدادة طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
1: أكيد لا شك
0: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتاش نقول فيه طقاشة شرارة نار لقاها حرقت الحواجة، أو جلس على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكالأداته أدته. إذن هذا هو الجليس السوء. هذا الجليس السوء حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر، يخرج شيشة الخمر، يرفع يقول له في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير. ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا، أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، يهيئ النفس، يهيئ النفس للمعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث، وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس،
1: صحيح،
0: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا،
1: صح،
0: يقرب ويبعد. فاللي بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت التوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات، يقع في الخمر، يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة، امشي بدلها برقم جديد
1: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
0: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه، عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم، لما تلاقي أنت يوم في الشارع ما تظهرش العداء، لأن حتى عدائهم الأحيان لا يقدر عليه
1: فعلا،
0: ولكن يظهر لهم أنه مشغول، وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا، بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم، كان حياهم من بعيد، وينصرف عنهم، ينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروح لحالكم مثلا يعني، وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد، ولا يحييهم ولا يجلسهم، والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سبل يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور، محتفظ بأي شيء، يعني يخفف على روحه، هي الآثار هذه اللي سقته المعصية يلغيها، ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب، أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل من عمل البر. فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان، ويأنف بعد ذلك الوقوع في
1: المعاصي،
0: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقول برا دور حتى جامع قريتك، ولا برا من قريتك، مرة أمشي يكنس جامع، نظف، إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه، ساهم في عمل طيب، أكرم حد أوى ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
1: نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
2: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته، إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه، وشرط لصحة صلاته. ولا تصح الصلاة إلا به فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة، متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام، بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد الإمام. فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة، حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام فأكملها قبل الإمام، فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح. كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، واجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها. فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
4: 90.9 FM.
5: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة
9: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني احفظ في الهيجاء
0: حامله. والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قائلا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فهم ورعاية لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة. وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة، لكن فاهم ورعاة أحكام القراءة، نطق صحيح، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إلى يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى إسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل، فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن مش معنى هذا أن نقدر نقول أن كل قراءة سريعة مذمومة، لا، هناك فرق بين السرعة مع صحة القراءة، وهذا معروف بقراءة الحدر يعني عند القراء، وفي سرعة يعني تذهب بحروف القرآن وبمعاني القرآن، ففي فرق في سرعة مع صحة القراءة، دي ما فيهاش بس الحدر. فالقراءة السريعة جائزة إذا لم تسقط الحروف أو تغير المعنى، والأفضل كما ذكرنا هو الترتيل ولا التدبر. ولكن يعني القراءة كل ما كانت بتمعن وتدبر فهو أولى، لكن ذات لحفظة القرآن وغيرها يجوز القراءة السريعة مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
1: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أني شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد، أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار ب5 دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام، هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها، يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول لها بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول لها خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول لها ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاها أنا على شراء هذه القطعة ونقول لها هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع، بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر. لكن أنا قلت لا بنشري، ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق أن أنا اتبعت القواعد الشرعية. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبة تمر، قالهم أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكننا شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذه منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذوا منه صاع، يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو مثلا، انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي كيف نديروا يا رسول الله؟ قال بيع الجمعه بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم أنتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الرديء هذا عندي الصعيدي بس مثلا، وما كليت منه وما عجبنيش ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف نبي ندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين كل بيع بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل زي ما هو كيلو بكيلو كذا جرام بكذا جرام. شو قال له وأين أجرة صناعتي؟ قال له بي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد بي، وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هكي سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت أن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للدم نوضحه لكم، هكي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بحسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
3: صيام يوم عاشوراء الجمعة والسبت فقط أو حتى الأحد؟
4: هو العلماء يا أختي الفاضلة قالوا مراتب صيام عاشوراء أربعة. المرتبة الأولى الأحسن أن الإنسان يصيم 9 و10 و11، المرتبة الثانية 9 و10، المرتبة الثالثة 10 و11، المرتبة الأخيرة يصيم عاشوراء بروحها، وكلها إن شاء الله يحصل بها أجر تكفير السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
3: عندي سؤال ثاني شيخ.
4: تفضلي.
3: أنا شيخ في بداية أول ما تزوجت ما كنتش مرتاحة هيك نفسيا هيك هم نادعت علي روحي إن ما نجيب سطار ما يصير لي سطار.
4: إيه بقى؟ أنت الآن يعني تقولي إنك ما عندكش صغار توا.
3: إيه.
4: باهي ادعي عليك بالدعاء والأخذ بالأسباب. السبب مرات يكون طبي أمر بسيط. مش أنت ما تربطيش الأمر تقولي معناها أنا دعيت معناها ربي استجاب. وممكن يصير لكن سام ما يوقنش بذلك. ولهذا عليك بالدعاء كما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه زكريا عندما دعا الله أن يرزقه بذرية طيبة فرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يدعو ويرجو ويكرر الدعاء ويستعين إذا كان أمر طبي أو كذا. ولهذا لا تيأسي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بذرية طيبة إن شاء الله.
5: 90.9 FM.
6: شيخنا كان فيه الأستاذ نوري يسأل يقول إن فيه ناس تقدموا لبنته واتفقوا يعني على أن يديروا عرس بسيط فيش تكاليف وداروا الفضانية طلبوا فضانية أهل العريس وداروا فضانية وقال زادوا فيها على عدد اللي متفقين عليه وبعدين طلبوا بيان والبيان حتى هو في الأول اتفقوا على 3 وبيزيدوا العدد بيكبروه فقال حلف لمرته يعني قالها علي اليمين والطلاق لو زاد العدد عن 8 أنفار أو 9 أنفار ما هو صاير منه العرس بكل يعني
7: لا حول ولا قوة إلا بالله والله ما فيه تعليل إلا ضعف شخصية الرجال في مجتمعنا عامة. أنا لا أقصد هذا السائل رأى لا أقصد هذا السائل بعيني ولكن هذه عامة ضعف شخصية الرجال. أولا فيما يتعلق بالمناسبات أحني الحقيقة نحضر في حين بعض الناس يعني يعودوا للنساء في أتفه الأشياء فنقول لهم ماذا أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها علاش أنت تقول والله
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء

0: يعودوا للنساء في أتفه الأشياء. فنقول لهم ما أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها، علاش أنت تقول والله
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء.

0: ما دام أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها، علاش أنت تقول والله توني؟
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء، إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقل

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها مئة مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب الكرم والجود والإنفاق على وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، وقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كبشة عمر بن سعيد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف، وباتا طاويين، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وفي رواية

0: عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لحق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار، فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.

0: قاضي الصالحين.
1: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي،

0: يصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، أشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين ويصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 53 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام الجنازة، وبدأنا بالكلام على حكم تغسيل الميت والصلاة عليه، وعلى من يقدم في تغسيل الميت إن كان الميت رجلا، ووقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على الأحق في تغسيل المرأة أي إن كان الميت امرأة، حيث قال: فإن لم يكن للمرأة زوج فأقرب امرأة فالأقرب ثم أجنبية ثم محرم. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان الأحق في تغسيل المرأة بعد أن بين لنا الأحق في تغسيل الرجل. ذكر لنا أن المتوفى إذا كان رجلا فإن الأحق في تغسيله أو الأولى في تغسيله هو الزوجة، ويقضى لها قضاء به، هي الأولى، بعد ذلك الأقرب من أوليائه ومن عصبته، وبعد ذلك الرجل الأجنبي عنه، وبعد ذلك المرأة المحرم من محارمه، ابنته، عمته، خالته، أمه، وبعد ذلك إذا لم توجد المرأة من محارمه فإنها تيممه المرأة الأجنبية ولا تغسله. هذه هي مراتب الأولوية فيما يتعلق بتقديم الأولى بتغسيل الرجل. أما الأولى بتغسيل المرأة فهنا المصنف رحمه الله ذكر الزوج، إذن فيما يتعلق بأحد الزوجين هذا يتساوى فيه الذكر والأنثى. إذا المتوفى يقدم الزوج في حقه على غيره من الأقارب، فإذا هذا يتفق فيه الرجل والمرأة. إذن إذا توفيت المرأة فأولى الناس بتغسيلها هو زوجها، وهذا ثابت كما أخرجه البيهقي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من غسل زوجته فاطمة الزهراء. وبعد الزوجة يأتي الأقرب امرأة لها، يعني نأتي إلى الأقارب من النساء، الأولى الأقارب من النساء. إذا لم توجد امرأة من أقارب المرأة، طبعا الأقرب فالأقرب أولى، بعد ذلك ننتقل إلى أجنبية عنها، المهم امرأة أجنبية عنها ليست من أقاربها ولا من محارمها ولا غير ذلك، فتأتي. بعد ذلك يأتي الرجل المحرم، إذن الزوج أولى، وإلا فأقرب امرأة إليها فالأقرب، ثم بعد ذلك امرأة أجنبية عنها، ثم بعد ذلك الرجل من محارمها، ابنها، أبوها، أخوها، عمها، خالها، هذا رجل من المحارم.
0: نعم، ثم قال:
1: نعم،
0: ويستر جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة ثم يممت لكوعيها.
1: نعم، شوف يا شيخ، بالنسبة للمتوفى إذا كان رجلا تغسله المرأة من محارمه، وقيل أنها تستر جميع بدنه، وقيل أنها تستر عورته فقط، يعني من السرة إلى الركبة، لأن هذا من محارمه، من محارمها، وهذه العورة من بين المحارم بالنسبة للمرأة، يعني ترى من محارمها ما عدا ما بين السرة والركبة. فإذا عندنا قول إذا كان المتوفى رجل وغسلته إحدى محارمه أنها تستر جسده كله، وعندنا قول آخر أنها تستر عورته، ولعل هذا هو المعتمد، أن الواجب عليها أن تستر عورته. أما إذا كان المتوفى امرأة ووجدنا أولى الناس بتغسيلها
0: المحارم.
1: أي لم يوجد زوجها ولم يوجد امرأة لا قريبة منها ولا أجنبية عنها، فسيغسلها المحرم من محارمها، الرجل المحرم هذا. فهنا واجب عليه أن يستر جميع جسد، واجب عليه أن يستر جميع جسده، وألا يباشر جسدها بيده مباشرة، بل بخرقة كثيفة يدلك بها، نعم، ويدخل يده وفيها تلك الخرقة حتى لا يباشر جسدها مباشرة ويدلك بتلك الخرقة، نعم. نعم.
0: ثم قال ثم يممت لكوعيها،
1: يعني لم يوجد، شوف يا شيخ، لم يوجد زوجها ولم توجد امرأة لا قريبة ولا أجنبية عنها ولم يوجد محرم رجل من محارمها، وإنما وجد رجل أجنبي عنها، فهنا المرأة تيمم لكوعيها ليس للمرفقين. سبق وأن ذكرنا في الحلقة الماضية شيخ، ذكر لنا المصنف أن المتوفى إذا كان رجلا ولم يوجد لا زوجة ولا قريب له رجل ولا بعيد عنه رجل أجنبي عنه، ولم توجد امرأة من محارمه بل وجدت امرأة أجنبية، قال فإنها تيممه إلى مرفقيه. أما هذا في عورة الرجل مع المرأة الأجنبية لا بأس، هذا ليس من العورة إلى المرفقين فتيممه إلى المرفقين. أما عورة المرأة الأجنبية مع الرجل، يعني الرجل الأجنبي عن المرأة لا ينظر منها إلا إلى وجهها وكفيها، فلهذا لا ييممها إلا إلى كوعيها فقط، فهذا فرق ظاهر بينهما، نعم.
0: ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على كيفية الغسل وما يندب فيه، فقال ووجب ستر عورته من سرته لركبته وندب لأحد الزوجين، وسدر يسحق ويضرب بماء قليل يعرك به جسده.
1: نعم يا شيخ، إذن عندنا من الواجبات ستر ما بين السرة والركبة إذا كان من يغسل أو من يتولى تغسيل الميت ليس أحد الزوجين، أما إن كان أحد الزوجين فإنه مندوب، لأن النظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر جائز حتى في حال الحياة، فهنا على سبيل الندب ستر عورة إذا كان من يتولى هو أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، فستر ما بين السرة والركبة هذا يعني مندوب إذا كان أحد الزوجين، وإذا كان من يتولى تغسيل الميت غير أحد الزوجين أو أحد الزوجين ومعه غيره فإنه في هذه الحالة يجب ستر ما بين السرة والركبة، يعني المرأة إذا غسلتها امرأة نعم حتى تستر ما بين السرة والركبة وجوبا، ما بين السرة والركبة لابد أن يوضع عليه يعني قطعة من القماش أو كذا تستر، وعند التغسيل يعني تحت هذه الخرقة أو تحت هذه القطعة من القماش يتم التغسيل فلا تكشف عورته، نعم. وبالنسبة للمندوب الآخر، إذا ذكر لنا واجبا وهو ستر ما بين السرة والركبة إذا كان من يتولى التغسيل غير أحد الزوجين، يعني وفي حق الزوجين مندوب،
0: الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى،
1: نعم الكلام. نعم ليس على عمومه، نعم. وإلا فالمرأة قلنا تيمم المرأة الأجنبية، إذا لم يوجد من يغسل الرجل إلا المرأة الأجنبية فإنها تيممه ولا تغسله، والمرأة إذا لم يوجد من يغسلها إلا الرجل الأجنبي فإنه ييممه، وقلنا الفرق بينهما أن المرأة تيمم الرجل إلى مرفقيه، المرأة الأجنبية تيمم الرجل المتوفى إلى مرفقيه، والرجل الأجنبي ييمم المرأة الأجنبية عنه إلى الكوعين ولا يغسل ولا يتولى، لكن نتكلم عن من محارمه أو كذا. وفي حقي إذا ستر ما بين السرة والركبة بالنسبة لأحد الزوجين هذا مندوب الأولى، وإن لم يفعل فلا بأس، إن تولى التغسيل بنفسه ولم يكن معه غيره. وعندنا من المندوبات أيضا في تغسيل الميت هو السدر، وهذا عندنا حديث أم عطية رضي الله عنها عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني عندما توفيت ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء أو سدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا أن يجعل السدر هذا من المندوبات، والسدر يعني ورق السدر شجرة النبق هذه المعروفة عندنا، يؤخذ أوراقها وتسحق وتوضع في ماء قليل وتضرب يعني أو تخض حتى يكون لها رغوة ويعرق بها جسم المتوفى، فهذا من المندوبات يا شيخ. والصب أو صابون إن لم يوجد السدر فصابون، المنظف من المنظفات، وحبذا أن يفعل بالاثنين يعني. لا بأس أن يجعل السدر للسنة الثابتة في ذلك، وكذلك الصابون. نعم.
0: إذن قال: وسدر يسحق ويضرب، وسدر يسحق ويضرب بماء قليل يعرك به جسده، فكصابون، وتجريده ووضعه على مرتفع وإيتاره لسبع.
1: نعم، ذكرنا الصابون يا شيخ والمنظفات عموما يعني، فهذا من المندوبات، والتجريد وخصوصا يعني إذا لم يوجد السدر، وإلا فالأولى هو السدر، يجمع بينهما لا بأس، فهذا من باب التنظيف، لأن عندنا يعني غسل تغسيل بالصابون يا شيخ أو بالسدر، وعندنا تغسيل بالماء المطلق، وهذا هو الضروري، الماء المطلق لابد منه، وعندنا الأخيرة وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فهذا يندب أن يجعل فيها الكافور. التجريد المتوفى هذا من المندوب، لا يغسل في ثيابه وإنما يجرد منها، لا يغسل المتوفى في ثيابه وإنما يجرد منها مع ستر عورته على النحو الذي ذكرنا آنفا، فهذا من المندوبات إذن تجريده من ثيابه ولا يغسل في ثيابه. نعم.
0: مقال: ووضعه على مرتفع.
1: نعم، هذا أيسر وأسهل في تغسيله وأمكن للمغسل حتى يتسنى له تغسيله، أن يوضع على مرتفع، لا يجعل على الأرض وتطبص له تطبيص تقعد مقعمز أو تاني ظهرك أو شيء، وإنما وهذا ما يجعل يعني الآن في المغاسل الأموات وكذا فيه يعني شيء مرتفع، سدة أو رخام أو غير ذلك، حتى يتسنى للمغسل أن يباشر التغسيل بأريحية. نعم.
0: قال: وإيتاره لسبع.
1: نعم، أن يكون وترا يا شيخ إلى السبع، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو سبعا، عفوا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وانتقل إلى السبع، فقالوا هنا الثلاث أولى من الأربعة وأولى من الاثنين كونها وتر، وكذلك الخمسة أولى من الأربعة وأولى من الست. نعم.
0: ثم قال: ولا يعاد كوضوئه لخروج نجاسة وغسلت.
1: نعم، الوضوء يا شيخ، لأن قلنا احنا صفة تغسيل الميت مثل صفة غسل الحي من الحدث الأكبر من جنابة أو من حيض ونفاس بالنسبة للمرأة، وسبق وأن أشرنا أن من المندوبات أو من المعلوم عندنا أن من المندوبات تقديم أعضاء الوضوء، تقديم أعضاء الوضوء، فهذا قدمنا أعضاء الوضوء وغسلناه، في أثناء التغسيل أو بعده خرج شيء من النجاسات، هذا متوفى لا يتمالك نفسه، فخرج شيء من النجاسات، لا يتطلب منا إعادة التغسيل بل تزال النجاسة فقط. نعم.
0: وتغسل يعني بعد الإزالة يغسل محل الأذى يعني.
1: تزال النجاسة ويغسل محل الأذى. نعم. لا يطلب إعادة الوضوء من جديد. نعم. نوضؤه من الجديد. نعم. الوضوء أو إعادة الغسل من جديد، طالما انتهينا من الوضوء أو انتهينا من التغسيل وسالت بعض النجاسات تزال النجاسة ويغسل محلها فقط. نعم.
0: مقال: وعصر بطنه برفق.
1: هذا من المندوبات، لأن الإنسان يعني عندما تخرج روحه يعني الإنسان لا يوجد ما يسد هذه النجاسات أو يغلق المخرج أو كذا، لأن ارتخى الجسم والأعصاب والعضلات وغير ذلك، فحتى لا يخرج شيء بعد التغسيل أو كذا ويحتاج منا إلى إزالته، فمن المندوب أن تعصر بطنه، نحن في البداية لأن عندنا من المعلوم أن من المندوبات في الغسل أن يبدأ بإزالة الأذى، فعندما يعني عند يعني إزالة الأذى والنجاسات عنه تعصر بطنه برفق أو يعصر بطن المتوفى برفق، حتى إن كان في شيء من النجاسات متهيئ للخروج يخرج الآن، فلا ولا تخرج بعد أن نغسله أو بعد أن نكفنه. نعم.
0: ثم قال: وكثرة صب الماء في غسل مخرجيه، ويلف خرقة كثيفة بيده، وله الإفضاء إن اضطر.
1: نعم، في التغسيل حتى إن غسل الرجل أو من المحارم الرجل أو من الأقارب من العصبة غسل الرجل، هذا العورة ما بين السرة والركبة، فتستر بقطعة من القماش أو خرقة أو غير ذلك، ومع ذلك فيما يتعلق بالمخرجين وبمحل خروج الأذى لا يباشره المغسل بيده مباشرة وإنما بخرقة، باقي الجسد لا يشترط فيها خرقة، لكن بالنسبة للمخرجين وما الأذى هذا يجعل على في يده خرقة حتى ولا يباشرها بيده، قال اللهم إلا في حالة الاضطرار، إذا اضطر إلى ذلك فله أن يباشر، وإلا في الأصل ألا يباشر وإنما عن طريق خرقة كتيفة لألا يعني يضع تباشر يده محل خروج النجاسات. ويكثر من صب الماء من المندوب عند غسل المخرجين، يكثر من صب الماء، وهذا أبلغ في التنظيف من محل الأذى. نعم.
0: ثم قال: وتوضئته أولا بعد إزالة ما عليه من أذى.
1: نعم، وهذه الصفة التي كنا قد أشرنا إليها، وهذه صفة مندوبة سواء في غسل الحي أو في تغسيل الميت، أن يبدأ مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلة ما، بدء بأعلى ويمين خذهما، هذا في ذكره ابن عاشر رحمة الله عليه في صفة الغسل ومن المندوبات كذا. فمثل ما يندب أو يستحب في غسل الحي، كذلك هو يستحب في تغسيل الميت أن يبدأ بغسل الأداء، وأن تقدم أعضاء الوضوء، أن يغسل يبدأ بالميامن قبل الشمال، هذا كله من المندوبات. نعم.
0: نعم. ثم قال: وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة نظيفة.
1: نعم، يعني تأخذ خرقة من تكون نظيفة، ليس نفس الخرقة التي بوشرت بها النجاسات وكذا، وإنما خرقة أخرى نظيفة يتعهد بها الأسنان والأنف، لأنها يعني هذه قد يكون فيه شيء في فمه أو في أسنانه أو كذلك في أنفه، فيتعاهد وينظف جيدا. نعم. وهذا كله يعني المصنف يذكر مندوبات التغسيل، وما زال مستمرا في هذه المندوبات، ومعلوم أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهذه الأولى الإتيان بها. نعم.
0: ثم قال: وإمالة رأسه برفق لمضمضة.
1: نعم، لئلا قالوا لئلا يدخل الماء إلى الجوف، بعد ذلك قد يخرج منه في بعد تكفينه وكذا، ولئلا يضر به ويسرع قد يكون من تغيره أو شيء من هذا القبيل، فلهذا عند المضمضة لما نوصل في مضمضة وغسل فمه وأسنانه وكذا، ينبغي أن نميل رأسه أو وجهه قليلا حتى لا يدخل الماء إلى الداخل. نعم.
0: ثم قال: وكافور في الأخيرة.
1: نعم، هذا من المندوبات، هذا طيب معروف وهو من أصول الطيب، وخصوصا فيما يتعلق بالوفاء، لأنه يعني له خواص فيما يتعلق بالمتوفى، يعني الهوام ولا الدود ولا غيره يؤخر وصولها إلى الجسد أو شيء من هذا القبيل، فلهذا هو من المندوبات. نعم.
0: قال: وتنشيفه.
1: نعم، لا يترك بمائه مباشرة يكفن، وإنما منقول منشفة أو خرقة أو قطعة قماش أو غيره ينشف بها من الماء قبل أن يوضع في كفنه. نعم.
0: وعدم تأخير التكفين عن الغسل.
1: نعم، هذا من المندوبات، عدم تأخير التكفين عن الغسل، قالوا لئلا تزول تنزل منه بعض النجاسات وكذا، فنحتاج إلى إزالتها وإلى يعني تنظيف محل الأداء وكذا، فلهذا لا يكون فاصل كبير بين التغسيل وبين إدراجه في كفنه. نعم.
0: واغتسال الغاسل.
1: نعم، من المندوبات، وهو ليس من الواجبات، وإن كان ورد حديث يعني من حمل جنازة فليتوضأ، ومن حمل جنازة فليتوضأ، ومن غسل ميتا فليغتسل، فكثير من العلماء ذهب إلى تضعيف هذا الحديث، وعلى فرض أو على فرضية صحته فإنه مؤول، يعني من حمل جنازة فليتوضأ، المقصود بها أن يتوضأ قبل الحمل، أن يتوضأ قبل الحمل لئلا ينشغل، يعني لما يضعها والناس سيصلون عليها لا ينشغل هو بعد ذلك بالوضوء، يعني من حمل جنازة فليتوضأ قبل أن يحملها ليكون على طهارة ليصلي عليها، هذا المقصود عند علمائنا. وكذلك بالنسبة للتغسيل، تغسيل الميت، قالوا يعني إن صح فيكون هذا من باب الندب لا من باب الوجوب، قالوا لأن من غسل ميتا وعرف نفسه أنه سيغتسل بعدها سيكون هذا يعني أنشط له، ولئلا يتحرى ويعني يخشى بعض النجاسات تسيل عليه أو كذا، لأنه يعرف من نفسه أنه بعد أن يغسل سيغتسل هو، فلهذا عندنا من المندوبات أن يغتسل من غسل ميتا أن يغتسل، وليس من الواجبات، فإن لم يغتسل فلا يعني فليس من الواجبات هو عندنا. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على مندوبات تغسيل الميت، ذكر ما يندب في تكفينه فقال: وبياض الكفن وتجميره والزيادة على الواحد ووتره وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها وأزرة ولفافتان.
1: نعم، هذه مندوبات فيما يتعلق بالتكفين. أولها قال البياض في الكفن، وعندنا في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه الترمذي. فإذا من المندوب، لكن لو كان فيه لون آخر ما فيش بأس، يعني مش واجب إنه هو لابد يكون أبيض، لكن لا شك أن الأبيض أفضل من غيره. والتجمير احنا نقوله البخور يا شيخ، إن يبخروا الكفن هذا يدوروا له بخور، فهذا هو المقصود التجمير. نعم.
0: والزيادة على الواحد ووتره.
1: نعم، هو الواجب واحد عندنا، لو اقتصر على واحد. سبق أن ذكرنا أن التغسيل والتكفين والصلاة والدفن هذه كلها واجبة على الكفاية، فروض كفاية، فلا يسقط الإثم عمن علم بتلك الجنازة إلا إذا كفن في ثوب واحد، فهذا الواجب. والزيادة على الواحد، وعندنا القميص والعمامة والإزار واللفافتان بالنسبة للرجل، فهذا مندوب. وبالنسبة للمرأة كما سيأتي في صفتها في مشهور المذهب مثل الرجل تماما، إلا أنه يزاد لفافتان، يعني 4 لفافات بدل لفافتين، وكذلك بدل العمامة الخمار بالنسبة للمرأة. نعم.
0: قال: ووتره.
1: نعم، يعني ما يكونش 4 أو 6 أو 8، وإنما تكون القطع يعني وتر 3 أو 5 أو كذا، وعندنا للرجل في المذهب 5 وبالنسبة للمرأة 7. نعم.
0: وتقميصه وتعميمه.
1: نعم، هذه يا شيخ هي مسألة عندنا فيها خلاف حتى في المذهب، وإن كان مشهور المذهب أن يقمص ويعمم

0: وعندنا القول الآخر هو يعني ثلاث لفائف يدرج فيها الميت إدراج لا يوجد فيها قميص ولا عمامة. وهذا القول يعني رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، وبه قال أشهب، وحكاه ابن القصار عن مالك، واختاره ابن عبد البر، وقد نظم هذا الاختيار بعضهم في قوله لفائف ثلاث للتكفين قد فذا اختيار الله للأمين. فإذا هذا عندنا قول في المذهب بالنسبة للفائف الثلاث، ولكن مشهور المذهب هو القميص والعمامة والإزار واللفافتان بالنسبة للرجل، يزاد لفافتان بالنسبة للمرأة. ودليل القول المشهور في ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في في في في في ثيابه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث قد ضعفه بعضهم. وبالمقابل عندنا حديث عائشة رضي الله عنها، كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها أو منها قميص ولا عمامة. وطبعا اختلف العلماء في هذين القولين في تفسير ليس فيها أو منها قميص ولا عمامة، فبعضهم يعني المشهور قالوا ليس معدود منها، هو يعني هذه بالإضافة إلى القميص والعمامة والإزار، هذه بالإضافة إليها. ولكن في صحيح مسلم رواية أخرى تؤيد القول الآخر عندنا في المذهب وما عليه كثير من أهل العلم، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وفي حلة يمانية لعبد الله بن أبي بكر الصديق. قالت عائشة ثم نزعت، وهذا في صحيح مسلم، ثم نزعت منه هذه الحلة وأدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال عبد الله بن أبي بكر أخذها لتكون كفني، ثم بعد ذلك قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق بها. فإذا المسألة خلاف في ذلك، والأمر فيها قريب، فينبغي عدم التبديع أو الوصف بالخروج من السنة، ولكل أدلته في ذلك، والأدلة في ذلك كثيرة حتى لمشهور المذهب عندنا، فالأمر فيها قريب، فينبغي ألا يبدع بهذا، وأن يلتزم في بما هو سائد في البلاد من القميص والإزار والعمامة واللفافتين. ومن أراد أن يقتصر على لفافتين فقط وهو اختيار ابن عبد البر وبه قال أشهب من علمائنا وكذا، فالأمر في ذلك قريب. نعم.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها وأزرة ولفافتان.
0: نعم، هذا ما أشرنا إليه.
1: العذبة شيخ، شو المقصود بها؟
0: العذبة هو الزائد من مما يلف من العمامة على الرأس، فهذا هو العذبة، ومندوب أن يكون بقدر ذراع يرسل على يعني جسد الميت. نعم.
1: وأزرة ولفافتان.
0: نعم، الإزار هو ما يستر أسفل الجسد، وبالنسبة للقميص ما يستر أعلى الجسد، وأقل الإزار هو ما بين السرة، أن يستر ما بين السرة يعني من السرة إلى الركبة، فإن زاد على ذلك فهو خير ولا بأس، بل هو أفضل. نعم، وإن جعل سروالا بدل الإزار فلا بأس. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والسبع للمرأة بزيادة لفافتين.
0: نعم، يعني هي مثل الرجل تماما، المرأة في كفنها عندنا في المذهب يعني الإزار والقميص مثل الرجل تماما، يضاف هي بس العمامة بالنسبة للرجل في حقها هي الخمار، وبدل لفافتين بالنسبة للرجل هي يضاف إلى اللفافتين لفافتان أخرى، فتكون مجموع القطع هذه لكفنها سبع وللرجل خمس. نعم.
1: إذن قال: والسبع للمرأة بزيادة لفافتين وخمار بدل العمامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في تشيع الجنازة، فقال: ومشي مشيع وتقدمه وإسراعه بوقار وتأخر راكب وامرأة وسترها بقبة.
0: نعم، البداية شيخ ذكر مشي المشيع، مشي المشيع يعني الأولى والمندوب والأفضل في حق من يتبع الجنازة أن يكون ماشيا لا راكبا، والماشي هذا يتقدم قدام الجنازة لا بعدها، الراكب يتأخر. إذن مندوب المشي لمن يتبع الجنائز، وهذا من حق المسلم على المسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حق

0: مسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وقال إذا مات فاتبعه. فإذا اتباع الجنائز، وفي رواية واتباع الجنائز تشميت العاطس واتباع الجنائز، فإذا اتباع الجنائز من حق المسلم على المسلم، والأولى في الاتباع أن يكون ماشيا لا راكبا، والماشي يتقدم الجنازة لا يكون بعدها، ويندب أن يتأخر من الراكب، من كان راكبا فهذا يتأخر على الجنازة، وكذلك المرأة تتأخر ولا تتقدم. نعم.
1: قال: وإسراعه بوقار.
0: نعم، لأنه كما جاء في الحديث يعني من الحث على الإسراع بالجنازة، لأنها إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن يعني عن عاتقكم، أو كلاما هذا معناه قاله صلى الله عليه وسلم. لهذا يندب الإسراع بالجنازة، لكن الإسراع مش لدرجة الخروج من الوقار والسكينة وكذا، إسراع مع شيء من الوقار يعني. نعم.
1: قال: وسترها بقبة.
0: نعم، من هذا إذا كانت المتوفى مرأة فحبذا، والآن عندنا يعني الصناديق هذه تستر، أو إن كانت يعني مجرد سرير فالرجل لا بأس عدم الستر، لكن المرأة لئلا يوصف جسدها أو كذا حبذا أن تستر بقبة، فإن كان في الصندوق فبها ونعمت فهو أستر. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير لفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل تكلمنا على كيفية تغسيل الميت وما يندب فيه، وكذلك ما يندب في تكفينه وفي تشريع جنازته، وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على صلاة الجنازة، حيث قال: وأركان الصلاة النية وأربع تكبيرات، فإن زاد لم ينتظر، وإن نقص سبح له، فإن رجع وإلا كبروا وسلموا، ودعاء له بينهن بما تيسر، ودعاء بعد الرابعة إن أحب يثني ويجمع، إن احتاج يغلب المذكر على المؤنث، وإن والاه أو سلم بعد ثلاث عمدا أعاد إن لم تدفن.
1: نعم.
0: وتسليمة وندب لغير الإمام إسرارها وقيام لها لقادر.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله أشار أو ذكر ما يتعلق بواجبات صلاة الجنازة، والواجب والركن والفرض عندنا بمعنى واحد إلا في باب الحج يفرق بينها، وذكر خمسة، وقد أشار إليها ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله فروضها، وقد أشار إليها ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله فروضها التكبير أربعا، إذن أربع تكبيرات هذه واجبة أو أركان صلاة الجنازة، فروضها التكبير أربعا، دعاء، الدعاء بين هذه التكبيرات، ونية، سلام سر تبع، طبعا هذا السر لغير الإمام، وعندنا القيام لها للقادر. فإذا هذه أربعة أركان، أولها اللي هي شني النية يا شيخ، والنية هذا في جميع العبادات عندنا من صلاة وصيام وزكاة وطهارة وغيرها. فالله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأربع تكبيرات. وعندنا الرفع في مشهور المذهب في رواية ابن القاسم عن مالك في التكبيرة الأولى فقط، وعندنا في رواية ابن وهب عن مالك وهي في المدونة أيضا أنه يرفع في التكبيرات الأربع، ولكن مشهور المذهب على أن الرفع في التكبيرة الأولى فقط. إذن عندنا النية والتكبيرات الأربع، هذه من الواجبات. والمصنف قال: فإن زاد لم ينتظر، يعني إن زاد الإمام على أربع تكبيرات، يعني كبر أربع، كبر معه المأمومون، وبعد ذلك زاد هو، قال لا لم ينتظر يعني سلموا، وإن نقص سبح له، كان هو كبر ثلاث تكبيرات وبعد ذلك سلم، يسبح له سبحان الله حتى يزيد ويكبر التكبيرة الأخرى، فإن رجع زاد كبر بهم فبها ونعمت، وإلا كبروا وسلموا. إذن عندنا يا شيخ لما نبدأ مأموم في صلاة جنازة، إمامي إما أنه يعني لو اقتصر على الأربع فبها ونعمت، وهذا الأصل، وهذا الأمر الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد روي عنه أكثر من ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم هو يعني، ولعل هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقر عليه عمله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. فإذن أربع تكبيرات، لو الإمامي أربع تكبيرات فبها ونعمت، ولو زاد إمامي لا ينتظر ويسلم المأموم إن زاد على الأربع، وإن نقص أو أنقص إمامي عن الأربع يعني كبر تكبيرتين وسلم أو ثلاث تكبيرات وسلم يسبح له، فإن رجع الإمام لما سبحنا لحن رجع وزاد التكبيرات اللي هي ناقصات فبها ونعمت نكبر معه، وإلا يكبرها المأموم ويسلم بعد ذلك. نعم.
0: ثم قال: ودعاء له بينهن بما تيسر.
1: هذا اللي هو الواجب أو الفرض أو الركن الثالث من أركان صلاة الجنازة، اللي هو الدعاء بين التكبيرات، الدعاء بين التكبيرات الأربع. وفي المذهب عندنا يا شيخ لا يجب قراءة سورة الفاتحة، وبالمقابل جمهور أهل العلم ومنهم الشافعية وغيرهم على أنه يجب قراءة سورة الفاتحة، فإذا قرأها المصلي خروجا من الخلاف فلا بأس بذلك ولا تتضرر صلاته. وقد ذكرنا أكثر من مرة ما نقل عن المازري رحمة الله عليه من علمائنا، وهو قد انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في القرن السادس الهجري، لأنه توفي 536 من الهجرة، انتهت إليه رئاسة المذهب، وهو مالك المذهب وإمام المذهب في عصره، ومع ذلك كان يبسمل في الصلاة الفريضة. ومعلوم عندنا في مشهور المذهب أن قراءة البسملة في الفريضة مكروهة، قال ابن عاشر: وكره بسملة تعوذ في الفرض. ومع ذلك رحمه الله خروجا من الخلاف كان يبسمل سرا. فهنا كذلك من قرأ بين التكبيرة الأولى والثانية جمع بين القراءة، لكن هنا لابد أن ينتبه المصلي، أنت تريد أن تخرج من الخلاف لابد أن تجمع بين قراءة الفاتحة والدعاء، لأن عندنا واجب الدعاء، فلو قرأت فقط ولم تدعو أنت قصرت في واجب على مذهب مالك، ستكون صلاتك صحيحة على غير مذهب مالك وليست صحيحة على مذهب مالك. لكن حتى تكون صلاتك صحيحة على مذهب مالك وغيره من أهل العلم، إن قرأت الفاتحة بين التكبيرة الأولى والثانية ودعوت للمتوفى اللهم اغفر له وارحمه أو اغفر لها ولا اجعله ذكر على حسب المتوفى من هو ذكر أو أنثى ولا بالغ ولا صبي على حسب ذلك، فلا بأس، بل هو أمر مطلوب عندنا في المذهب ومن الأصول المقررة في المذهب الخروج من الخلاف، لأن يعني من عز عليه دينه كما قيل تورع، فلا بأس. وإن أنت أخذت بمذهب مالك في ذلك فلك في طائفة من السلف أسوة ابن عمر وغيرهم وطائفة، ولهذا بعض أهل العلم قال إن قرأت بالفاتحة فلك في طائفة من السلف أسوة، يعني فيما يتعلق بصلاة الجنازة قرأت فيها بالفاتحة، وإن لم تقرأ فيها بالفاتحة واقتصرت على الدعاء فلك في طائفة من السلف أسوة، فالأمر في ذلك قريب، والخروج من الخلاف لا بأس بل هو مطلوب. نعم.
0: مقال: ودعاء بعد الرابعة إن أحب يثني ويجمع إن يحتاج يغلب المذكر على المؤنث.
1: إذن عندنا الدعاء واجب بين التكبيرات الأولى اللي هي يعني بين التكبير الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وبين الثالث وبين بين الأولى والثانية والثانية والثالثة وكذلك بين الثالثة والرابعة، أما بعد الرابعة فهذا بالخيار، إن أردت أن تدعو فبها ونعمة، إن لم تدعو فلا بأس، والأولى لا شك أنه الدعاء. نعم، يعني ليست من الواجبات مثل الدعاء بين التكبيرات الأولى، بعد التكبيرة الرابعة أنت مخير تدعو أم لا تدعو، والدعاء أفضل. نعم.
0: قال: يثني ويجمع إن احتاج يغلب المذكر على المؤنث.
1: نعم، إن كان أكثر من جنازة المتوفون كثر فهنا أنت يعني تشوف هل تستعمل المثنى اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما، أو تستعمل الجمع اللهم اغفر لهم وارحمهم، أو النسوة يعني اللهم اغفر لهن وارحمهن إن كنا نساء، وإن كنا رجالا ونساء فتغلب المذكر على المؤنث، فتغلب يعني استعمال جمع الذكور على جمع الإناث. نعم.
0: ثم قال: وإن والاه أو سلم بعد ثلاث عمدا أعاد إن لم تدفن.
1: يعني إن والى التكبير، إن والى التكبير أو سلم متعمدا بعد ثلاث يجب إعادة الصلاة ما لم تدفن، فإذا دفنت لا تعاد، خلص فات الوقت الاستدراك. نعم.
0: ثم قال: وتسليمة وندب لغير الإمام إسرارها وقيام لها لقادر.
1: نعم، الواجب الرابع من واجبات صلاة الجنازة اللي هو التسليمة، والتسليم هنا طبعا عندنا التسليمة واحدة وكذلك يعني يسر بها في صلاة الفريضة. يا شيخ جهر السلامي مر معنا يعني من السنن ذكر هذا أو المندوبات بن عاشر، جهر السلام كلمة التشهد وأن يصلي على محمد، هذا من السنن الخفيفة ذكر. فعندنا المأموم في صلوات الخمس صلاة الفريضة يجهر في موضعين، يجهر في تكبيرة الإحرام ويجهر في السلام، أما باقي التكبيرات الانتقال فلا يجهر بها المأموم ولا يجهر بها من كان يصلي فذا، وإنما يجهر بها الإمام فقط. وفي صلاة الجنازة في السلام لا يجهر به مثل صلاة الفريضة، وإنما يسر به الذي يجهر به الإمام حتى يعني يسمعه المأمومون، أما المأموم فإنه يسلم سرا. وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام سر تبع، سلام سر تبع. نعم، وهذا مندوب، يعني لو هو جهر ما تبطل صلاته أو كذا، لكن كانك تب تجيب الأولى والأكثر أجرا أنك أنت تسر به إسرارا السلام، لا تجهر به في صلاة الجنازة. نعم. المأموم
0: وقيام لها لقادر،
1: هذا الواجب الخامس من واجبات صلاة الجنازة هو القيام لها، أما العاجز فلا بأس يصلي قاعدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب. فإذا من عجز فهذا يصلي قاعد أو مضطجع على حسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أما القادر فهذا واجب عليه أن يصلي من قيام. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وصبر المسبوق للتكبير، فإن كبر صحت ولا يعتد بها، ودعا إن تركت وإلا والا.
1: نعم، شوف يا شيخ، هذا أمر مهم يغفل عنه الكثير. لما ننجي مسبوق في صلاة الجنازة مش مباشرة نكبر وندخل، انتظر حتى يكبر الإمام واحدة من التكبيرات ونكبر بتكبيره وندخل. أنا فإن كبرت، أنا مثلا أنا أتيت وهو في الدعاء بين التكبيرة الثانية والثالثة، مكبر التكبيرة الثانية، منجيش أنا نكبر الآن، لا، انتظره حتى يكبر التي تليها وأكبر معه. فإن كبرت الآن قبل أن يكبر هو التكبيرة الثالثة، لا تحسب لي هذه التكبيرة، تحسب لي التكبيرة التي كبرتها مع الإمام. فهذا معناه بقوله: وصبر المسبوق للتكبير، فإن كبر صحت صلاة صحيحة، ماشي التكبير، لكن لن تحسب لك هذه. بعد ذلك عندما تأتي بما فاتك، أنت احسب نفسك أنك أدركت التكبيرة الثالثة والرابعة، أما الثانية لم تدركها، أنت كبرتها بروحك. واضحة يا شيخ؟
0: واضحة. نعم.
1: قال: ولا يعتد بها. قال: ودعا إن تركت وإلا والا. وهذا أمر ينبغي أن ينبه إليه الناس، طالما عندنا مسبوقون فينبغي علينا ألا نعجل في رفع الجنازة حتى يصلوا، يكمل المسبوقون صلاتهم، يعني الموضوع ما يأخذش يعني نصف دقيقة دقيقة، لن يأخذ الكثير، فما يستعجلوش برفع الجثمان أو الجنازة. فهذا أمر. طيب المسبوق ماذا يفعل إن لم يرفعوها؟ واضح، هذا بيجيب التكبير وبيجيب الدعاء به. وإن رفعوها، قال هذا يوالي بين التكبير، شن فاته من التكبيرات، تكبيرتان أو تكبيرة أو ثلاث أو كذا، يأتي بها متوالية ويسلم ولا يدعو بينها. هذا معناه بقوله: قال ودعا إن تركت، يعني لم ترفع الجنازة، وإلا والا، يعني يجيب التكبيرات ويسقط عنه الدعاء. نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في صلاة الجنازة، فقال: وندب رفع اليدين بالأولى فقط.
1: نعم، هذا مشهور المذهب، وهذه رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وعندنا رواية أخرى وهي رواية يعني ابن وهب عن مالك في المدونة أنه يرفع يديه في صلاة الجنازة في التكبيرة الأربعة، الأمر فيها قريب، والمسألة تتعلق بندب، حتى من لم يرفع حتى في الأولى صلاته صحيحة، لكن نتكلم عن ندب، ومن رفع فيها الأربعة فالأمر قريب ومشروع لا بأس. نعم.
0: ثم قال: وابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا من أداب الدعاء يا شيخ، سواء في صلاة الجنازة أو في غيرها، لا يعجل الإنسان مباشرة يدخل في الدعاء: اغفر لي ارحمني كذا، أو اغفر له وارحمه، يعني سواء يدعو لنفسه أو في صلاة الجنازة يدعو للمتوفى ولا غير ذلك، ينبغي أن يبدأ الدعاء ويفتتحه بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال: وابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وإسراره.
1: نعم، من المندوبات الإصرار في الدعاء، وهذا حتى في التشهد مثلا في الصلاة، ولا في الدعاء في الصلاة حتى الفريضة وكذا، فلا يجهر به، وإنما يكون الدعاء سرا لا جهرا.
0: ووقوف إمام وسط الذكر وحذو منكبي غيره.
1: نعم، هذا هو مشهور المذهب، أن يقف الإمام عند وسط الذكر إذا كان المتوفى ذكرا، وإذا كان المتوفى أنثى فإنه يقف عند منكبي الأنثى. وهذا طبعا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقف على الجنازة أو الجنازة إن كانت أنثى عند منكبيها، وإن كان رجلا عند وسطه. وهذا فعل صحابي يعني، وهذا ذكره ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك ذكره سحنون في المدونة بسنده إلى إبراهيم النخعي إلى ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا حجة المشهور. وكذلك عندنا بالنسبة لي قالوا الرجل ليس جزء أولى من جزء آخر، فلهذا وقف في وسطه. أما المرأة قالوا يعني من باب سد ذريعة أي تفكير أو كذا، فلا يقف عند وسطها وإنما يقف عند منكبيها. فهذا أدلة المشهور. وعندنا قول آخر في المذهب وهو أنه يقف في الوسط سواء أكانت الجنازة ذكرا أم أنثى، وهذا القول هو قال به أشهب ورواه ابن غانم عن مالك، واختاره ابن عبد البر رحمة الله عليه، وقد نظمته بقوله يقوم في الجنازة الإمام في وسط الجنسين لا يلام. وهذه من الاختيارات الفقهية التي خالف فيها ابن عبد البر مشهور مذهب مالك. وهذا إذن الوقوف في الوسط في الذكر والأنثى يعني الأمر فيه قريبة، وعندنا فيه قولا في المذهب. بل عندنا قول آخر وهو لابن شعبان أن الإمام مخير يقف في الوسط أو عند المنكبين بالنسبة لما يتعلق بالمرأة، لأن الرجل وفاق فيه أنه يقف في وسطه، فالأمر فيها قريب. يعني ينبغي مثل هذه المسألة ونتكلم عن مندوب لا تجعل مادة للاختلاف وللتضليل وللتبديع. والسلف اختلفوا في هذا، حتى عندما ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه هذه المسألة له في ذلك كلام يعني جميل، حيث قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة قال أبو عمر، مع أنه اختار يعني قول أشهب في المذهب أن الإمام يقف في وسط الذكر والأنثى عند الصلاة عند صلاة على الجنازة، ومع ذلك يعني ذكر كلاما جميلا. قال أبو عمر ليس في ذلك حد لازم من جهة كتاب ولا سنة ولا إجماع، وما كان هذا سبيله لم يحرج أحد في فعله كل في فعله كلما جاء عن السلف. يعني بيدير هذا باهي بيدير هذا باهي. قال وليس في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على امرأة ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. قال ليس في هذا الحديث ليس في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه، فالأمر في ذلك واسع. وقلنا مشهور المذهب عندنا وهو فعل صحابي جليل وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الإمام يقف في وسط الرجل وفي عند منكبي الأنثى. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ووقوف إمام وسط الذكر وحذو منكبي غيره رأس الميت عن يمينه إلا في الروضة.
1: نعم، رأس الميت عن اليمين والرجلان عن شماله. قالوا اللهم إلا من صلي عليه في الروضة يكون الرأس عن شماله ليكون جهة رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تكون رجلاه ممدودتان في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أعرف يعني ماذا يقول علماؤنا لو رأوا، هي هذا احتراما لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في حال الوفاء، فكيف بنا في مدها في اتجاهه صلى الله عليه وسلم في حال الحياة. وكذلك هذه ظاهرة يا شيخ بالنسبة لمد الرجلين أصبحت حتى في الجمعة ولا غيرها، الإمام على المنبر وتجد من هو أمامه يعني يحط رجليه مادهم قد أقرب يحطهم في حجر الإمام، يعني هذه ليست من الأدب. وإن كان الأمر جائز فليس يعني في حاجة جائزة، ولكنها لا ينبغي أنك أنت تديرها. الأصل في مد الرجلين هو جائز، لكن من الأدب أنك ما تمدهاش في يعني في اتجاه الإمام في اتجاه القبلة، قدامك مصحف ما تمدش رجليك، هذا ينبغي هنا يعني في مذهبنا روعي هذا الأمر حتى في حال الوفاة، ينبغي ألا تكون رجلا المتوفى في اتجاه رأس النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخالف في ذلك إذا صلي عليه في الروضة. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، تبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعات دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: يقول السائل فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن، حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة، فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول احنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر، ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه ما دام انكسر خلاص يقعد ما عادش في اللابسة ثاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأن مكسور ما عادش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم ليبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان، وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا يجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلموا عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش باس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة راهو بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا لا، من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خليه هنا بنطلع، ما فيش بس احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي ان الحلي الذهب والفضه الذي يستعمله المراه او الفضه الجائز بالنسبه للرجل هذا لا زكاه فيه، والله تعالى اعلى واعلم، لانه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجاره، لكن لو نوى به التجاره يبقى تجب زكاته، والله تعالى اعلى واعلم.
1: انتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم، عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM، يتجدد بكم اللقاء اليوم وكل يوم في هذا البرنامج، برنامج فتوى، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة والاستفسارات الواردة عن طريق تطبيق الدار، نبدأ بها إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا السائل قال: اليوم في صلاة الجمعة كنا نصلي خارج المسجد، لم يكن صوت الإمام واضحا إلا عند الوقوف في الميكروفون قريب منه، أما عند النزول للركوع والسجود كان غير واضح. السؤال الآن: في نهاية الصلاة وعندما كنا في التشهد الأخير سمعنا صوتا خفيفا للتسليم فسلمنا، لنكتشف بعدها أنه لم يسلم وقد سبقناه بالسلام وأننا سلمنا مع إمام مسجد آخر، ما حكم الصلاة؟ طبعا هذا يأخذ حكم من سلم قبل إمامه. طبعا من سلم قبل إمامه ثم تبين أن إمامه لم يسلم، فهذا يرجع للصلاة بالنية والإحرام للصلاة وينتظر سلام الإمام ويسلم معه، ولا سجود عليه إن كان، لأنه في هذه الصورة فعل ذلك عن غير عمد. فقد نص العلماء أن المأموم إذا سلم قبل إمامه لظنه سلام إمامه فإنه ينتظر سلام الإمام ويسلم معه، ولا شيء عليه حيث لم يحصل منه يعني ما يبطل الصلاة. فإذا حصل منه ما يبطل الصلاة ولا تكلم ولا نحو ذلك، وهذا يبتدئ الصلاة من جديد، لأنه يعني حصل منه ما يبطل الصلاة من كلام أو خروج أو نحو ذلك، أو انتقض الوضوء وعاد الوضوء، هذا يعيد الصلاة من جديد. لكن ما دام في نفس الوقت ولم يحصل منه ما يبطل الصلاة، هذا ينتظر سلام الإمام ويسلم معه ولا شيء عليه. عندنا اتصال الأخ عصام. الأخ عصام تسمع فينا؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك يا شيخ.
1: يوم طيب، يوم مبارك. عصام كيف حالك؟
2: بارك فيك الله. يا شيخ، أنا عندي طبعا ملاحظة بتقولها.
1: تفضل.
2: يا ريت تكون يعني تخوضوا فيها الملاحظة.
1: ايه تفضل تفضل اخوي.
2: بما يخص طبعا طرقات وقيادة السيارات، في طائر في البلاد هذا من فوضى ومن عبث.
1: نعم.
2: يا ريت يا شيخ بالله تنوه عليه الموضوع هذا، لانها اصبح والله بامانه الموضوع جد، ارواح وناس في بالليبي يا شيخ، في ناس مهبله في الطريق والله ما مدينين قيمه لارواح الناس، وفي نفس الوقت توجه توجه بكلمة للمرور وللدولة بصفة عامة. يا مالا دورهم غايب يا شيخ، ضاي غايب يومين، مشاكل في الطريق، حوادث، ناس طلاقها تعبانة، فضروري الرد على الشيخ، والله ضروري منا الرد.
1: تمام.
2: حبيت ان نشارك بخصوص مقصد الشيخ، ويا ريت دايما توجه للسادة المسؤولين وللمرور، ضروري يكون عندهم دور. يا مالا حسب اللي بشكر فيه ان دورهم غايب، يعني 90% غياب. كان في أماكن ما مليانش لازم، في أماكن الزعام ما تلقاهمش المرور. يا ريت بداية شيخ تنوع على النقطة دي، بارك الله فيكم وشكرا وجزاكم الله خير.
1: تمام تمام خويا عصام، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير إن شاء الله. الأخ عصام طلب نصيحة في مسألة الناس اللي تهور في القيادة، وكلامه صحيح يعني، وهذه نصيحتنا لكل إنسان يقود السيارة ويمسك المقود، عليه أن يتذكر أن راه السرعة الزايدة ولا التجاوز الخاطئ ولا الانشغال بالهدف، كل هذا يحول لحظة طيش يعني إلى مأساة لا تنسى. الطريق راه ما ليس ملكا لك وحدك، كل مركبة تحمل أرواحا وتحمل عائلات وأحلام وأسر وعائلات تنتظر عودة أهلها وناسها. رأي مش شجاعة أنك يعني تدوس على الوقود على البنزين، لا لا لا، لابد أن تحترم الأنظمة وتتحكم بنفسك. رأي تتأخر دقيقة خير من أنك تضيع عمر إنسان ولا روح تفقد بسببك. على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحترم الأنظمة والقوانين ولا يستعجل، ولو تأخر دقيقة ولا ساعة والله ما فيها فرق، فهوش فرق بك. أما بالنسبة للمسؤولين وإدارة المرور خصوصا، يجب عليهم أن يعلموا أن سلامة الناس هذه مسؤولية، وهي صحيح أنها مسؤولية مشتركة، لكن تزداد المسؤولية بتطبيق الأنظمة بحزم وعدالة على المجتمع بأكمله. لابد من تكثيف الرقابة على المخالفات الخطيرة بالذات، يستثمروا في التوعية المرورية، يحسنوا البنية التحتية للطرق، بدأت الدولة يشوفوا الأماكن النقاط السوداء ومواقع المرور اللي فيها أخطاء المرور المتكررة هذه والازدحام المتكرر، ووضع حلول جذرية لهذه المسائل، يدعموا برامج تشوف حتى مسألة التعليم، برامج يعني تعليم القيادة مش موجودة، بدت المسألة نوع من البزنس عند الناس ونوع من التجارة، ويعطوا فيها يعني معاش شبه المرور، معاش يديرها في هذيك القيادة، وأصبح يشروا فيها شريه من محلات المسامة فيها مكاتب الخدمات العامة زورا وبهتانا، وهي مكاتب تزوير، ويبيعوا في الرخص، رخصة القيادة اللي مفروض يدير عليها امتحان نظري وامتحان تطبيقي وامتحان عيون وغيرها، يجيبه لك في نفس الوقت تدفع لها مبلغ معين وتأخذ هذا المبلغ. فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وراه السرعة تختصر دقائق من الطريق لكنها تنهي حياة إنسان في لحظة واحدة، فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى. عن اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك شيخ، من
1: الله يسلمك ويبارك فيك. آمين يا رب العالمين، آمين. إن شاء الله نسمع فيك غير الصوت، توضح تعالى جهة فيها تغطية كويسة، لأن صوتك يمشي ويجيك، تغطية مش واضح صوتك مية مية. إيه نعم نسمع فيك. كلام طيب، هذا ما يتعلق بالحجاب. تمام.
3: النصيحة الأولى. النصيحة الثانية يا شيخ، اللي هو تعاون الناس وعدم سماح الكلام دائما كثير خصوص الفتوى عن اللحوم المستورد. كثير من الناس يستعملوا في اللحوم هذه يشغل فيها حتى المطاعم والمحلات بتاعة الموالح والمناسبات بدون ما يشغل عن الحمل المستانسة. فيريد يطلق الله سبحانه وتعالى أصحاب المطاعم والمحلات اللي فيها
1: كلام طيب، كلام طيب أخونا عبد الله، ونعلق على كلامك بإذن الله تبارك وتعالى. والأخ عبد الله عنده ملاحظتين، ملاحظة أولى بخصوص الحجاب، قال لاحظنا أن الحجاب يعني ماهوش اللي هي شرعي، نعلق عليه بعد ما نأخذ المكالمة التالية. عندنا محمد، تفضل أخونا محمد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمد.
4: يا شيخ المثل يعني مبارح صارت لك شيء.
1: اي نعم.
4: في التجاهد النصي كملت التجاهد كامل وطلقت السلام، فكرت اني هذا التجاهد نصي فعودت الصلاة، فنبي نفس شن هو كان يكمل صلاتي ونفس بعدي ولا كان فعلي صحيح اني عودت الصلاة.
1: خلاص نحاولوك ان شاء الله بإذن الله.
4: تمام شكرا. شيخ
1: نسمع فيك، نسمع فيك يا محمد، واضح تو واضح.
4: لا سؤال ثاني.
1: ايه تفضل الثاني.
4: هل تقليل الاظافر يقتل الوضوء او لا؟
1: تمام تمام
4: تمام شكرا.
1: العم يونس معنا، تفضل.
5: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: الله يعزك ويبارك فيك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك يا يونس. امين يا رب العالمين.
5: بارك الله فيك. احنا تعودنا على زي ما على التفكير الطيب، يعني زي ما التفكير الطيب والضبط من احيان حتى تبرك على من الله، والحقيقه قيمه العمل لا تتعين يعني، ولهذا يعني شوفوا في زي ما قلنا وكرروا فيها، والله ما نعاود الكلامات اللي وزعنا الحاله ونشوف الناس اللي فيه، بينما يعني جميع المهل مفتوحه، يعني زي ما قال سيد عمر كان الواجب يعجبني منظر يعني صلاتي، ولكن لما نسأل عليه يقولوا اللي عنده حرفة فيقول يسقط من عيني. فنسوا في خبر حقيقة تقصير في قيمة العمل الأراضي والزراعية وغيره وغيره. أتمنى منكم تذكروا الناس هذا بدل الاعتماد على الراتب والذي لناس ظروف الله غالبا هو من باب المحبة للبعض، فلنا ولكم تسامح إن شاء الله التوام والتوام لكم.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك عم يونس. نبدأ بعندنا بعض الملاحظات. أن أخونا عبد الله طلب نصيحة لموضوع الحجاب، ونصيحتنا للأخوات بصفة عامة، الحجاب شرعه الله جل وعلا لماذا؟ صونا للمرأة وحفظا لكرامتها، مش مجرد هو غطاء للرأس ولا مظهر شكلي، لا لا، الحجاب الشرعي يتحقق بالستر التام والاحتشام والبعد، يعني أي شيء يبعدنا عن اي يلفت الانظار، ماشي واللي يعني بعض الناس تلبس الوشاحات هذه وغيرها هي ملفتة للنظر في حد ذاتها، لا، الغرض من الحجاب البعد عن اي شيء يلفت الانظار ولا يصف تفاصيل الجسد. فالمؤمنة الصادقة لابد ان تحرص على امتثال امر الله جل وعلا كاملا قدر استطاعتها، تعلم ان جمال الطاعة اعظم من كل زينة زائلة. فالحجاب هو عبادة قبل أن يكون عادة، والمقصود من الحجاب التستر التام الاحتشام التام، ما يكفيش فيه الاسم ولا بالشكل هكي، مثلا لما تغيب المقاصد الشرعية واللي هو زينة ومنظر ويظهر بعض الشعر ويظهر مثلا اللباس الواحد هذا البنطلون كذا يصف الجسم، هذا ما يعني اسم فقط محجب، لكن هي يعني غابت المقاصد الشرعية عن هذا الحجاب. فبالتالي لابد الحجاب هذا يكون عادة، ما يكونش عبادة، ما يكونش عادة، وكل مسلمة تجعل رضا الله جل وعلا هو غايتها. وعليها أن تتذكر أن الطاعة الحقيقية باتباع الشرع كما أمر الله، مش زي ما لا حجاب خلاص هذا حجاب، لا لا، مش زي ما تهون النفوس. الحجاب مش يعني أي قطعة قماش نحطها على الرأس ومش ضروري تكون ساترة، لا لا لا لا، هي طاعة لله جل وعلا، وهي عفة وهي حياة وهي ستر. فكلما اقترب من مراد الله جل وعلا كان أعظم أجرا وأبلغ أثرا. فالحجاب نعمة وعبادة عظيمة شرف الله بها المرأة المسلمة، وهي رسالة حياة وقرب من الله جل وعلا قبل ما تكون المظهر الخارجي. فكلما اجتهد المرأة في أن يكون حجابها واسع وفضفاض ولا يصف شيئا، كلما ازدادت قربا من الله جل وعلا ورفعة في قدرها. فالمسلم مرات صحي بداية الاستقامة كذا يمر بمراحل وغيرها يعني، لكن لابد كل مرة يحسن نفسه الأفضل ويجعل رضا الله جل وعلا هو الغاية. رضا الله هو الغاية، فلابد من توفر الحجاب الشرعي في اللباس. لباس يكون ما هوش لباس زينة، ما هوش يعني وساتر للبدن، ساتر للشعر كامل ما في شعرات تظهر، ما يكون شفاف، ما يكونش هو زينة في نفسه، ما يكونش فيه طيب، ما يشبهش لباس الرجال سواء البنطلون وإلا الغطاء كله ما يشبهش، ويحقق معنى الحياة ويحقق معنى الاحتشام في اللباس والسلوك. واضح هذا الأمر، هذا واضح يكون هذا الأمر. فلابد تظهر على المرأة آثار الحياة وآثار الستر كما أراد الله تبارك وتعالى، حتى تفوز يعني بنيل رضا الله جل وعلا. بالنسبة للسؤال الثاني يعني سأل على مسألة اللحوم المستوردة وذكر فتوى دار الإفتاء في ذلك، وهذه نصيحتنا للناس جميعا دائما يتحروا الحلال. والحلال هذا يعني طريقة صعب، ما هوش طريقة سهل. فأحيانا عندما تشك في أي لحم من اللحوم لا بد أن يتم التحقق، هذا ما يشترس فيه الشك. الشك هذا سبب من أسباب التحريم التي بنيت عليه فتوى دار الإفتاء الليبي. فعلى الإنسان أن يتذكر اللقمة الحلال راه مش مجرد طعام يدخل الجسد، لا، هذه عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا، وهي بركة، هي بركة تحل في أعمارنا وفي أرزاقنا وفي أهلنا. فمتى نبت الجسد من الحلال طاب، ومتى اختلط بالحرام ذهبت البركة. حتى وإن كثر المال وإن أكلت لحوم كثيرة وأصناف شتى ونوعت وكذا، نقول لا، اللحم المستورد نأخذ به الكيلو بثلاثة من هذا ولا بغيره، ولك مهما كثر الحرام ستذهب بركته، والحلال وإن كان قليلا تبقى البركة ويطيب. فالمسلم عليه أن يكون الكسب حلال والشراء حلال ويتحرى الحلال ويأكل اللحم الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مرات الإنسان يأكل لقمة صغيرة وهي يشوف فيها الناس يعني صغيرة وغيرة، لكنها عند الله عظيمة، وهذه تكون سبب للبركة وسبب للسعادة. ومرات يعني اللقمة الكبيرة وغيرها هذه سبب من أسباب زوال النعمة. فعلى المسلم أن يختار الحلال دائما ولو كان قليل، لأن بركة الحلال أكثر. وما ننظرش لكثرة المال، ننظر إلى المصدر. المال الحلال حتى وإن كان قليلا يبارك الله له فيه، فاللحم حتى وإن كان قليلا يبارك الله فيه، والمال الحرام حتى وإن كثر لا يدوم نفعه. فالمسلم يجعل شعاره دائما حتى اللحم قليل مع رضا الله خير من يعني اللحم كثير بلا بركة. دائما الرزق القليل مع رضا الله خير من الرزق الكثير بلا بركة. عندنا الأخ محمد سأل سؤالين أيضا. السؤال الأول قال صلى يعني في التشهد الأول قرأ التشهد كاملا وسلم وثم أعاد الصلاة، قرأ التشهد الأول كاملا ثم سلم وأعاد الصلاة. وأولا لو قرأت التشهد الأول كاملا أكمل صلاتك ولا حرج عليك، ما عليك شيء ولا تجزى ولا شيء. بأنت الآن لما سلمت ماذا يجب عليك تفعل؟ يجب عليك أن تنهض مباشرة وتكمل الركعات الباقية. كان مثلا مغرب أو يعني كان مغرب بزيد ركعة، وكان يعني ظهر أو عصر أو عشاء بزيد ركعتين، ثم بعد ذلك تسجد للسجود بعد السلام، لأن الزيادة اللي هي السلام، الزيادة اللي زدتها هي السلام، ولا تعيد الصلاة كاملة إلا إذا فات الوقت. يعني مثلا سلمت وقعدت هدرز ولا طلعت وبعدين تذكرت ونحو ذلك، أنا تعيد الصلاة بأكملها. فأنت عندك أحوال، الحالة الأولى لما قلت التشهد كامل وبدون ما تسلم، كمل صلاتك. حتى لو واحد قرأ التشهد كاملا بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لا شيء عليه. إذا سلم يعني كان سرحان شوية وما يندرش لروحه لما قال إنك حميد مجيد أو كذا، والدعاء اللي بعده مواخذ المندرش نفسه سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يفعل؟ ينهض مباشرة ويكمل الركعات الباقي، كان مثلا ظهر والعصر والعشاء ركعتين يكملهم، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يتشهد ويسلم بعد ذلك. هذا هو اللي عليه فعله، إلا إذا زمن تكلم كثيرا أو كذا وحدث أو غيره، هذا يعيد الصلاة من أولها. هذا في سؤال الأول. السؤال الثاني قال هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ ما ينقضش الوضوء، تقليم الأظافر لا ينقض الوضوء. نقض الوضوء عنده يعني أسباب معينة، إذا حصلت هي الأحداث وأسباب الأحداث، إذا حصلت ينقض الوضوء الإنسان، إذا ما حصلش لا ينقض الوضوء الإنسان. إذا قلم أظافره يعني واضح أن نواقض الوضوء معروفة، الخارج من السبيلين، البول، الغائط، الريح ونحو ذلك، ولا الإسراق في النوم ولا كذا، لكن قص الأظافر وقص الشعر والحلاقة ما ينقضش الوضوء، ما ينقضش الوضوء. يعني إذا قص الإنسان أظافره وهو على وضوء، وضوء يبقى صحيحا، لا يحتاج إلى إعادة الوضوء إلا إذا حصل منه شيء من نواقض الوضوء المعروفة. فتقليم الأظافر من قدش الوضوء، ويجوز قص أظافر قبل الوضوء وبعد الوضوء، ولا يلزم منه حتى تجديد الوضوء بسبب قصه للأظافر. هذه سأل تسأل قالت أريد السر عما تفعله المرأة في يوم انتهاء العدة. انتهاء العدة اللي معون الناس يمو فيه فك الرباط وغيره، وشن اليوم ما في شيء تفعل المرأة في آخر يوم من أيام العدة. إذا انتهت عدة المرأة اليوم خلاص بعد المغرب، المرأة تخرج من عدتها بعد 4 شهور و10 أيام من وفاة زوجها، هذه تخرج المرأة من العدة بانقضاء المدة، يعني بعد ما أذن المغرب خلاص تخرج المرأة من عدتها. ما فيش في الشريعة عمل خاص مثلا احتفال، ما فيش الناس يجاها، ما فيش في الشرع هذا، جاها ناس وهدزوا لها عادي، ما جوهاش ما عليها شيء، مش واجب لتنادي حد ولا تقول اليوم بتفكر باطه ولا بتحاول الخيط ولا الكلام هذا اللي يقولوا فيه، هذا يعني لا يجب كل هذا ولا يستحب. باهي شنو اللي يترتب عليه؟ اذا هي تنوي فقط، يعني انها خرجت من عدتها، هي لما بدات العده شنو دارت؟ ما دارت شيء، يعني عندها اشياء ممنوع عليها في الشرع، عندها ممنوع عليها الزينه، ممنوع عليها لبس الحلي والذهب وغير من الزينه، وممنوع عليها استعمال الطيب، ممنوع عليها قبول الخطبة وعقد النكاح، وممنوع لها المبيت خارج البيت، هذه كلها كانت أشياء ممنوعة، فأصبحت الآن هذه جائزة في حقها. يعني تقدر تزين زينة مباحة بعد المغرب، خلاص تزين زينة اللي كانت ممنوعة عليها فترة الإحداد، توا أصبح الأمر جائزة، تقدر تلبس من اللباس الثياب الزينة ما شاءت. يجوز لها استعمال الطيب، يجوز لها قبول الخطبة وعقد النكاح إذا رغبت في ذلك، تقدر تبات خارج البيت إذا أرادت، ما يلزمهاش لا تذبح ذبيحة ولا تقيم وليمة ولا تزور المقابر في يوم معين ولا تدير حفلة ولا تدير مناسبة بانتهاء العدة ولا تدير عشاء وتعزم الناس. هذه الأمور كلها ليست من أحكام العدة في الشريعة. ربي قال والذين يتوفون منكم يدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شهرا. هذا هو فقط. عندنا اتصال، الأخ المبروك تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أستاذنا الكريم، والله يعني بدي نسأل سؤال عميق شوي.
1: تفضل.
6: دار الإفتاء.
1: نعم.
6: مش تم تقريرها والله إنشاؤها بقرار من الحكومة والله من الدولة يعني.
1: إيه نعم. إيه.
6: يعني مانيش عارف بقرار من النواب والله من قرار من الحكومة. المهم إن هي صادرة تكونت من الدولة الليبية.
1: إيه نعم. إيه.
6: معني.
1: نسمع فيك بقرار من الدولة الليبية مجلس انتقالي نعم في 2012.
6: لماذا الدولة لا تسمح ولا تنفذ

0: وشريعتنا القرآن باهي، والدار الإفتاء يقولوا حرام الدولة تنفذ، ما تنفذش، مش معقولة يعني. سواء
1: النائب
0: العام عنده ظروفه، والله الجهات الأخرى ممكن عنده ظروفها، لكن هذه دار الإفتاء مسلمة يعني، في دولة مسلمة، ومطلوب أن احنا نسمع كلامها.
1: صحيح،
0: علاش الدولة ما تنفذش؟
1: هذا بس نعم في كلامك صحيح، في محل كلامك
0: قصة
1: محل
0: كبيرة يا رجل، قصة والله قصة كبيرة عايشينها، وتضارب كبير جدا جدا، والدولة تقول الشريعة الإسلامية تقول حرام، الدولة تحكتها، تعرف كيف؟ ما فيش قضاء نرجعوا لها، دار الإفتاء ما ترجعش للقضاء، للقضاء، القضاء هو الفصل المفروض، ليش الحكومة ما بتنفذش؟ مصر ليبيا المركزي ما هوش ملك عيسى والله منه، هذا ملك الدولة الليبية.
1: صحيح صحيح،
0: ينفذ.
1: لا كلامك صحيح، ونعلق عليه كلامك طيب، كلامك طيب خونا مبروك، ونعلق لك بإذن الله على كلامك. ويعني وفعلا هي الدولة المفروض فيه تكامل بين أجهزة الدولة، دولة ما يتنفذش يعني أحكامها الجهاز القضائي، ما ينفذش الجهاز التنفيذي والتشريعي، ما اللي يقول ما يتنفذش وغير ذلك، لا بد فيه تكامل بين أجهزة الدولة، مس يحسنوا المعاملات، وما يصيرش فيه يعني تضارب بين كل واحد، لا لا لا، ما يصير تكامل كامل بين أجهزة الدولة، كل الوزارات بصفة عامة، مش حتى بين دار الإفتاء وبين غيرها يعني. ففيها يعني خير كثير للناس في الدنيا والآخرة. عندنا اتصال وبعدين نعلق الكلام لكم. مبروك أبو ربيعة، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبتين بشيخنا، نهارك سعيد مبارك يا رب.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
2: قلت لك عندي سؤال، أنا مستفيد منهم ال 2000 دولار قبل ما نسمع الفتوى، فنبو تعطينا رأيك في الموضوع يا شيخ، لأن أنا استفدت منهم خديهم، بعدين سمعت الفتوى وسمعت أن في فتوى مغايرة، والله يفتح عليكم.
1: تمام تمام إن شاء الله بإذن الله. نرجع إلى كلام الأخ المبروك. قالت دار الإفتاء ومجلس البحوث خصوصا، يعني مجلس فيه أكثر من 12 عالما من علماء البلد، فتوى هي مرجع شرعي مهم في بلد مسلم، فالعمل بهذه الأحكام مهم للبلد، وحتى فيه يعني محافظ على هوية دينية للبلاد، يحقق مصالح عامة، يحقق المصالح العامة للمسلمين، فيجب على أجهزة الدولة أن تتعاون فيما بينها، تعاون دار الإفتاء الليبية مع المصارف ما غيرها، والحلول سهلة يعني، لو اجتمعوا في مكان واحد في وقت واحد الأشياء اللي دارها مثلا زي حتى مصرف المركزي كذا في البطاقات وغير أمور تقنية، يعني يقدر يعطوه الضوابط الشرعية ويكيفها، والتقنية هذه شيء مرن، تقدر تكيف أنت كيف ما تبي يعني، مهم يكون موافق للشرع وحلول بسيطة، لكن العناد من قبل بعض الناس يمشوا الأمور كيف ما يريدون، رغم أن الحل سهل وميسور جدا. الأخ أبو ربيع أتكلم عن مثل 2000 دولار فتوى الإفتاء الليبية بمنع التعامل بمخصصات 2000 دولار لهذا العام، والإنسان اللي خداها يتخلص منها في أوجه الخير وأوجه البر، فكان في واحد من عائلتك وأسرتك محتاجين أو كذا، أو عليه دين أو كذا، أو الإنسان نفسه هو عليه دين، يصرف في هذا الدين من باب التخلص من هذا المبلغ، من باب التخلص من هذا المبلغ. نرجع بعد ذلك، ما زالت عندنا الحقيقة بعض الأسئلة. قال ما حكم من أدرك من دخل الصلاة مسبوقا والإمام راكع، وأثناء ركوعه الإمام قام من ركوعه، فهل عليه أن يعيد الركعة؟ طبعا الفقهاء متفقين على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأن ما فتاش من الأركان إلى القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية

0: الركعة. طبعا عند المالكية إذا دخل المسبوق ووجد الإمام راكعا فكبر وركع، الإدراك بما يحصل يحصل بمجرد الانحناء قبل اعتداد الإمام من الركوع، حتى لو كان الانحناء حال رفع الإمام، هذا ما ينص عليه فقهاء المذهب. ما يشترطش مثلا في إدراك الركعة الطمأنينة، لا، لو يعني ما يشترطش إلا انحناء المأموم ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام، وهذا ما نص عليه علماء المالكية، أن إدراك الركعة يكون بالانحناء قبل أن يقيم الإمام صلبه، يعني قبل ما قبل أن يرفع من ركوعه ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام. هذا سائل آخر قال ما حكم، عندنا اتصال بعدين نأخذ سؤال الأخ ده. الأخت آمنة تفضلي.
1: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سؤالي شيخاني.
0: تفضلي أيوة. أخت آمنة تفضلي.
1: أيوة يا شيخ.
0: أيوة نسمع فيك أخت آمنة تفضلي.
1: قلت لك ليه قدامنا قطعة قدام بيتنا قطعة وطاء.
0: إيه.
1: وهلها ما بعد ما شقناها أمي طلعت فيها نخلة هيك بروحها النخلة. وبرناها وناخذ مرطبها عادي.
0: هم هلها ما تلاقوش معهم بكل حتى بالهاتف
1: متشاورون. ما شقناهم هم البول أول زمان سافر البول غازي مع الجير توقف وولاده حتى بنشروها احنا ما شقناهم ولاده. لكن النخلة هذه طلعت بروحها طالعة بروحها النخلة. هيك قدام الحوش بالضبط.
0: إيه في أرض مهمة لكن يعني.
1: الوطا مش لينا لكن النخلة طالعة بروحها.
0: مش هم اللي غاسينها.
1: نعم.
0: ايه تمام واضح اختي ابنا ان شاء الله جاوبك عن ذلك ان شاء الله. هذا السائل لسه قال حكم ادلاء شهادة زور وكذب على واقع لم تحدث. إيه في مسائل الحكم فيها واضح يعني، لكن نزيد نوضحها. يعني شهادة الزور الامر واضح فيها، واي انسان يكذب على واقع لم تحدث ويشهد زورا بذلك هذا من أعظم المحرمات، وهذا من أكبر الكبائر. جمع بين الكذب والظلم أكل الحقوق بالباطل، وربما سبب الضرر وألحق الضرر بالأبرياء. الله تبارك وتعالى يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، حتى كان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. الإنسان اللي يشهد زورا وبهتانا على شخص في قضية ولا حادثة ولا نزاع، هذا النزاع لم يقع، هذا قد ارتكب إثما عظيما. ويزداد الإثم إذا ترتب على الشهادة مثلا سجن بريء، والله ضياع حق لأصحابه، والله سببت الشهادة هذه أخذ مال بغير حق، ولا شوهت سمعة إنسان، ولا فرقت بين الناس، ولا أضرت بالأسر. هذا كلما سببت الشهادة في أحدى هذه الأمور أو غيرها من الأمور الأخرى كلما زاد الإثم على صاحبه. فالواجب على الإنسان إذا وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة، ويندم على ما فعل، ويجب عليه أن يرجع عن الشهادة الكاذبة. لابد يرجع عن الشهادة الكاذبة لأنه سبب أضرار، فلابد أن يسعى إلى إزالة الضرر الذي سببه للآخرين، ولابد أن يرد الحقوق إلى أهلها. إن شروط التوبة الأولى المعروفة هذه الإقلاع عن المعصية والندم والعزم على عدم العودة، شروط هذه ثابتة في كل توبة. لكن إذا شهد زورا وسبب في سجن بريء إنسان، ولا ضيع حقه، ولا شوه سمعة إنسان، وشهد عليه بالباطل وفصل من منصب، ولا فصل من أي شيء من الأمور بسبب هذا البهتان، ولا اتهموه، ولا سبب لضرر مادي اقتصادي لسمعته لأي شيء، هذا يجب عليه أن يرجع عن الشهادة الكاذبة هذه. يعني هذا من تمام التوبة حتى يقبل الله توبته، لا بد أن يرجع عن شهادته الكاذبة، ويسعى أن يزيل الضرر الذي سببه للناس، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. الإنسان راه قد يقول كلمة كذب في مجلس ولا محكمة يبنى عليها ظلم سنوات لأشخاص، وقد تضيع بها حقوق، وتضيع بها أرواح، وتضيع بها أسر كاملة. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وعلى كل شاهد من الشهود اللي يشهدوا في المحكمة ولا كذا، واللي يستدعوه في الناس يقول أشهد في القضية الفلانية، أن يعلم على هذا الشاهد أن يعلم أنه سيقف يوما بين يدي الله جل وعلا، ستقف أيها الشاهد يوما بين يدي الله جل وعلا ليسألك عن كل كلمة قلتها، أحقا كانت هذه الكلمة أم كانت زورا؟ والله جل وعلا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. الأمر ماهوش بسيط. قبل أن تنطق بالشهادة أيها المسلم تذكر أنك لا تقف أمام قاض ولا بشر بس، لا لا لا، مش حتى تفوت عليهم الكذب وتمشي، لا لا، أنت تقف بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفى. كلمة واحدة راه من كلمتك هذه بتسجن إنسان، راك بتسجن إنسان بريء، راك بتضيع حقوق، راك بتدمر أسرة، راك بتشوه سمعة الإنسان هذا من غير ذنب، ربما الناس ينساها مع الأيام، لكن عند الله جل وعلا لا تضيع. الله جل وعلا لا تضيع عنده الذي لا تخفى عليه خافية. إياك أيها المسلم أن تبيع دينك أو ضميرك من أجل قرابة أو صداقة أو مال أو مصلحة عابرة. الحق أمانة والشهادة مسؤولية عظيمة، فكن شجاعا في قول الصدق ولو خالف هواك، ولو خالف هوى من حولك، ولو حصلت لضغوط اجتماعية ولا قابلية ولا أسرية. إياك أن تشهد زورا، راحة نفسك وضميرك ورضا الله أولا أعظم من كل منصب ومن كل مكسب ومن كل مال زائل. والمظلوم راه يعني مرات ما تحصلش من ينصر الآن وتشوف أنت في الدنيا وغير، لكن دعوة المظلوم ترفع إلى السماء، والله يمهل ولا يهمل. فحفظ لسانك من الكذب، واجعل شهادتك لله جل وعلا وحدة. صدق هو لنجيك، صدق هو نجاة للمسلم في الدنيا والآخرة. رأي شهادة الزور كلمة تخرج من لسان لحظات، لكن راه تهدم إنسان سنوات، ويسأل يعني صاحبها سيسأل عنها أمام الله في اليوم اللي ما ينفقش لا مال ولا جاه ولا سلطة ولا واسطة ولا قبيلة ولا أسرة ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا غيره من الناس. عندنا اتصال، الأخ أبو خالد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ عبد العزيز كيف حالك؟
0: يومك مبارك. أبو خالد تفضل.
2: إن شاء الله في زين حسناتكم كل ما قدمتم وخير إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.
2: إذا بالقرى يا شيخ عبد العزيز تقول
0: نعم
2: العلماء ثلاثة.
0: إيه.
2: عالم وفق الدين وهذا يرضي رب العالمين.
0: نعم.
2: وعالم يرضي الحاكم وهذا شر متراكم.
0: نعم.
2: وعالم يرضي الناس وهذا فساد في الأصل والأساس.
0: نعم.
2: وفيما نحن عايشين اليوم نحترنا ما بين هذا عالم يفتي بالحلال وهذا يفتي بالحرام.
0: نعم.
2: وما حصل في الدولار وما أدراك ما الدولار والنار التي دخلوا فيها النبيين إن شاء الله ربي يحفظنا منها، فهمتوا؟
0: نعم.
2: هي تطلع منها المنطلق هذا، ونكت عليه فيما سمعت إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. خلنا بخالد نوضح.
2: نعم.
0: نعم. ما زلنا عندنا بعض الأسئلة اللي واردة، والأخ مخالد تكلم عن مسألة الدولار والمسلم. صحيح يعني وعد المسلم أن يحتاط دائما في هذه الأمور، شك في أمر معين يعني أن يحتاط. إذا قلد الإنسان عالما معتبرا ويعني وثق في علمه ودينه وأخذ بفتواه فله ذلك ولا يأثم في ذلك، لكن المسلم دائما عليه أن يحتاط، يبدأ يتخير من الأقوال ما يريد، يتخير من الأقوال ما يريد، لأن اختاره هو الأسر ولا الأيسر ولا لأن مشي معه. مش كل حد تكلم في الشرع يأخذ عنه، العلماء مش المرتبة واحدة منهم، يعني في عالم مخلص لله جل وعلا وقصد بين الحق وأرضى الله، وفيه بعض الناس تغرب له الأهواء والمصالح، لكن ما ندخلوش في مسائل الخلاف. هذا قد يحصل في كل المسائل، زي ما يقول ابن سيرين يعني إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. هذه عبارة مختصرة لما يختلف الأصوات وغيره. إنسان يلزم العالم اللي خاف الله جل وعلا أكثر مما يخاف الناس يطلب الحق، ولا يعني الإنسان يطلب الحق ما يطلبش في المدح مثلا من الناس. فهذا هو اللي يدلك على طريق النجاة. لكن في المسائل الخلافية المشهورة اللي كل واحد له دليل، لو أخذ إنسان بعالم يثق في علمه ودينه وأخذ بفتواه لا شيء عليه في ذلك، وما ندخلوش عنه في نوايا الناس، كل إنسان هو وأمره لله تبارك وتعالى. وحتى من باب النصيحة في أمر مهم، زي ما يقول بعض السلف، لو شاء الله لأنزل النصوص قواطع، يقدر ربي يعني ينزل الأمور هذه كلها قطعية، ما فيش مسائل فيها خلاف. لكن شو الغرض من ليتبين مراتب الناس في الابتلاء؟ العالم راه المجتهد إذا اجتهد هذا أخطأ له أجر، وإذا اجتهد أصاب له أجر، هوش آثم في ذلك لأنه اجتهد ووفق الأدلة، وما هوش يعني يجتهد وفق هواه. هذا العلماء الربانيون لا يجتهدون وفق هواهم، وإنما وفق الأدلة حسب ما تبين لهم. لكن الناس بعد ذلك نشوفوا شنو، هل أخذ هذه الفتوى لأنه يعني يثق في هذا العالم؟ إذا أخذته إنك تثق في هذا العالم خلاص أنت بريء ذمتك. لكن أخذتها للهوى وغيره، ما تخدش في كلامه في الأيام الأخرى وما كذا، لكن لما جدت في المسألة هذه وافقت هواء هذا الإنسان، ليتبين مراتب الناس في الابتلاء. فما ندخلوش في أهواء الناس ولا قلوب الناس، كل واحد وأمره إلى الله تبارك وتعالى. و المسائل الخلاف الأمر فواسع كما ذكرنا. وبهذا السؤال نكون قد أنهينا الجزء الأول من حلقة اليوم لبرنامج فتوى لهذا اليوم الخميس. بعد قليل أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون نعود إليكم من جديد بعد دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0 أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معنا الأخ عبد الله، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي عبد الله. تسمع فيه أخوي عبد الله؟ قطع اتصال الأخ عبد الله. عندنا بعض الأسئلة اللي وردت على تطبيق. سأل يسأل: يا شخص طلق زوجته وهي حامل، هل يصح الطلاق وماذا عليه أن يفعل؟ طلاق الحامل صحيح باتفاق أهل العلم، لا يوجد خلاف أن طلاق الحامل إذا تبين الحمل للمرأة هو طلاق سنة، إذا طلقها يعني طلقة واحدة والحمل منها هذا موضع للطلاق، فكان هذه الطلقة الأولى والثانية له أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها ولا يلزمه كفارة، والرجعة تحصل بقول يعني رجعت زوجتي ولا نحوها من الألفاظ اللي هي الصريحة والكناية معنية الرجعة، ويستحب أن يشهد شاهدين على الرجعة. لكن كان خرجت المرأة من عدتها ووضعت الحمل بعد الطلقة الأولى والثانية، هذا لابد من عقد جديد، وهو في هذه الحالة بعدين مثل بقية الرجال يعني يخطبها إلى يعني إلى وليها، ومتى وافق للولي تراضي على المهر تتم العقد بعد ذلك بحضرة شاهدين عدلين. هذا كذا الأولى والثانية. عند اتصال الأخ عبد الله رجع معنا، تفضل أخ عبد الله.
1: يا شيخ لا فضل أي ولا مسرح حاجة.
0: نسمع فيك، أنا نسمع فيك.
1: ألو.
0: ايوه نسمع فيك، تفضل اخوي عبد الله.
1: الو
0: انا نسمع فيك. تسمع في انت؟ تعال لجهه فيها تغطيه
1: يا شيخ. فعلا
0: الاخ عبد الله يدور مكان فيه تغطيه هيك يعاود الاتصال. الاخ جمال تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حياكم الله يا شيخ عبد العزيز.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
2: امين يجعل في ميزان حسناتكم يا الله يا كريم.
0: امين يا رب العالمين.
2: امين. شيخ عبد العزيز، عندي ثلاث اسئله متنوعه بسيطه هي عموما.
0: تفضل. الاول
2: عندي المسجد اللي في جنبنا، المسجد اللي في جنبنا فيه سجاد، السجاد متاع عليه نقوش، النقوش فيها صور حيوانات تكاد تكون مخفيه يعني تمويهية مش واضحة، فهمتني؟
0: نعم.
2: فهمتني شيخ؟
0: ايه تمام، سؤالك واضح.
2: هي نقوش ولكنها صور حيوانات بالفعل، لما تبقى تلقاها صور حيوانات أكرمكم الله وعزكم الله، فيها صورة رأس كلب، فيها صورة رأس قرد، يعني مو واضحة، فهمت؟ يعني للأمانة أنا لاحظتها ما بلغتش عليها حد من المصلين، باش ما الواحد ما يشوش عليهم اللي يجوا يتبعوا فيها ويشوفوا فيها. هذه رقم واحد. فما حكم الصلاح للسجاد هذا؟ وهل مبلغ القيم ولا ما مبلغاش؟ يعني القيم ما بلغتهاش. واضح السؤال شيخ؟
0: تمام تمام
2: تمام. السؤال الثاني، ما حكم شخص في الصلاة متاعه بدل ما يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر، تكبير بدل التسميع؟
0: تمام.
2: السؤال الثالث، أبرمة عقد شراء قطعة أرض مع سين من الناس.
0: نعم.
2: فالمستندات متاعه ناقصه شهاده عقاريه متاع المالك الاصلي، ما قدرش يجيبها، هو حاول يمين حاول يسار، هي موجوده يعني، فقال لي انا ما قدرتش اجيبها، هل يحق لي اني نغير السعر ونقبل منه من غير شهاده عقاريه، من غير صوره شهاده عقاريه متاع المالك السابق وانا نجيبها، ولا ما يحقليش نغير السعر يا دكتور؟
0: انت متميته توا نهائي ولا تميته وبناء لانك بتجيب الورق كامل؟
2: تمينا بالكلمه، بعنا وشرينا بالكلمه، هو ربح لي وانا قبلت، فلوسي عندي ورقاتي عندك، شنو محرر عقود، محرر عقود قرا لي ورقات قال لي شراء سليم، ولكن فيه إشارة إلى شهادة العقارية متاع المالك السابق جبنا منها صورة.
0: إيه
2: فتأخر
0: تمام.
2: هو بجيبة الصورة صورة من الشهادة العقارية.
0: أنا.
2: فهل يجوز لي أنا أني نغير السعر ونقبل منها بالأوراق هذه وبعدين نجيب الشهادة العقارية متاع المالك السابق، وإلا ما يجوز ليش نغير السعر؟
0: إيه تمام. وهو كان غيرت السعر هو راضي بذلك يعني بيرضى ولا؟
2: لا ما بنتفاوض معه من جديد، بنقول له لو بتجيبها لي من غير شهادة العقارية أنا بناخذ منك بسعر كذا مثلا.
0: إيه تمام تمام.
2: نتفاوض معه من جديد يعني.
0: تمام تمام شو.
2: واضح يا شيخنا؟
0: واضح واضح الكلام واضح.
2: جزاكم الله عنا كل خير يا رب العالمين.
0: نعم. نرجع للإجابة على الأسئلة. عندنا الأخت آمنة قبل قليل سألت قالت عندي قطعة أرض وفيها نخلة يعني بجنبهم مش ليهم، بجنب الأرض اللي جنبهم، وهجروها أصحابها وهم أبروها وأكلوا من ثمارها، هل هذا جائز أو لا؟ والأصل أن أي مسلم يعني الثمار هذه سواء الأشجار المثمرة ولا الزروع اللي مر منها ولا غيرها، لأنه لا يجوز أن يأكل منها من غير إذن أصحابها إلا في حالات الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الإنسان مدام هي مهجورة أو غيرها لا يأكل منها. فلكن إذا كان هجرها أهلها وأصحابها مش موجودين أو غير ذلك وهم قاموا بتأبيرها يأخذوا قيمة الأجرة الاعتناء بها ليعتنوا به، هذا يقدروه كم مثلا قيمة التأبير وقيمة العناية والكذا بالنخلة، وكان قصاها وكان درهم يأخذوه بالاتمام، والباقي يتصدقوا به على المحتاجين، والباقي يصدقوا به على فقراء المسلمين بنية نفع صاحبه على صاحبه، يتصدقون به على أصحابه. كان مجاش مطلقا هذا العام. نجو إلى أسئلة الأخ عبد الله، سألنا أسئلة قال مسجدنا يعني فيه نقوش وهذه النقوش فيها أشياء مخفية، صور الحيوانات أو نحو ذلك، ما حكم هذا الأمر؟ طبعا النقوش التمويهية إذا كان عليه صور يعني حيوانات أو طيور ذات أرواح وغيرها يعني يكره وضعها في المسجد، حتى لو كان يعني على شكل نقوش هندسية ولا مهم حيوانات، مدام هي صور ذات الأرواح لا يليق وضعها في المسجد، لأنه حتى تشغل المصلين وتؤثر على الخشوع ونحو ذلك. لكن يعني فلا ينبغي أن يوضع في رأس المسجد بسجاد يحتوي على صور حيوانات ولا طيور ولا أشكال واضحة لذوات الأرواح. فإذا كان كذلك هذه يبلغ على أهل المسجد، وكان هي بالصورة الواضحة، مرات ترى في أشياء هندسية تتبان لك هي هكذا لكن هي تمويهية، تبان أنت تشوفها بشكل هو الآخر يشوفها بشكل، هذه الأمر يختلف. إذا كانت واضحة نخص، إذا كانت واضحة بدل على المسجد، كلم على الإمام المسجد والقيم ويستبد لها يعني بسجاد آخر يعني إن كان الأمر كذلك. لكن كان الشكل الأشياء غير واضحة جدا، هي مجرد خطوط ولا تمويهات، ما يظهرش منها حيوان إلا بتكلف وتأمل، هذا الحكم أخف ونشوفوا مدى ظهور الصورة ومدى تميز الصورة. لكن على كل صلاة المصلين صحيحة إن شاء الله ما دام يعني لكن زي ما قلنا صلاة المصلين صحيحة، ولا بد نفرق بين اللي هي الشيء الواضح جدا ولا الشيء اللي هو غير واضح إلا بعد التدقيق وبعد التمحيص، وشيء تمويهي ممكن أن تفهم منه شيء وهذا يفهم منه الآخر شيء آخر. ناتي للأسئلة اللي بعدها، أن هو نفس الأخ سأل على حكم يعني إبدال التسميع بالتكبير عند المالكية. طبعا هذا إبدال التسميع بالتكبير عند المالكية، طبعا هو في عند المالكية جميع التكبيرات الإحرام سوى تكبيرة الإحرام هي محل كل يعني تكبيرة منهم من الشروع حتى يصل لهذا الركع، إذا يعني انتهى من القراءة وبدأ ينحني ويقول الله أكبر، إذا وصل الركوع يقول ينبغي أن يكون يعني قد انتهى من قوله وكذا هكذا. المهم المالكية يقولوا من أسقط ثلاثة تكبيرات هذا عليه سجود السهو وجوبا، وإن لم يعني يعني هذا اللي عليه وجود بالسهو سجودا، ونصوا على ذلك. يعني بالنسبة لمن أبدل التسميع بالتكبير هذا في خلاف المذهب، هل عليه سجود سهو وإلا لا، ولا أحبط أن يسجد للسهو قبل السلام، لأن التسميع هذا من السنن الثمانية التسميع، فهو أبدلها بتكبير فكأنه لم يقلها فيسجد لها قبل السلام، هذا بالنسبة لمن أبدل التسميع بالتكبير. عندنا السؤال الآخر، سأل لي مسألة الشهادة العقارية، قال أني تميت بيع، وقلت له جيب له راق، له راق جابهم، لكن فيه شيء مهم ناقص اللي هو الشهادة العقارية، وهذا اللي على أساسها ربما يعني ثم البيع، هو من الرق الأخرى العقود الأخرى هذه ربما ما هيش بقوة الشهادة العقارية، وهذا معروف في ليبيا، فهو الشهادة العقارية ما جابهاش من اللي قبله المالك الأصلي، يعني صاحب الشهادة العقارية هو المالك الأصلي، وبعدين باعها لواحد تاني، وبعدين باعها شراها من اللي بعده فما جابهاش. فهو الآن أنت إن كان الأمر كذلك هو ما جاب لكش وتفسخ العقد، لأن إذا تميت العقد بناء على أن يجيب لك جميع الأوراق من حقك أفسخ عقد البيع، وبعدين تقدر تتفاوض معه على أمور أخرى، بعدين يعني تقول لا لو ما جبتهاش يعني نحاول نجيبها وكذا، والله نقبل بهذا الأمر من جديد بسعر جديد، ما فيش باس في ذلك، لكن وضح له، وبشرط أنك تكون لما تميت معاه المرة الأولى تام معاه على أساس مشترط جميع الأوراق تامة، إذا فيها أوراق ما هوش تامة ما فيش بيع بيناتنا، وهذا المتعامل به في السوق يعني. فإذا كان الأمر كذلك ما فيش باس أنك يعني أولا تتفق معه على إلغاء العقد الأول، لأنه غير مستوفي للشروط اللي متفاهمين فيها، إذا فعلا أنت متفاهمين أن نجيب لهم الأوراق وهو ما جابهمش تقدر تقول أني ما نبيش نشري، لأن العقد لما تميت معك على أن يكمل محرر العقود جميع الأوراق، ومحرر العقود هنا ما باش يتم لتوه لأن في أوراق ناقصات. إذا كان الكلام هذا ما يتمش إلا بهذه الورقة وما قدرش يتم لكم، فهذا يعتبر فيه خلل هنا في البيع، ما قدرش نسجلها باسمي، ما قدرش نحمي نفسي أن نسجل باسمي إلا بعد إحضار هذه الورقة. نجول السؤال اللي بعد، هذا سائقة مسافرة لغرض العلاج، مش معروف مدة الإقامة، ما حكم الصلاة؟ هل علي جمع تقصير الرباعية ونجمع أو نصلي كل صلاة في وقتها بدون تقصير؟ هي كاتبة هيك. طبعا القاعدة في هذا، الإنسان إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، وهذا المسافرين في الغالب هكذا ينو، يعني اللي ماشي قالك أنا ماشي مسافر ومش معروف أمتى نرجع، هذا 4 أيام فيتهم بطبيعة الحال، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هذا يجب عليه الإتمام ولا يقصر الصلاة، والملك يقدر المدة اللي هي هذه 20 صلاة في مدة الإقامة، إذا نقصوا عن 20 صلاة يقدر يقصر، لكن إن كانوا أكثر من 20 صلاة فهذه تم صلاة، فإذا كان ناوي أنت تقعد أكثر من أسبوع وحتى لكان مش معروف أمتى بتجي، المهم ما دام فتت مدة الإقامة خلاص هنا تمي صلاتك من أول ما توصلي وتستمرين على الإتمام إلى حين الانتهاء. هذه الأسئلة تريد أن نستفسر على تلاوة القرآن بغرض العلاج، هل يجوز بدون حجاب في المنزل أو لا؟ وقراءة القرآن لا يشترط لها، بالنسبة للمرأة لا يشترط لبس الحجاب، يعني يجوز للمرأة أن تتلو القرآن في منزلها بغرض العلاج ولا الرقية الشرعية ولا حتى التعبد من غير حجاب، ما فيش بأس ما دام في المنزل ما فيش رجال أجانب يرونها، ما هوش واجب ستة المرأة بالحجاب، هذا شرط عند وجود الأجانب، أما عند وجود المرأة في بيتها وبين محارمها ولوحدها لا يجب عليها تغطية الرأس لتلاوة القرآن. طبعا هو كسبيل الأفضلية إذا كانت تقرأ القرآن سواء العلاج ولا العبادة، الأفضل تكون على أكمل هيئة من الطهارة والأدب وتعظيم كلام الله جل وعلا، ومن هذا الوضوء مثلا نلبس اللباس المحتشم وإن قرأت بحجاب فهو أكمل في الأدب، لكن ما هوش واجب في هذه الحالة، ما فيش بس تسمع القرآن وهي مش ليس عليها غطاء الرأس. عندنا اتصال الأخ عبد الرزاق، تفضل.
3: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله يا شيخ وفتوى في مسألة الصلاة.
0: نعم تفضل تفضل.
3: تفاهم بيني وبين زوجتي وكنت لاحظت غلط بك، بعثت هكذا رسالة قلت لها، يعني كان في مناوشات قبلها في رسائل فهمتها،
0: نعم
3: بعثت لها رسالة قلت لها وعلي الطلاق وعلي الطلاق مع التأثير الحوش، تمام. وهي
0: اللي حوشك انت يا تقصد؟
3: ما كنتش يعني فنيتي، انا كنت اللي هذيكاي بس ما تروحش، وهي اوحت ترابع يوم.
0: انت كيف فنيتك؟ قلت لها ما عاد عفستي الحوش، ما عاد في عرفنا ما فيش تاع في واحد ما عاد عفستي، ما انا ما جاي بكل.
3: والله ما سمعتك يا شيخ.
0: نحكي كلمة، انت لما تقول لزوجتي وعلي طلق ما عاد عفستي الحوش، كيف بتكون قصدك يعني انك الليله هذيك بس يعني؟
3: الليله هذيك بس، وانا بنيتي التهديد، انا بس مش بنيتي انا
0: ما حاولنا من مسألة التهديد يعني. كيف بتكون انت واحد تقول لما ما تجينيش بكل، وقصدي ما تجينيش اليوم بس في نفس الوقت يعني؟
3: انا والله ما فهمت الميه، قلت لك مش في مكالمه فهمتها في
0: هو تو اخونا يعني عبد الرزاق كان تتصل بينا على 14-13، افضل نوضحوا لك المساله هيك مش تكون على الراديو تو. اتصل بينا على 14-13 هيك نستفسروا منك افضل، خير ما تكون على الراديو يعني.
3: تمام.
0: نعم. هذا بالنسبه للسؤال الاخت اللي سالت عن الحجاب. هذه أخرى سائلة أخرى قالت السلام عليكم ورحمة الله، اكتشفت أن زوجي عنده ماضي يعني فعل محرمات قبل زواجي، إنما حكم البقاء على ذمته، ومع العلم لدي منه طفلة. إذا كان الزوج يعني وقع في الحرام والزنا وكذا وقبل الزواج ثم تاب إلى الله توبة صادقة، فليس عليك إثم في البقاء معه، والزواج صحيح، ومش واجب عليك تطلب الطلاق بسبب معصية ماضية تاب منها. الله جل وعلا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. صوت الفرقان ذكر الله بعد ثلاثة ذنوب اللي هي لا يدعون مع الله إلى آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومجرد هو إخفاء للمعصية القديمة اللي فعلها ما يلزمش من نرى فساد النكاح لزواجكم، وبل هو مطلوب منا الستر في ذلك الوقت، هو مطلوب منا أن يستر على نفسه، وهذا مطلوب منا بعد التوبة، لا يطلب ممن تاب أن يعني يفضح نفسه يعني. فلذلك ننصحك أختي ما تجعليش الماضي هذا ما دام هو تاب وفعل هذا قبل الزواج وتاب منه يعني سبب لهدم الأسرة، إذا كان هو استقام فعلا الآن. وانظر لحاله بعد الزواج، هل هو محافظ على دينه وعفيف ويحسن العشرة ولا لا، وراعي مصالح بنتكم تو معكم بنت واستقرار الأسرة، وما تفتحيش لنفسك باب تتبع الماضي. إذا كان الأمر انتهى وتاب منه وندم عليه، ما عاش تفتحي باب تتبع الماضي هذا. إذا كان الأمر تاب منه واستقام الحال، ما فيش باس أن تتودي معه، وبل هذا هو لنصحك به تودي معه مدام في بنتكم مودة وعشرة قائمة، وإن شاء الله رب يصلح بينكم يحفظ أسرتكم وبنتكم يعني من كل سوء. عندنا مازال بعض الأسئلة الواردة. هذه سائلة تسأل أن الصائمة لقضاء دين من رمضان واستفرغت غصب عني، هل يكمل صيامي أو لا؟ يكمل صيامك معاش بس، لأن خروج القيء بغير اختيار لا يفسد الصوم إذا لم يرجع منه شيء، كان رجع منه شيء هذا يفسد الصوم، لكن التقيؤ اللي يفسد الصوم هو تقيؤ عمدا، هذا اللي مفسد الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. عندنا اتصال، الأخت رجاء تفضلي.
4: أيوة شيخ.
0: أي نعم نعم نسمع فيك رجاء تفضلي.
4: في علاج يا شيخ باهي، جاي تصيام رمضان ما نقدرش يعني نتابع الساعة 7 الساعة 7 ناس ما نقدرش نصيام.
0: ايه يعني دواء تاخذ فيه الساعه 7. تمام، انت يا ما الصيام عندك صيام دين انت وانت عندك ولا كيف؟
4: نعم
0: عندك صيام دين ولا شنو الصيام؟ شو اللي عندك؟
4: ما نقدرش نصيام رمضان.
0: صيام رمضان ما تقدريش شيء. الحبه لو بدك تاخذها الساعه 7
4: الساعه 7 الصبح من الساعه 7
0: الصبح، وما تقدريش تبدلها مثلا تو عندنا 6 6
4: يعني مش جوا واحد مجموعه
0: جاده. انت اسئله الطبيب قبل يعني، انت اسال الطبيب هل مثلا نقدر نبدلها الخمسه والخمسه مثلا السته والسته؟
4: الطبيب لكن ما تصيميش.
0: اي خلاص هي شوفي الطبيبه، انت هذه الطبيبه هي اللي بتقول لك. الطبيبه كان قالت لك يعني يمكن نبدله، لان الدواء كان يعني 7 و7 ممكن تبدله 6 و6 هيك العقل يقول يعني. فاسالها انت الدكتور.
4: ما ناخذ نفس.
0: تمام، كان يعني الصيام يسبب لك زياده مرض ولا تاخر شفاء؟ ما فيش باس تفطري إذا كان عارفة أنت بحكم العادة يسبب لك زيادة مرض ولا تأخر شفاء. هذا شيء يعني أنت تقدر تفطري وبعد ما تتحسن حالتك تقضي هذه الأيام كان قدرتي وتحسنت أمورك. لكن مسألة الدواء أسئلة طبيبة، راه كان مرات الدواء تغير من 6 إلى 6 وتستمر أمورك كويسة وتقدري. هذا كمان مش مشكلة الدواء، أنت مشكلتك إنك تفشلي وما تقدرش تصيمي، هذا شيء تاني.
4: نتعب.
0: خلاص شوفي نفسك وأسئلة الطبيبة وشوفي نفسك. أيوة مشكلة الدواء دي ممكن حلها يعني.
4: ما كان قلت لي الدكتورة نستر
0: العلاج. قالت لك الدكتورة ما تقدر تغير الدواء وتمشي 6 و6 وتقدر تصيمي وما يصير لك شيء، صيمي. قالت لك الدكتورة مثلا لا الدواء لابد يتخذ في أوقات معينة، مثلا كل 4 ساعات، ولا بد تفطري، افطري ما فيش باس. قالت لك يعني الدواء حلته مشكلته، لكن مشكلتك انت حتى لو خذيت الدواء 6 انت ما تقدريش تدوخي وما تقدريش تكملي صيامك. انا نقدر نقول لك افطري، لان الصوم يسبب لك فيه زياده المرض والدوخي منه وما تقدريش تكملي.
4: تمام
0: يا حاج، تمام. ماشي، شكرا
4: لك.
0: هذا السائل تسأل، السلام عليكم ورحمه الله، هل يجوز مسك المصحف لطلبه الجامع الحلقه من غير وضوء؟ هو ما يجوزش اللي غير المتوضئ ان يمس المصحف ولا ان يحمله سواد الحفظ ولا التلاوه، ولكن استثنى منه العلماء المالكيه المعلم والمتعلم للضروره، الصبيان ولا طلبه القران اثناء تعلمهم. طهارتهم صعب يعني المحافظ عليه وكذا، فيجوز لغير المتوضئ ان يعني من اللي يتعلم العالم المتعلم ان يقرا من المصحف دون ان يمسه او يقرأ من الهاتف ومن حفظه، ما فيش باس. كل هذا بالنسبة لطلبة الجامع ليقرأوا القرآن دائما ب وباستمرار. عندنا ما زالت أسئلة في التطبيق، نبدأ ببعض الأسئلة اللي واردة في هذه المسألة. قالت هذه لما تنادي لشخص آخر غير الأم والأب يعني وامك حيه وتناديه ماما، هل يجوز ولا لا؟ ما فيش باس اذا كان من باب الاحترام الامر، ما فيش ما يمنع. يعني مثلا شخص يعني بمقامه الام تقولها امي او كذا، او مثلا بعض النساء يعني ام الزوج تقول امي وغيرها، ما فيش ما يدل على ذلك. اذا كان على سبيل الاحترام والموده وعاده عادتكم هكذا، ما فيهاش باس يعني. حتى لو كانت الام الحقيقيه على قيد الحياه، واحد بيقول جدا ماما وهذا امي وكذا، بعض الناس هيك عندهم العادات هذه، ما دام ما هوش القصد منه اثبات الامومه الحقيقيه ولا الغاء نسب الام الحقيقيه، وجرى عرفكم هكذا في بعض البلدان ان هذا في المراه الكبيره يقولها يا ماما، ولا زوجه الاب يقولها يا ماما ولا يا امي، ولا الحاضنه ولا المعلمه زي الام يعني يقول لها امي وماما كذا، هذا على سبيل التكريم والاحترام. وما دام هو ما هوش على سبيل الحقيقه، ما فيش شيء باس، هذا الامر ما فيش شيء باس. هو صاحب بدء يعني مثلا اذا كان اوهم، يعني الاولى اذا كان في ايهام وغيره بانه هي الام الحقيقيه، هذا ما يقولهاش، ولا انتقاص لحق الام هي الحقيقيه، ولا تقليل من مكانتها، ولا هي تتأدى من ذلك ولا تتحس من ذلك، هذا امر اخر. لكن اذا كانت الام الاولى ما تضررش وعادي عندها الامر هذا، وهذا عند غالب يعني امهاتنا ما عندهمش مشكله في هذا، والمقصود هو مجرد الاحترام والموده ما يظهرش فيه بس ان شاء الله تبارك وتعالى. وهذا موجود يعني في مجتمعاتنا وفيه ما فيش اشكال في ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. ايضا عندنا سائله اخرى تسال، يعني قلت هذه انا والدي يتعرض للظلم من والده اللي هو جدي، وجدي شخصيه غير سويه ونرجسي ويتعامل مع الكل بطريقه سيئه، وبالذات ابي، ويطلب منه يعني اهانات وشتائم ويتعامل معه المهم يتكلم كلاما طويلا يعني مش حنا نذكره كامل، لكن اللي نعطوه النصيحة في هذا اليوم في هذه السؤال، بر الوالدين واجب، حتى لو كان الوالدان يسيئان أو يظلمان ما لم يأمرا بمعصية برهم واجب. والبر راه الناس يعني يما يفسر يا يمين يسار، يعني ما فيش توصل. لا البر ما يعنيش ان الانسان راه يرضى بالظلم ولا يعطي مال الوالد ماهوش مستحق فلوس ويطلب منك فلوس كذا واجب عليك تعطيه، لا اذا كان الاب عنده مال وماهوش محتاج وغيره ولم تعطيه مالا ما عليكش اثم وانت لست عاقا بذلك. يعني الانسان اذا ابتعد عن مكان فيه اذى ليه واهانه ليه ونقص منه ولا كذا ودفع الضرر لنفسه وخفف الفتنه منقص الفتنة ما هوش عقوق يعني، حتى لو كان الأب مش راضي هذا الأمر وبيفرض عليك، يعني ما دام هو الأب هو فارض نفسه بأمر ليس له فيه حق. البر هو في الطاعة، طاعة الوالدين في الطاعة في المأمر المباح، ما هوش في المعصية. لما يكون في معصية ما لا تطيعه في ذلك، وفي نفس الوقت خليك دبلوماسي، يعني يسموه فيه الناحية والذكاء الاجتماعي، يعني الحل راه يكون واضح معاه، ما يبداش يكون ساكت في كل الأمور كذا. ولا الأمر اللي واجب عليه فعله يفعله، وكان الأب مثلا عنده مال ويبي الزيادة وكذا وما باش نعطيه، ما عادي ما تعطيه شيء، وتقدر تستعمل طريقة أخرى، يعني أنا عندي كذا عندي التزامات نعطيهم لي كذا وما تبينش أو كذا، هذا كله تقدر تستعمله. لكن والده لابد يتواصل معه بالهاتف ويقضي حاجته كان يحتاج ويزوره، والأب كان طلب حاجة فوق من طاقة الإنسان وغيره مش واجب عليه يعطيه له، لكن يعتذر بأدب يحافظ يعني عليه قدر من الصلة والبر ومع حماية نفسه من الضرر. هذا كله يعني بده تكون في نوع من الذكاء الاجتماعي، ما هوش يعني لو بر الوالدين يعني لا يقولك لا هذا بر يعني في ذل وإهانة ليه، لا لا لا، إسلام أمر ببر الوالدين وكذلك أمر الوالدين بالعدل والإحسان إلى أولاده. الظلم هذا محرم من أي أحد، سواء كان أب ولا ابن ولا أم ولا أي كان، له يعني كثير من الصالحين ابتلي بوالدين عندهم شدة في الطبع وكان عندهم حتى ظلم، لكن هم جمعوا بين أمرين، وهذا اللي ننصحوك به، ننصح به الأخت السائلة ووالدها، يجمعوا بين أمرين. شنو هو الأمرين؟ الصبر والإحسان بقدر استطاعتهم على الوالدين. ثاني حاجة عدم الدخول فيما يزيد الأذى والضرر، يقدر يجمع بيناتهم، أني ما نضرش نفسي وفي نفس الوقت نكون باربي. لا بعض الناس يقول لا يا يمين ما تجيش، عادي نقدر نديرها، يعني مش لابد لا يا اما هكذا ماك، يا اما مع ابوي كويس مطلقا وكل كذا، يا اما ما يكلمش ونقطع وما نجيش، لا لا لا لا، تقدر تجمع بيناتهم بالحد الادنى. يعني ما قلت لك برا كل يوم وكل دقيقه وكل غلال، اجمع مهم الصله لها عده اوجه، ضروري تكون يوميا معاه ما دام هو مستقل وما نقص شيء وعنده من يخدمه وكذا، تقدر تساعده بالمال، الزيارة البسيطة، اتصال بالهاتف، زيارة خفيفة كذا لما تعرف في أداة تحاول تنسحب بطريقة ذكية كذا، كلها يستعمل يعني إنسان الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي ويتعامل بالطريقة هذه بدون ما يسبب يعني بسبب يعني عقوق للوالد ولا يرد عليه والله لا لا لا، ما تعرف الأمر كذا حاول انسحب مباشرة. هذه سيئة تذهب، قالت أمي ذاهبة عمرة مع ابن أختها، هل يجوز نذهب أنا وأختي معهم رفقة آمنة؟ أمك تذهب مع ابن ولد أختها، هذا هي خالته ما فيش باس محرم لي وتمشي معها، لكن أنتم لا، إن أنت هذا ولد خالتك يعني، وأنت وأختك هذا ولد خالت، هذا يوم هذا ليس محرم لكم. والسؤال هذا لحطه يكتر كثير هذه الأيام في الدار، سواء متطبيق ولا ملهاتة وغيرها، الناس كثيرة تمشي العمرة وفي اللي ما فيش من يمشي معها فتبي تمشي معها، يعني كأنه هو واجب. الأرأي العمرة سنة ليست واجبة، يعني في كثير من الناس مفرط واجبات وركب عليه ديون وغيرها، مش يقولوا مشي عمرة والراعة الحقيقية غادي وكذا وكتر، لا لا لا لا، الإنسان يكون متوازن في هذا الأمر. الله جل وعلا يعني أمرك بأمور، أنت يعني لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، هذا أمر محرم، أنت مش راجل تديري مستحب ترتكب المحرم، هذا ما الإنسان ما يدورش في حاجة مش يقول واهم شيء غادي ولا كذا كذا وفعل محرما، معناها الإنسان لو مش مش ماشي إلا اللي ماشي إلا يمتثل أمر الله جل وعلا، ما تمشيش من غير محرم، ما تفكرش في هذا، لا رفقا من وفي من يقول فاه الشيخ الفلاني أجاز وغير ذلك، تو الحديث واضح، لا تسافر امرأة مسيرة يوم الليل إلا مع ذي محرم، ما تسافرش، هذا ليس محرم لك، ولد خالتك هذا حتى لو كان معك أمك هذا ليس محرم لك، فما تسهلوش في هذا، بدأت كثير من النساء لابد تبي تمشي بأي طريقة فنلقاها تتساهل في هذا الأمر وتحاول تبرر لنفسها بعض الأمور الأخرى. يعني قال هذا بعض من المأدونين الشرعيين أوقفوا أعمالهم بسبب بعض المخالفات الصريحة للائحة التي تنظم عمل المأدون، فسحب منه الختم ونسخ العقود المتبقية عنده، لكن نرى بعض منهم يبرم العقود مع مأدون يزاول المعنى المهنة، بمعنى أن المأدون المفصول يأخذ الإجابة والقبول ويسجل للعقد ويمضي على أن المأدون الآخر هو اللي يلقن الإجابة والقبول، فما حكم هذا العقد من ناحية الصحة والبطلان؟ والصحة والبطلان إذا استوفى العقد الأركان والشروط الشرعية، العقد صحيح شرعا، لأن صحة النكاح ما تتوقفش أصلا هي في ذاتها عليه كون الشخص اللي يباشر الإجراءات التوثيق مادون ولا غير مادون ولا يعني لا، الصح والبطانة تتعلق باستكمال أركان النكاح وشروط النكاح، ما استكملت خلاص العقد صحيح. لكن ما دام الجهة المختصة أوقفت المأذون عن العمل وسحبت منه الختم ومنعته أنه يمارس المهنة هذه، ثم بعدين هو يتلاعب ويخالف الواقع، يجي يعني يظهر يعني يجيب في الأوراق المأذون اللي هم مرخصين اللي هو قاعد يبشرها، لا هذه فيها مخالفة للقوانين، مخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المأذونين اللي أقرها ولي الأمر، فيجب العمل بها، وهو يحرم المأذون هذا اللي ما عندهش ترخيص أنه يكمل، خلاص وقف ذاك الترخيص ما عادش تكمل خلاص. لكن مسألة العقد، العقد صحيح والزواج صحيح، ما في شيء إشكال في ذلك، لأن الأركان والمدام الأركان والشروط متوفرة العقد صحيح. هذا سائل قال البيع بالأجل، مثلا تكون السيارة ب20 وبعد 4 شهور ب40. البيع بالتقسيط إذا كان البائع مالك للسلعة قبل ما يبيعها، مالكها هو السيارة اللي ملكيني ملك تامته وحدي ملكتها، نقدر نبيعها بأي ثمن، المهم نذكر الثمن عند العقد، ثمن واحد ما ليش علاقة بيع ولا كذا، بعتها بالتقسيط ب40. ما دام ما فيش غرامات تأخير في السداد، ما قلتش كان راهو تأخرت في السداد 40 ناخذ منك 50، ما فيش بس كونك تزيد مثلا في الربح بسبب التقسيط، هذا ما فيش بس، لأن العلماء نصوا لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع العاجل مو زي البيع الآجل، فتجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، هذه ما فيهاش بس، المهم قبل ما تشتري منه يكون هو مالك للسلعة قبل أن يبيع لك، مالك من السلعة ومتحمل ضمانها وبالضوابط الشرعية. أيضا من أسئلة اليوم الواردة على التطبيق، هذه تسأل لي حسب اللوائح كيف نقسموا مرتب ومنحة ابن استشهد مع العلم أنه غير متزوج ووالديه أحياء، وهل إخوته وهل الإخوة لهم حصة أم لا؟ المرتب المتحصل عليه بعد الوفاة هذا نقسمه حسب اللوائح وحسب القوانين اللي هي صادرة من الجهة المانحة. من اللي عاطي المرتب؟ وزارة الشهداء والمفقودين. هذا المرتب ماهوش ميراث حتى نقسموه لا الأب شن ياخذ والأم والأخوة كذا، وكان ميراث الأخوة ما ياخذوش، والقانون أيضا أظن الأخوة ما ياخذوش. كيف نقسموه؟ هذا نقسموه حسب وزارة الشهداء والمفقودين. وزارة الشهداء والمفقودين شن تقول؟ هذا عنده أب وأم، عاطي الأب مثلا 2000 والأم 2000، هذه 1000 1000، خلص زي ما قسمت وزارة الشهداء والمفقودين ينقسم المبلغ. هذا ليس ميراثا، المال الإنسان يعني التركة اللي هو ميراث، هذا إنسان يعني تركه الميت أو كان سببا فيه زدية مثلا، لكن المال اللي ما ملكاش الميت قبل وفاته هذا ليس ميراثا ولا يدخل في التركة، هذا يقسم حسب الجهة المانحة. فتبوا تقسموه، شوفوا وزارة الشهداء والمفقودين واعطوهم من هم أنتم كل واحد صفته وكذا، ويقول لك عندهم قانون يقسم كذا في الأب والأم، يقسموه الأب والأم نصفة وكذا وهكذا. يعني السلام عليكم ورحمة الله، حكم خروج الهواء من المهبل وليس من الدبر ويتكرر عندي بشكل مستمر. الريح اللي ناقضة هي الريح الخارجة من الدبر، أما ما يخرج من قبض المرأة من الهواء وغيرها هذا ليس ناقضا للوضوء. هذا يسأل على شراء النافتة ب15 قرش من محطة الوقود وبيعها بأضعاف سعرها بكثير خارج محطة الوقود أو للنقل في المنزل فيه شيء من الحرام، والمشتري يعلم بسعرها الأصلي ولكن يشتري لأنها غير متوفرة، هذا محرم. لماذا؟ مش لأنه يعلم ولا ما يعلمش هو، يعني لأن هذا السلعة مدعومة من الدولة، الدولة شرتها ب13 جنيه، جي كلفة 12 دينار و13 دينار مكلفة بدأت في بعض الغلاء الوقود في هذه في العالم في هذه الأيام، وتبيع فيها ب15 قرش، يعني الدولة تكلف الدولة الليبية ممكن ان الوقود وغير قريب 60 مليار 70 مليار وتبيع فيه ما يجيش حتى بمليار ولا مليارين اللي تجيب فيه، فهي دولة سعراتها بسعر مدعوم حتى للانتفاع فقط، يعني اللي عنده سيارة يستعمله، اللي عنده سيارة كبيرة ولا سيارة مية يستعمله، اللي عنده كوشة ولا ما ولا مثلا كذا يجيب كذا من نقابة المخابز أوراقه كذا وياخذ الكمية اللي يحتاجها للنافتة، اللي عنده مثلا عيادة وغيره يجيب ما يفيد بأنه عنده مولد ويحتاج إلى كذا كذا ويأخذ النفط متاعه. اللي عنده حوش عنده مولد ما يجيب ما يثبت من المديرية ويأخذ النفط متاعه، هذا هو للانتفاع فقط. لكن باش تبيع منه حتى ليترة أمر محر. أنا شريت 13 وبعت 15 قرش وقلت للانتفاع وعندي قانون في ذلك، أي واحد يبيع هذا حرام وماله حرام ويأكل في الحرام ويمكل في الطرف الحرام، والأمر واضح المفروض ما يحتاج إلى كثير من الأسئلة. هذه يعني سائلة يعني تعاني من وسواس الصلاة ونركز على القراءة وكذا وعيد القراءة مرة ومرتين، وهذا هي الوسوسة دائما اللي عند الاسماء اللي عند الاكثر من الوساوس هذه. الحل هو عدم تكرارها، الحل هو عدم التكرار. يجيك وسوس يقول لك يعني ركعة ولا ركعتين ولا نخليه، يعني معاش لا ألتفت له، لا ألتفت للوساوس. الإنسان ما دام الوساوس هذه اللي عنده كل يوم تزيد حتى هو يعني الوسوسة بتزيد. ما تعيدش الصلاة بسبب الشك. لما إذا قرأت الفاتحة وجاك الشك قريتها ولا ما قريتهاش، انتقطها صحيحة ولا ما انتقطهاش، انت قريتها قول هي قريتها وما التفتش للشك، ما نعودش القراءة. أقدر نقرأ الفاتحة مرة.

شرعا أن يؤدي المسلم العبادة على وجهها المعتاد، مش ضروري يوصل لمرحلة اليقين الذي لا يخالطه أي احتمال، هذا ما مش موجود. فأنت الوسواس دي معاملة بالعكس، الوسواس يقول لك عاود الفاتحة أنت تقول أني ما نعاودهاش، يقول لك الصلاة الصحيحة قول الصلاة صحيحة وبنكمل. في البداية ممكن تقلق شوية وتشتري، لكن مع الاستمرار هذا يضعف الوسواس تدريجيا إلى أن تنتهي منه. فأنت إذا توضيت وتصلي وبدأت تصلي وتحاول في ذات الفاتحة زي ما تعلمتها وجاتك الشكوك وقالت لك يعني لا صلاتك صحيحة وما تعودش الصلاة وتذكر يعني دائما أراه الشيطان لا يريد منك ترك الصلاة فقط، لا يريد يعني أن يحول الصلاة من راحة وسكينة إلى تعب ليك ومعاناة، فأنت ما تعطيش الفرصة هذه، أنت ما تعطيش الشيطان الحاجة اللي يبها، لا صلي بثقة وكمل عبادتك وما لا تلتفت إلى الشكوك بداتك لما تكون متكررة، وإن شاء الله ربي يشفيك من الوسواس هذا، راه ابتلاء عظيم يبتلي يعني يبتلي به الإنسان. فالحل متاعها ديما ما تدوراش، اللي ما دوراش فترة ويتعالج يمشي أموره كويسة، واللي ديما يتبع في الوساوس هذه وغيرها هذا راه مش حيمشي قدام وحيزيد من الوساوس وحيوسوس على نفسه ومدر نفسه يعني 100 موضوع. هذا تسأل على حكم يعني اشتريت المشروع التخرج هل جائز يعني أم لا؟ طبعا هذه سبحان الله في بعض الأسئلة غريبة من الناس أن يسألها، يعني تو هو مشروع التخرج اللي يديروا فيه الطلبة الآن وغيره، شنو الغرض الدولة علاش دارينا يعني مشروع تخرج مادة منزلينها في سنة رابعة في كل المواد ولا كان في نظام الفصل الأخير ينزلوا فيه في مادة، شنو الغرض منها هي؟ يعني شنو الغرض منها؟ الغرض منها أن يتعلم الطالب يعني يتدرب على طريقة إعداد المشروع، يعني كيف يكتب كيف يطبع كيف يجمع المصادر والمراجع يعني كيف يبحث يعلمه كيف تكون باحث، هذا هو الغرض منه. يعني الغرض من مشروع التخرج راه مش مجرد انك تكمل ليسانس ولا تاخذ شهادتك ولا هي حاجة من متطلبات الدراسة، لا لا ليها دافع علمية ودافع تربوية ان الطالب اللي تعلم يطبقه. عند قريت 3-4 سنوات ولا قريت ما 7 ولا 8 فصول يعني فيه دراسة فيها مشكلة، مشكلة دراسة وتنمي مهاراتك البحثية وتحلل وتعرف كيف تحلل وتجمع ورأي الطالب وكذا، كل مطلوب في البحث العلمي يدربوك كيف تحل المشكلة لما تجي كيف تحلها، يقيس في قدرة الطالب كيف يدير بحث مستقل ويعدوا فيك حتى لسوق العمل بعدين، ما هو في دراسات عليا بعدين وغيره كذا ما تفهمش، ما هو بدراسة عليا بكل يوم أبحاث وغيره. فلابد من إبراز المهارات الطالب وقدرته الحقيقية في التخصص اللي درسه من خلال مشروع التخرج هذا، وحتى كان متعب شوي يحتاج إلى وقت وجهد، لكن راه فائدته الحقيقية في الخبرة والمعرفة اللي بيكتسبها الطالب من مشروع التخرج. فإذا كان المشروع المقصود بمشروع زي ما قلنا أن يخلي الطالب يعني يشري مشروع التخرج ويدفع مال لشخص ثاني، وللأسف بعض منهم متعلمين وبعض منهم كذا، هذا هدف المشروع يبدأ يخدم للناس في مشاريع عن طريق الذكاء الاصطناعي ولا البحوث ولا غيره ولا جوجل وغيره، ويعطي الناس مشاريع جاهزة ويكتب الطالب اسمه علي أنه داره هو داره، هذا واضح الحرام فيه، واضح ما يحتاج للسؤال، هذا فيه غش وفيه كذب وأكل المال بالباطل ونسبة العمل ونسبة عمل الغير إلى النفس من غير وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس من، طبعا يعني ما قلناش راه هذا في البحث، أنت احتجت لاستشارة، ما فيش بس أنك تستشير ناس متخصصين في المراجعة اللغوية، في تدقيق علمي، في استشارات فنية، فيها استشارات متعلقة بالفورمات وغير جماعة الطباعة يقول لك في الوورد وبعض الأمور اللي ما يخافي عليه، يقول لك أنا تو تكتب في جوجل أي حاجة في اليوتيوب يطلع لك كل شيء، أي مشكلة يطلع لك، والطالب المفروض يعرفها كلها حتى الطباعة والأمور، يطبع بنفسه بيكتب بنفسه وحتى مهوش فهلا يعلم لدى الرأي، مش يتعلم الطالب كيف ينزل المشروع. ففي فرق بين المساعدة في مراجعة لغوية والعلمية هذه عادي،
لكن ما يجوز لاش لأي

0: القالب أن يشتري مشروع جاهز يكلف شخص أن يتم يكتب له بحث وبعدين يقدمه باسمه. هذا الأمر ما يجوزش، وعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من الغش ونوع من التزوير ونوع من تغيير الحقائق لا يليق بالمسلم ذلك. حتى المسلم يعني حتى في مسيرته بعدين ومسيرته المهنية كذا شاري بحث شاري كذا، هذا ما إنسان ما يليقش بالمسلم يعني. قلت السلام عليكم فضل الشيخ، ويدو السؤال عن نفقة الزوج على زوجته، هل صحيح كما يقال أنه ينفق عليه في كل شيء إلا في علاجها إذا كانت مريضة؟ المسألة هذه نفقة، طبعا النفقة من الحقوق الزوجية اللازمة للزوج على زوجها، وتشمل الطعام والكسوة والسكنة وآلة التنظيف وغيرها. العلاج فيه خلاف في المذهب حتى علماء الملكية، وإن كان يعني المشهور لا يوجبون على زوج تكاليف علاج الزوجة إلا إذا تطوع به، لكن لما نشوف أصول المذهب ومقاصد المذهب نجد أنهم مثلا أوجبوا الزينة لتتضرر المرأة، أوجبوا على الزوجة الزينة لتتضرر المرأة بتركها الكحول وغيره والحناء وغيره، فترك العلاج هذه أشد ضرر من ترك الزينة، فهو أولى أن يكون على الزوج خاصة إذا جرى به عرف الناس. عرف الناس اليوم يعني يجعلون العلاج على الزوج، وهذا اعتمدت معظم حتى قوانين الأحوال الشخصية القوانين الدول المسلمة، وهذا هو الذي نفتي به أن على الزوج أن يعالج زوجته إذا كان قادرا على ذلك، وهذا اللي نفتي به. هل يجوز، سائلة قالت في رمي في يوم رمي العدة يجوز فلمة عشاء؟ لمة عشاء ماهوش مستحب ولا واجب الأمر، هذا جاه ناس وضرت لهم عشاء لها ذلك، لكن الأفضل ترك ذلك. يعني ما نصحوش أن نجعل عادة من العادات اليوم اللي باليوم اللي يعني تنتهي فيه المرأة من عدتها كلهم يجوا يلتموا وقدروا يتعشوا قدام، هذه العادة مفروض يعني تترك وغيرها، خرج من عدتها خلاص عرفنا اليوم وتم زارها كسلموا لها وكذا ما فيش بس، لكن ديرها لمة عشاء وتكاليف وغيرها، وخصوصا بعض النساء عندها أيتام وغيرها وتكلفة ونحو ذلك، هذا لا ننصح به، وعلى المسلم يتقي الله تبارك وتعالى خصوصا إذا كان عندهم أيتام وغيرها يبتعد عن هذه الأمور، ومعش خلها عادة ثابتة، لأن العادة بتسهل فيها مرة واثنين تبدأ عادة ثابتة يعني في هذا. بهذا يعني بهذا السؤال نكون قد أكملنا الجزء الثاني من حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا سؤال آخر عبر البريد يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك، هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح؟
2: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج.
1: نعم.
2: مسألة الواسطة خلينا نكون الناس فيها على بينة. الإنسان اللي ما حجش، لم يحج وبذل الجهد، احنا نقول في القرعة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله أعلم، خاصة المذهب المغربية يعني، على عكس المذهب المشرقية كما أذكر أن الحج فرض على التراخي، ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد، أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي، معناها أمتى ما تخطر لك تطلع وتمشي وتحج ما دام عندك إمكانية.
1: نعم.
2: ما دام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في القرعة في 20 عام يخش في القرعة وقاعد ما حصلش. فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى أن يعني تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، إن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل أنت. أنا قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في القرعة.
1: نعم.
2: عن طريق القرعة يعني ما حصلش في القرعة، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قلة لا يتناسب الآن القول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوفه مثلا الآباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكل على الإطلاق، في أي سنة يطلع يقدر يحج يعني، ناس ليس هذاك الاهتمام في سعمية توزيع القرعة على البلدان الإسلامية يعني، لكن الآن الأمر يختلف. هذا اللي يجر على كلام على الواسطة. الآن أنا بحصل الواسطة، إذا ما حجتش حجة الفرض يا شيخ، من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
1: نعم.
2: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحوله شخص حطوك أنت مكان هذا، ليش وسرعة
1: يعني ذهاب على حساب كراسي القرعة مثلا.
2: نعم. إيه بيحوله شخص حطوك مكانه،
1: هذا لا يجوز.
2: هذا لا يجوز، أخذت حق غيرك يعني.
1: نعم.
2: وحرمت غيرك يعني، زي ما أنت ما أنت لست بأفضل منه يعني، هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة، والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
1: نعم.
2: بوعود معينة، بمنصب، بمكان، بخدمة معينة، بكذا إلى آخره يعني.
1: بأي مصلحة يعني؟
2: بأي مصلحة إيه يعني.
1: هذا كله باب الرشوة،
2: هذا كله يدخل باب الرشوة. بهني نعرف واحد مسؤول، وأني ما حجتش في الأصل، ما حجتش، ما حصلتش، ومشيت مرة وحولت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وكذا وما حصلتش. فأنا من حق الواسطة، من دور الواسطة. في أمر آخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع، وهو حج الحساب الشخصي.
1: نعم.
2: يعني الآن لما تشوف المجتمع، بعض أفراد المجتمع يعني فيه اللي باع أرضه بشيء الحج، هذا اشترى آخرته بدنيا، يعني دفع يعني أموالا حر ماله كذا، وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيها بالقرعة يا شيخ، يبيها بالبلاش.
1: نعم
2: هذا موجود،
1: لا يستويان،
2: لا يستويان على الإطلاق.
1: نعم
2: ويستغلي يتغلاها، لكن لو بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون، مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج بسبعين ألف وثمانين ألف نتكلم عليه، الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال، أتكلم لا أتكلم لعامة الناس، هذا ليس عليه حرج لا يملك، لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله، ومع ذلك تلقاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما قلت اللي ما عندهمش، لأنها ببلاش. أنت محاط، أنت مستطيع وأنت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج، ولكنك لم تحج، حج قبل الله تحج يعني إنسان، وخاصة إنسان لما يتقدم في العمر، يعني مالك الذي قدمت لله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه، ولا أنه يجوز ولا العكس، لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه، عنده قدرة أنه بحاجك، ما فيش باس، عندك واسطة في أحد من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير، فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
1: نعم
2: يعني مخالفة يعني تخطب عليها مخالفة شرعية، ففي هذه الحالة والله أعلم ما فيش بأس، والله أعلم. فإذا ما لم يترتب عليه محظور شرعي، فبالتالي من حق الإنسان أن يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي اللي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا، نصيب غيرك طلع في قرعة يعني، أو مثلا المكان الفلاني بياخدوا منهم مفروض 20 منطقة فلانية بياخدوا 19 والعشرين ليك أنت، هذا شرعا لا يجوز حتى لو كنت بنفس المنطقة، بأي حق تقدم أنت القرعة هذه؟ نوع من أنواع القسمة العادلة عندنا إحنا.
1: نعم
2: القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس، أو قلنا زي ما قلنا ما ترتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة، والله أعلم.
1: نعم نعم بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
3: سيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له انفخ فيه الريح الروح، لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته، هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامه بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية، حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكي على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل. وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير، أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها زيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح، يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية. أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هيك، جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش فيه إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم أحيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني رسمت صورة بقرة ولا خيطتها في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار، تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا بالصورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة، سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات، فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار، مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد، بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور، فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب، وهذه رقم في توب. قال لا بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال لا نعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، ما دام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما رد على أبي الدرداء رد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في ثوب، هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال. يعني بعض المذاهب، ولعل يكون فيه فسحة، قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة، رأس بنادم، زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه، ولا شو يقولوا لها، متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس. لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحل الحياة، فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة. هذا قول موجود، وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل، اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى، صفات الله جل وعلا، أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة
2: من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة والجواب عنها والجواب عما ورد في صفحة البرنامج، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول مسألة قرعة الحج التي فعلت في الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي هيئة الحج والعمرة عملت قرعة للمتقدمين، وخرج في هذه القرعة من خرج، ولم يخرج كثير جدا من المتقدمين، لأن هناك عددا معينا هو الذي تمت عليه القرعة. فأولا نحن ندعو ونبارك لكل من ظهر اسمه في القرعة ممن استوفى الشروط، ممن استوفى الشروط ولم يزور ولم يخالف الشروط ولم يسبق له الحج وقدم في هذه القرعة وظهر اسمه، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه هذه النعمة العظيمة وهذا الفضل العميم، وأن ينسئ له في عمره ويهيئ له من الأسباب حتى يتم حج بيته الحرام ويقيم ركن الإسلام الخامس وهو حج بيت الله الحرام. أما الذين لم تظهر أسماؤهم أما الذين لم تظهر أسماؤهم في هذه القرعة ممن لم يحج فقد أدى ما عليه، وبإذن الله الأجر حاصل له ولو لم يظهر اسمه في هذه القرعة. يعني نحن سمعنا بأناس يقدمون في القرعة منذ سنوات طويلة، بعضهم يقول من سنة 2000 أو 2001 هو يقدم في القرعة، ولكن لم يشأ الله سبحانه وتعالى بعد أن يعني يتيسر له هذا، وبالتالي فأجره ثابت. وكلامي هذا تسلية له بأنه قد فعل ما عليه. الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب للحج وتحصيل الاستطاعة إذا كان بالإمكان، وقد قدم هذا الشخص كل عام في القرعة فقد أدى ما عليه والأجر ثابت له. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجاهدين في إحدى الغزوات، قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. يعني شن كان معنى كانوا معكم؟ أي كان لهم من الأجر مثل الذي لكم. لماذا؟ هو يحب الجهاد ولكنه لم يتمكن، يحب أن يحرس الثغور وأن يحرس بلاد المسلمين، ولكنه كان ضعيفا لمرضه أو لكونه امرأة أو عاجزا أو كذا. وبالتالي فالإنسان الآن في برنامج الحج وقد صعب الأمر واشتد، نعم خلاص المطلوب منك أن تقدم القرعة كل عام وأن لا يفوتك عام من الأعوام، لأن القول المقدم عند المالكية أن الحج واجب على الفور. شو معنى على الفور؟ إذا أخر سنة أثيما. فنحن نسلي من لم يظهر اسمه في الحج ونقول عليك بالدعاء أن ييسر الله لك في قادم الأعوام، وأن يخلص الإنسان سبحانه لله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر في مسألة القطاع الخاص. أنا أريد أن أنبه على هذه النقطة المهمة، أن الحج واجب على الفور، وبالتالي هل الإنسان الذي لم يظهر اسمه في الحج نقول سقط عنه الحج هذه العام؟ أقول لا، المسألة ينظر. إذا وجد القطاع الخاص في الحج دون تزوير ولا خداع ولا كذب ولا مخالفة فإنه يجب عليه أن يحج حتى من القطاع الخاص. طيب عندنا بعض الناس لم يظهر اسمه في القرعة، لكن مثلا يوجد حج بالقطاع الخاص ب100,000 دينار. نحن نعلم أن أغلب الناس لا يستطيع توفير هذا الرقم، هذا ليس مستطيعا، فلا يدخل في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. لكن بعض الناس له أموال وله عقارات، لو باع هذا العقار لكان بإمكانه أن يحج. فيا أيها الناس، الإنسان الذي له عقار ولم يظهر اسمه في القرعة وكان يوجد الحج بالقطاع الخاص دون ما تزوير كما ذكرت ولا خداع، فهذا يجب عليه الحج لأنه يكون مستطيعا. لأن يا جماعة مسألة الحج مش معناها لما ما تطلعش يطلعش اسمي في القرعة خلاص أنا معاش مطالب بالبحث عن طرق أخرى، لا، نبحث عن الطرق المشروعة التي بإمكان الحج بها وليس فيها مخاطرة وليس فيها كذب ولا غرر ولا خداع ولا أخذ حقوق الآخرين في الحج ولا شيء من هذا القبيل. فمثلا في السنوات الماضية توفر الحج ممكن ب100,000 و150,000 وكذا، بعض الناس له مقدرة على هذا العدد أو على هذا الرقم، وبالتالي هذا راه يكون مستطيعا. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة الزواج والحج أيهما يقدم، يعني إنسان له مال، هذا المال يكفيه للحج ويكفيه للزواج، زواج نفسه، هل يقدم الحج على الزواج أو يقدم الزواج على الحج؟ وقال بعضهم معتمد أنه إن لم يخش على نفسه الزنا والعنت فإنه يقدم الحج، وإن خشي على نفسه الزنا فإنه يقدم الزواج، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن احنا في مجتمعنا عندنا بعض الناس يقدم زواج أبنائه على حجه هو، هذا ليس له أصل في الفقه. أني هل الله سبحانه وتعالى سيسألني زوجت أبنائي أم لا؟ لست مسؤولا عنهم. نعم إن فعلت ذلك لي الأجر والثواب وفضله عظيم، لكنه ليس واجبا علي. فبعض الناس للأسف يؤخر الحج حتى عندما كان متيسرا، ويقول أو عندما كان بالحج بالفلوس يعني، ويقول أني لست مستطيعا. ليش؟ قال والله السنة هذه نبي نزوج أولادي. هذا ليس له علاقة بالشرع. الله سبحانه وتعالى أمرك بالحج وقيده بالاستطاعة، إذا وجدت الاستطاعة وجب عليك الحج، ليس لي علاقة بمسألة الأولاد. أنا والله عندي أرض وخير ما تبيحهاش إذا كان فيه الحج عن طريق القطاع الخاص. قال لا والله كنا نلقى هالأرض بنخليها للصغار، الصغار أنا ملياش علاقة بهم. يوم القيامة ربي قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. نعم ينفق الإنسان على أولاده اللي هم تحت سن البلوغ، لكن هل يقدم تزويجهم على حجه هو؟ لا. فلينتبه الناس لمسألة القطاع الخاص في الحج إن وجد وكان ليس فيه خداع ولا كذب ولا كذا، وكان للإنسان عقارات زائدة عن حاجته الضرورية، لا نقول له بع بيتك وابقى في العراء، لا. لكن بعض الناس يا جماعة عندهم أراضي، بعض الناس عندهم محلات، في اللي عنده أرض على الطريق حتى بـ1,000,000 ما يبيعهاش، وبعدين يقولك وين يا سيدي والله احنا ما لايمناش في القرعة والحج في القطاع الخاص، وين من حصله؟ كيف انت عندك الأرض الفلانية حتى بـ500,000 ولا بـ1,000,000 ما تبيعهاش؟ لا والله هذيك بنخليها للصغار، ما فيش حاجة اسمها الصغار، هذه الصغار نقولها لما تكون حججت حجة الفريضة، حجة الإسلام. بعد ذلك لو سألتني أي نفضل، حج النفل وإلا نحجج أولادي، ممكن نقول لك والله حج النفل قام غيرك بإقامة الموسم وإعانتك لأولادك، هذا في ثواب كبير. نعم. وأختم في هذه المقدمة بمسألة أن الواجب على هيئة الحج والعمرة أن تفصح عن العدد الحقيقي الذي قام الاقتراع عليه. هذا من حق الناس جميعا، أن تخرج هيئة الحج مسؤولوها، وأن يكونوا يعني كما يقال على قدر المسؤولية، ويقولوا العدد المقدم لليبيا كذا، أعضاء البعثة كذا. نعم من حقهم أن يستثنوا عدد لأعضاء البعثة، لأن الحج لا يمكن إلا بهم. أعضاء البعثة ممكن يصلوا حتى 300 نفر، لهم في جانب يعني لجان مختلفة، لجان ترحيل ولجان استقبال ولجان صحية ولجان شرعية، مفتين ولجان كثيرة تكون في البعثة، ولكن هذا واجب هيئة الحج الإفصاح، لأن الناس من حقهم أن يعرفوا العدد الذي تم الاقتراع عليه، ولهذا لنا سنوات لا نعرف العدد الحقيقي الذي تم الاقتراع عليه، ما يعرفوش الناس. وبالتالي أقول نعم، أكيد هيئة الحج تتعرض لضغوطات كبيرة من الدولة ومن الجهات الأمنية وكافة الجهات في الدولة، يجب عليها أن تفصح عن العدد الذي تم الاقتراع عليه، وأن تذكر ماذا يفعل بالأعداد الأخرى حتى يكون الناس على بينة، ومن حق الناس أن تطالب بحقوقها. نعم، لأن أمر الحج لم يعد بالأمر السهل، والقطاع الخاص كما ذكرت يعني هو يكلف أو يكلف أمرا كبيرا لا يستطيعه كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لمن لم يخرج اسمه في قرعة السنة، وأن يعيد وأن يمكنه الله سبحانه وتعالى ويسخر له في الأعوام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يتم على من ظهرت أسماؤهم في القرعة وكانوا ممن انطبقت عليهم الشروط ولم يكونوا قد سبق لهم الحج من قبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم هذه النعمة العظيمة. نستقبل الآن الأسئلة لنجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك عبر البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات، إذا كان عندنا اتصال، أو نبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. نبدو على بركة الله بصفحة البرنامج. هذا السؤال يقول صاحبه: متى يقع الطلاق؟ هل من يوم نطق الزوج به أو من يوم حكم المحكمة؟ ومتى تبدأ العدة؟ وهو سؤال مهم الحقيقة جدا، لأن الواقع يقول أحيانا يطلق الزوج زوجته، يتلفظ بالطلاق ويقول لها هي طالق، مثلا نقول بتاريخ 15/10. إجراءات إثبات الطلاق تتأخر في المحكمة، ممكن يمر شهر شهران أكثر، أحيانا المحكمة تحكم بثبوت الطلاق في شهر 12 كمثال. فالسؤال: هل الطلاق يحسب من يوم نطق الزوج وتلفظه به أو من يوم إثباته بحكم القاضي؟ أقول في الجواب: الطلاق يثبت من يوم التلفظ، اليوم الذي تلفظ فيه الزوج بالطلاق أو حلف بالطلاق وحنث في ذلك اليوم، تدخل المرأة العدة من ذلك اليوم ولا تنتظر حكم المحكمة. فحكم المحكمة هي إثبات للواقعة لواقعة طلاق الزوج، وهذا أمر يغفل عنه للأسف كثير من الناس. المرأة تقول أن زوجي بعت لي رسالة قالها فيها هي طالق بتاريخ مثلا زي ما ذكرنا 15/10، وهي رفعت أمرها القضاء والقضاء استغرق الإجراءات المعهودة، تقول القاضي حكم بصحة الطلاق يوم 15/12، احنا نتكلم على شهرين. فنقول المرأة طلقت من يوم أن تلفظ الزوج بالطلاق ودخلت العدة في ذلك اليوم. نعم، إجراءات المحكمة تقول القاضي يأمرها بالدخول في العدة من ذلك اليوم، وهذا مجلس البحوث له فيه قرار وبيان، وأحاله على المجلس على القضاء منذ أكثر من سنة، بين له أن الحكم الشرعي أن الطلاق متى ما صدر من الزوج وكان الطلاق واقعا، فالمرأة يجب عليها أن تدخل العدة في ذلك اليوم وتعد مطلقة في ذلك اليوم. مش نقول لا والله تقعد معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لمتى؟ لين نشوف حكم المحكمة الجزئية. أحيانا حكم المحكمة الجزئية يقول الطلاق صح، يمشي الزوج شدير يمشي يستأنف في محكمة الاستئناف، وبعدين في محكمة الاستئناف يحكم مثلا القضاء في محكمة الاستئناف بثبوت هذا الحكم ويقولوا لها خشي ادخل العدة في هذا اليوم. وهذا من ناحية الفقهية نقول المرأة دخلت في العدة منذ أن تلفظ الزوج بالطلاق. هذه إجراءات قانونية. إذا المرأة مثلا في محكمة الجزئية ولا في الاستئناف يقولوا لها ادخلي العدة نقول هذا إجراء قانوني. أما الإجراء الشرعي فهي واجب عليها الدخول في العدة من يوم تلفظ الزوج بالطلاق. نعم لا يمكنها أن تتزوج وفق الإجراءات القانونية، لكن وفق الإجراءات الشرعية هي قد خرجت من العدة. نستقبل هذا الاتصال. عياد. نعم عياد من سورمان، تفضل يا عياد.
3: الله يبارك فيك. السلام عليكم شيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله شيخ. إن شاء الله.
2: أهلا وسهلا بكم. مرحبا.
3: الله يعطيكم على البرنامج الطيب. والله يا شيخ والله.
2: الله يسلمك إن شاء الله. تفضل.
3: والله الله يبارك فيك. أنا عندي والدتي يا شيخ كبيرة في السن 91 سنة هيك بهي.
2: نعم.
3: وعندها شوية حتى الزهايمر شوية هيك.
2: نعم.
3: يعني في الصلاة ديما تسأل تصل فيه تقول هل أنا صليت؟ نقولها أنت صليتي وقدامي تبدأ تصلي هي، لكن هي يبدأ لحاجة شف.
2: نعم.
3: هاي من شوي مثل عليها شوي. والله
2: أنا بنسألك يعني شن الزهايمر اللي تشوف فيها كيف بادي وإلا كل حياتها بدت تنسى ودائما تنسى وكذا؟
3: لا في حاجات تنسى فيها وفي حاجات لا.
2: تمام ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: الله يرحم والديك. معلش ملاحظه بسيطه استاذي ان شاء الله.
2: ايه تفضل.
3: الله يبارك فيك. احنا قناه الدار الافتاء على المسموعه تقطع، ما مش قضيه، يا ريت يشوفون الموضوع هذا
2: في سرمانه.
3: ايه سرمانه ان شاء الله.
2: آه هي يسمعونك ان شاء الله، يبلغون تلك القناه ان شاء الله.
3: الله يرحم والديك.
2: سيد عيد بارك الله فيك، تشكر. طيب إذا احنا أجبنا صار على سؤال الأخ هذا اللي تكلم عليه مسألة الطلاق، وأنا نبهت وأعيد التنبيه، المرأة التي طلقها زوجها أو حلف بالطلاق ووقع الحنث تدخل العدة في ذلك اليوم، حتى لو تأخر إثباته في القضاء أشهرا أو سنين. نقول من الناحية الشرعية دخلت العدة من يوم تلفظ الزوج بالطلاق، وتكمل العدة بحسب حالها. إن كانت من ذوات القروء مازال يجيها الدورة خلاص عدتها ثلاث أطهار، وإن كانت كبيرة يائسة وانقطع عنها دم الحيض فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر. نعم إذا خلينا نجيب ما عليه سؤال الأخ عياد أو من مع عبد السلام. عبد السلام من مصراتة. عليكم السلام ورحمة الله.
4: معلش يا شيخ من بسألك سؤال لو سمحت.
2: هي تفضل يا عبد السلام.
4: يا شيخ ما انا عندي عدة امراض، عندي فشل كلوي وعندي عملية على القلب وعندي مشكلة مع المسالك.
2: نعم.
4: وطبعا يعني ما اتحركش بروحي، لازم حتى الحمام يحمر فيها رفع لي.
2: نعم.
4: بالنسبة للتيمم.
2: نعم.
4: لازم كل صلاة تيممها بروحها ولا مثلا
2: لماذا انت لا تتوضأ؟ ما تستطيعش الوضوء؟
4: أني ما
2: إذا
4: كان حد
2: وضعني
4: لكن بروحي ما نقدرش.
2: إيه باهي لكن ماشي، لكن أنت باهي نبيني لو لقيت حد يصب عليك المية.
4: إيه نعم.
2: أنت تتحكم يديك تتحكم فيهن ولا لا؟
4: لا لا حتى اللي هو نغسل لأن ما مضبوط في الشاق، هذا نديرهم فينا.
2: والباقي ما تقدرش تغسل وجهك ولا تقدر تغسل يديك ولا تمسح راسك، ما تقدرش.
4: نعم.
2: ما تقدرش تمسح راسك وتغسل رجليك وكذا.
4: لا حتى لو درتها بصعوبة
2: صراحة. باي السؤال، لو لقيت حد يصب يوضيك الوضوء الصلاة ما تضركش المية؟
4: لا مضرنيش.
2: ماشي، انت سؤالك الآن على التيمم، كيف سؤالك؟
4: سؤالي هل يعني مثلا التيمم ولا لازم الراشي واحد من العائلة بش يجيني يصب علي؟ يعني مثلا ادنا للظهر وانا قاعد في سريري. الراشي مين يجوني ولا التيمم منصلي؟
2: حاضر، تسمع الجواب أخ عبد السلام وإن شاء الله لا بأس عليك.
4: السؤال نعم. الثاني يا شيخ معلش.
2: إيه تفضل.
4: السؤال الثاني، أنا طبعا كنت متعود على الصيام يعني دائما نسين.
2: نعم.
4: طبعا بعد مرضت الدكاترة كلهم يقولوا لي وأنا كان أصلا أنا كلش يعني ما فيش حاجة مثلا ما ليش رغبة في الكال ولا حاجة.
2: نعم.
4: يعني أدري الصيام حتى يومين ما يدري شيء. لكن الدكاترة يقول لك ما تصيمش حرام عليك أن تصيم أنت.
2: الأطباء ينهونك عن الصيام.
4: نعم.
2: الأطباء ينهونك عن الصيام. وأنت وأنت ترى أن الصيام لا يضرك.
4: زين تاع الكلاوي كلهم.
2: أنا فهمتك. أنت ترى أن الصيام ما يضركش.
4: ما يضرش أي و.
2: ماشي تسمع الجواب إن شاء الله.
4: ماشي يا شيخ.
2: بارك الله فيك. نعم. طيب إذا خلي نجيب عليه سؤال الأخ عياد من صرمان. قالني والدتي عمرها 91 سنة وبادي فيها مرض اللي هو يعني فقد العقل هذا كيف بادي اللي احنا يقولوا له الزهايمر. فقال الوالدة قال تقول أني صليت والله ما صليتش. قال نقول يا أمي صليتي تقول بالك ما صليتش. وبدي يصير لها السهو كثيرا في الصلاة. فأقول يعني مثل هذه الحالة يعني العقل يأتي ويغيب أحيانا وكذا. يسأل عياد يقول إحنا شو الواجب علينا نحوه. نقول الواجب أخ عياد شديره الإنسان لما يكون كبير السن وحتى إحنا معاش متأكدين هل هي مثلا مكلفة شرعا الآن والله بدأ يغيب عقلها. المطلوب منكم أن تذكروها عند دخول وقت الصلاة. جاي تقولها يا أمي دخل وقت صلاة الظهر صلي يا أمي قومي توضئي يا أمي خلاص وردوا بالكم لين تتوضأ وتصلي. بعد ذلك حتى نسيت اختلط عليها أمر الصلاة أنتم فعلتم ما عليكم. لماذا أقول هذا؟ لأننا لا نجزم أن أمكم غير مكلفة لا نجزم بذلك. أنت قلت أو أمي يعني أحيانا وضعها كويس وأحيانا مش كويس. إذن شو الواجب علينا نحن الأبناء ونحن اللي مسؤولين عليها؟ نقول لها خلاص يا أمي نودي صلي راهو دخل وقت المغرب. نجيب لها المية إذا كان ما تمكنش نوقضوها تتيمم إذا كان لا تستطيع الوضوء. ثم بعد ذلك نتركها حتى لو مثلا أخطأت في الصلاة أعادتها مرارا هذا الواجب عليكم. ولا أظن هذا عسيرا عليكم أخ عياد. الإنسان عندما يتقدم في العمر الأب والأم يعظم يعني تعظم مسؤولية الأبناء. هذه مسؤوليتكم اقسموا أنفسكم هذه أمكم كل يوم يقعد حد حداها ويذكرها أنها 5 صلوات يعني ما هنش 20 يذكرها في كل صلاة ويوفر لها المية والله يقربها للمكان اللي بتتوضى فيه ولا كذا ويذكرها بالصلاة. وبعدين معاش تدورها نسيت صار لها خلل صار لها خطأ خلاص هذه سقط ما عليها. مرات الدهن يحضر أول الصلاة ثم يغيب. لكن أن يقول الأبناء لا والله أمنا هذه ولت كبيرة وغير مطالبة هذا غير صحيح. لأنه كما ذكر أن يعني هو لا يستطيع الجزم بأن أمه قد فقدت العقل. وربي قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا واجب الأبناء نحو الأبي الكبير أو الأم الكبيرة والله جدهم والله جدتهم والله كذا لمن كان حاله مثل هذه الحالة. وهذا يعني نداء نوجهه للإخوة في قناة دار الإفتاء المسموعة. الأخ عياد من صرمان قال إحنا قناة دار الإفتاء المسموعة الصوت عندنا مشوش وكذا. فلعل الإخوة يعني يقومون بتقوية البث في مدينة صرمان وما حولها. ناتلي الحاج عبد السلام من مصراتة. الحاج عبد السلام هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف به وأن يجعل ما أصابه من المرض كفارة لذنوبه. وكلنا بشر يعني نخطئ ونذنب. الحاج عبد السلام قالني عندي الفشل الكلوي وعنده مشاكل في القلب وعنده مشاكل في المسالك. قالني ما نتحركش ولا أستطيع الوصول إلى الحمام وعنده عجز حتى في يديه. فهو يسأل على التيمم. أنا سألته هل الماء يضرك؟ قال الماء ما يضرنيش. إذن لماذا لا تتوضأ؟ قال المشكلة أنني لا نقدر نوصل للحنفية اللي بنتوضأ منها ولا نقدر نتوضأ بروحي لابد حد يوضيني لأن يديه فيه ضعف. قال ممكن نوصل للمضمضة والاستنشاق ما يقدر يغسل الوجه كله ويستوعبه ولا يقدر يغسل يدين إلى المرفقين اللي هو ركن أو فرض في الوضوء ولا يقدر يمسح الرأس الذي هو فرض ولا يستطيع غسل الرجلين. فأقول يا حاج عبد السلام أنا كما ذكرت للأخ عياد أنت أولادك ومن يلوذ بك من الأقارب ينبغي أن يكون دائما عندك أحد عند وقت الصلاة تقدر أنت تنسق فيما بينهم. هذا وقت برهم بك وحرصهم عليك يكون أحدهم موجودا عند على الأقل عند أول وقت الصلاة، فيأتيك اللي نقول إحنا بالكروانة ولا الطاوة ولا غيرها ويصب عليك على الأقل في الأول مثلا يديك ومضمضة واستنشاق، ولما تعجز يكمل لك هو الوضوء، يصب هو المية، أنت تنوي طبعا مش هو، أنت المتوضي تنوي الوضوء ويوضيك يغسل لك وجهك ويديك إلى المرفقين مع الدلك ويخلي الأصابع ويمسح لك الرأس والأذنين ويغسل الرجلين وتتوكل تخش للصلاة الحمد لله. فإذا لم تجد أحدا يوضئك ويقرب لك الماء أقول لا تستعجل بالتيمم، انتظر إلى قرب آخر الوقت الاختياري، يعني مثلا زي صلاة الظهر انتظر إلى قبيل صلاة العصر، إلى قبيل صلاة العصر إذا كان جاءك أحد خلاص يوضيك وتخش للصلاة. إذا تقولني خلاص لا أتوقع أن يأتي أحد من الأبناء، هنا يجوز لك أن تتيمم، يجوز لك أن تتيمم، لأن احنا نطبق عليك أحكام اللي يقولوا فيها الفقهاء الراجي واليائس والمتردد. نعم، وبالتالي أنت تنتظر إلى قبيل صلاة العصر، فإذا كان جاك حد من الأولاد فرضك الآن التيمم. لماذا؟ لأنك وإن كنت يعني واجدا للماء، الماء تشوف في أمامك أو موجود، عفوا، لأنك نعم أنت الآن في حكم غير الواجد للماء، الماء موجود لكنك لا تستطيع الوصول إليه بسبب العجز والضعف الذي عندك. لكن أنا بننصحك يا حاج عبد السلام، يعني أنت رجل أو إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يلطف بيك وبينا تعاني من الأمراض هذه، قول لصغارك والله أحفادك والله من عندك من أقاربك، يعني يجيك حد أول وقت الظهر باش تتوضى، وأول وقت العصر، وأول وهكذا، لأنك أنت الآن أحوج ما تكون إلى ضبط أمور دينك، أحوج ما تكون، زي من إنسان ينظم أمور حياته وجيبوا لي الدواء في الساعة الفلانية وحطوا لي الشحنانية وقرب لي هذه الحاجة وولع لي المكيف، أراه أمور الدين أولى من هذه كلها. مصباح من غريان. نعم يا مصباح.
5: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: ربي يحفظكم.
2: مصباح من الجنوب. نعم يا
5: يبارك فيهم إن شاء الله.
2: تفضل يا سيد مصباح.
5: سؤالي
2: نعم،
5: هل للطفل الصغير لما لم يبلغ سن التكليف طبعا،
2: نعم،
5: متوفى، هل لديه دعاء خاص يختلف عن اللي بلغوا سن التكليف، خاصة وشيخ بين الناس، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم كذا، اللهم
2: عندك الحق، صحيح،
5: يعني
2: صدقت، صدقت يا حاج، بارك الله فيك على سؤالك وتسمع الجواب إن شاء الله، بارك الله فيك،
5: الله يحفظك في الدنيا والآخرة،
2: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك. طيب، إذا جاوبنا على سؤال الأخ عياد من صرمان، وجاوبنا على سؤال الأخ عبد السلام، إن شاء الله الحاج عبد السلام يكون يعني استوعب مني الكلام كله إن شاء الله. السؤال الثاني الحاج عبد السلام قال أني متعود على الصيام رغم ما يعاني من الأمراض أو عند الفشل الكلوي وعند القلب وعند المسالك، لكن قال أني قليل الأكل

0: خصوصية، لابد تذهب وتسأل الأطباء الثقات في دينهم. أراه مسألة الصيام، أراه مش توحني بعض الناس مثلا يعتمد على بعض الدكاترة خارج ليبيا. أراه يا جماعة في بعض الدكاترة في بعض الدول هو بروح الطبيب ما يصيم شرا، هو نفسه لا يصوم ولا يصلي، ولما تقول له يا طبيب يا دكتور نصيم ولا لا يقولك لا لا لا لا مش كويس لك، هو أصلا ما عندهش حشيشة بفرضية الصيام هذه أصلا. وبالتالي في مسألة الصوم لابد أن يسأل الطبيب الكيس في تخصصه الأمين في دينه مستأمن. وبالتالي لما يجيك شهر رمضان يا حاج عبد السلام لا بأس أن يعني يرفعوك صغارك وتمشي للطبيب المأمون واطلب منك التحاليل ديرها، والطبيب هو الذي يقول لك هل بإمكانك صوم رمضان أو ليس بإمكانك. وخاصة في مسألة الفشل الكلوي هذا في أغلب أحواله يكون الصيام مضرا بصاحبه. نعم بعض الحالات في الفشل الكلوي يعني الصيام لا يضر، لكن راه أغلبهم الصيام مضر بهم. وبالتالي القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وربما أنت يعني يخيل إليك أن الصيام لا يضرك، لكن الأطباء أخبر بهذا إذا كانوا مستأمنين ويعرفون يعني هذه الشعيرة ويعظمون أمر الصيام. نعم نأتي لسؤال الأخ مصباح من الجنوب. الأخ مصباح قال عندما يتوفى الطفل الصغير دون سن البلوغ ذكرا أو أنثى، قال الناس ماشي في ذهنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة، هل له دعاء خاص أو ليس له دعاء خاص؟ أقول نعم، ثبت في السنة الدعاء للطفل له دعاء خاص. لماذا؟ الطفل ليس بالغا، لم يبلغ سن الحلم، وبالتالي فلم يسجل عليه الملكان السيئات، ولم يسجل عليه الذنوب، وليس مكلفا شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ. الوارد في السنة أن يكون الدعاء للذي مات دون سن البلوغ أن يقال فيه، وذكر هذا حتى ابن أبي زيد في الرسالة وغيره، نعم أن يقال اللهم اجعله لوالديه الأب والأم والأجداد والجدات كل من له عليه ولاد، اللهم اجعله لوالديه سلفا وفرطا وذخرا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. فالدعاء للطفل أن يكون سلفا وفرطا لوالديه. إيش معنى فرطا لوالديه؟ أي أن يسبقهم على الحوض، أو أن يسبقهم إلى الجنة، أن يسبقهم إلى الجنة، لأنه ورد أن الأولاد إذا ماتوا دون سن البلوغ يكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام ويكونون فرطا، والفرط هو الذي يسبقك إلى المكان، تبعث أنت إنسانا تقول له ترى سبقنا اختبرنا المكان هذا شوف شن وضعه، هذا يسمى فرطا. إذن صار شن نقوله في دعاء الطفل الصغير الذي دون سن البلوغ سواء في صلاة الجنازة، نقوله اللهم اجعله لوالديه سلفا وفرطا وذخرا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. لكن لما نعزوا أهل الطفل التعزية هي التعزية، ش الفرق أن يبن عزي إنسان مات لولد صغير ولا مات لولد كبير؟ ش نقول في تعزية الصغير؟ نقول عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وجعل فقيدكم فرطا لكم وذخرا، ما نقولش وغفر الله له ورحمه كذا، لأنه أصلا مرحوم وهو غير مكلف لم يصل سن البلوغ. صارني لما نعزي إنسان مات لولد ولا بنت دون سن البلوغ عظم الله أجركم، نكلم في الكبير هذا، وأحسن الله عزاءكم وجعل فقيدكم ولدكم حفيدكم اللي مات فرطا لكم وذخرا، فرطا يسبقكم وذخرا يعني تجدون ثواب احتسابه في الجنة. نعم عبد اللطيف من غدامس. نعم
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، تفضل يا عبد اللطيف.
1: اهلا شيخ هشام،
0: اهلا وسهلا بك، تفضل. نعم

0: نعم يا عبد اللطيف، انقطع الخط لعبد اللطيف. أنا تذكرت سؤال للأخ محمد من غدامس في الحلقة الماضية، لعلني أجيبه الآن ريثما يأتينا أول اتصال. الأخ محمد اسأل عليه ما يسمى بالمبلغ والمسمع، وأنا أجبته وأظن أن إجابتي لم تكن كافية على الوجه المطلوب. هو سأل عن الذي يكون خلف الإمام ليسموا فيه المسمع والمبلغ. في المساجد الكبيرة يوجد مسمع، معناها الناس لا يسمعون الإمام لكبر حجم المسجد مثلا، فهو يقول بعد الإمام ليسمعه الناس، وأحيانا لا يوجد مكبر صوت. فهو سأل قال هل المسمع يجيب يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ أنا رجعت المسألة، المسمع هو مأموم يسلم تسليمتين، تسليمة للتحليل وتسليمة على من على يساره أو على الإمام. طيب، لكن يرفع صوته بالتسليمة الأولى ليس لكونه مأموما، لا، إنما لكونه يحاكي الإمام. شو معنى يحاكي الإمام؟ فهو يقول ما يقوله الإمام حتى يسمع الناس هذا المسمع، لأن الناس لا يسمعون الإمام. فمثلا قال الإمام السلام عليكم، المذهب المالكية تسليمة واحدة، المسمع هذا يرفع صوته بالتسليمة الأولى فقط. هل رفعه للصوت لأنه إمام؟ لا، لأنه يحاكي الإمام، لأنه يحاكي الإمام ويبلغ ما يقوله الإمام إلى من وراءه من الناس، فهو يرفع صوته بالتسليمة الأولى ليحاكي الإمام، ليحاكي الإمام وليسمعه من لم يسمع الإمام. يرفع صوته بالتسليمة الواحدة، أما التسليمة الأخرى فلا يرفع صوته بها، لأن الأصل أن المأموم يعني لا يرفع صوته بالتسليمة الثانية، ما يرفعش صوته بها. وبالتالي فمعليش الأخ محمد إذا كان يتابع فينا في الحلقة هذه، يعني أنا زدت هذا الأمر وضوحا، أن المبلغ هو سماه المبلغ، في كتب الفقه يسموا فيه المسمع، يرفع صوته بالتكبير بالتسليمة الأولى لكونه يحاكي الإمام، هذا وفق مذهبنا يرفع صوته، لأن المسمع كل ما يقول الإمام الله أكبر هو يقول الله أكبر بصوت مرتفع لكي يسمع المأمومون تكبيره، أي تكبير الإمام. نعم، أم محمد من بنغازي. نعم يا أم محمد.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كل عام أنت بخير يا شيخنا.
0: تقبل الله منا ومنكم يا أخت أم محمد، تفضلي.
1: نسأل يا شيخ علي بطاقة التأمين الصحي للمتقاعدين، شو الحكم فيها؟
0: تسمعين الجواب إن شاء الله.
1: إن شاء الله متطيب.
0: بارك الله فيك. طيب، إذن ما يسامحنا أرجع على أخ عبد اللطيف من غدامس وبارك الله فيه، لأنه ذكرني بسؤال أخ آخر من غدامس. تفضل يا أخ عبد اللطيف.
2: أهلا بك شيخ عصام.
0: أهلا وسهلا بك يا مرحبا، تفضل.
2: في واحد عندنا واحد يصلي بالناس.
0: نعم.
2: ولكن ما الجلوس نتاعه ما يفترس رجل اليسار يبعد على ركابيه، لأن ما عنده عذر.
0: فهمتك، يعني لما يجلس عليه كيف رجليه، كيف وضع رجليه؟ ترى لما يجلس كيف وضع رجليه؟
2: يجلس على ركبتيه، ما يجلس الافتراش.
0: معناه يتكئ على الركبتين.
2: ايوه
0: وهو امام.
2: هل هذا يجوز يصلي بالناس؟
0: تمام، سؤال مهم ونتكلم عليه ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: اذا خلينا نجيب سؤال الاخت ام محمد. والله يا اخت ام محمد أنا ما عنديش فكرة تامة على مسألة التأمين الصحي للمتقاعدين، لكن الذي في بالي الآن أن دار الإفتاء عندها ملحوظات على قانون التأمين الصحي، والله لائحة التأمين الصحي للمتقاعدين، وأنها بعثت بهذه اللوائح إلى صندوق الضمان، والله الجهة هذا، فمانيش عارف يا أخت محمد، يعني لعلك تتصلين مرة أخرى ريثما نتأكد هل صندوق الضمان رد على دار الإفتاء فيما يتعلق بملحوظاتها على بطاقة التأمين الصحي أو الجهة المسؤولة، يعني معاش نتذكر الآن هل هي الضمان أو غيرها، فلعلك تتصلي مرة أخرى ولا تكلمين على منظومة الإفتاء المجانية 14-13 من ليبيانا، من المدار، من أرضي، ما فيش فرق، وهي مجانية بحيث يجاوبوك المشايخ عن هذا الأمر، لأنني ما عاش متأكد الآن هل عدلوا هذه الملحوظات التي ذكرتها دار الإفتاء أو لم يعدلوها. طيب، إذن جولي الأخ عبد اللطيف من غدامس قال إمام يصلي بالناس ولكن عنده بعض العجز، قال لما يجلس بين السجدتين أو يجلس للتشهد هو لا يستطيع الجلوس العادي اللي هو أن يضع رجله اليسرى على الأرض ويضع المقعد على الرجل اليسرى ويرفع رجله اليمنى، هذه المطلوبة، أو جلسة المالكية المعروفة التي يستحبها المالكية أن يضع إليته على الأرض، الإلية اللي هي المقعدة، وأن يخرج رجله اليسرى يضعها تحت اليمنى مفروشة وينصب اليمنى. على كل حال قال هو لا يستطيع، ما لا كيف يجلس الإمام؟ قال هو يتكئ على ركبتيه، يعني لما يجلس يقول هيك يقعد متكئ على ركبتيه. أقول مثل هذا لا ينبغي أن يكون إماما بالناس، مشكلة رهيب. ليش؟ لأن نص العلماء أن العاجز عن بعض الأركان لا يصح أن يكون إماما إلا بمن كان مثله في العجز أو أكثر. كيف إنسان إمام عنده مشكلة ما يقدرش يجلس كويس ولا ما يقدرش يركع ولا كذا ونحطه إمام؟ أراه هذا حرام عليه، ذكره وقول أنت والله جلوسك الآن أنت ما تقدرش أصلا تحط رجليك ولا تقدر تحط المقعدة على الوضع الطبيعي في بين السجدتين وفي التشهد، وبالتالي أراه ربما الأمر كان يعني يفقد حتى هو في نفسه صلاة صحيحة، كان هو هذا حد ما قدرته. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كان هذا حد جهده. لكن لا يجوز أن يكون إماما بالناس، هذا يذكر ويتنحى عن الإمامة وحرام عليه. رأوا عندنا بعض الأئمة متشبث بالإمامة وإحنا نلوم على المسؤولين في الدولة، في اللي رأوا إمامة مسجد والله ما بيحول ولا بيترك. يا راجل أنت عندك إشكالية، عندك بعض الأركان ما تقيمش فيها كويس، أحيانا أنت معاش تقدر تقرأ حتى الفاتحة أحيانا كذا، يقول لا لا يمكن أن نترك. هذا رهو يأثم، لأنه يصلي بالناس صلاة لو سألوا عنها ربما قيل لهم بالبطلان، لأنهم يصلون خلف العاجز عن بعض الأركان. نعم، هذه رسالتنا. محمد من غات. نعم تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
3: شيخ عصام.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
3: كيف الحال؟ يعني نتابع في البرنامج بتاع دار الإفتاء، تو نتابع فيه.
0: أنت اللي سألتني على مسيرة المسمع محمد من غات مش من غدامس.
3: أيوة أيوة.
0: إيه نعم شيخ محمد.
3: تعرف سؤالي.
0: إيه.
3: هل يعني المسمع.
0: نعم.
3: حيتابع الإمام زي ما يقول الإمام هو يقول والله يا ما عداش حق يخالف الإمام أو يخالفه يعني.
0: لا هو يقول ما يقوله الإمام.
3: مثلاً الإمام إذا قال إذا سلم تسليمتين.
0: إيه.
3: هل هو يخالفه ويسلم تسليمة واحدة أم يسلم تسليمتين زي الإمام؟
0: لا، بالنسبة للمبلغ هو في الأصل مأموم بيسلم تسليمتين، تو الإمام عند المالكية سلم تسليمة واحدة، لكن المبلغ يسلم تسليمتين لكن يرفع صوته بالتسليمة الأولى لأنه يحاكي الإمام. نعم.
3: أيوة، أنا قصدي كله هل يتابع الإمام أم يخالفه؟
0: لا لا، هو ما هو الإمام حتى في مذهبنا إحنا يسلم تسليمة واحدة، لكن المأموم يسلم تسليمتين فيرفع صوته بالتسليمة الأولى.
3: بارك الله وتمام. فيك. شكرا شكرا.
0: ماشي شكرا. ماشي شيخ محمد، بارك الله فيك. نعم، إذن هكذا نكون أجبنا على الأسئلة. إذا كان عندنا وقت هل نجيب على سؤال من صفحة البرنامج؟ طيب، إذن السؤال يقول هل يجوز شراء سيارة من مصرف الجمهورية أو ما يعرف بالأتات؟ إحنا السؤال هذا الآن متكرر، إحنا عندنا بيع تقسيط اللي هو بيع أجل وعندي مرابحة. نعم، إذا كان مصرف الجمهورية يملك السيارة يملكها هو، سواء موجودة في مخازنه أو موجودة في معرض، المهم ملكه. إذا كانت السيارة ملكه هذا لا يسمى بيع مرابحة، هذا بيع آجل، عادي نمشي نشري منه السيارة المصرف ما دام مالكا لها والسعر معلوم، وبشرط ألا أبيع السيارة للمصرف نفسي. هذه ما عندناش فيها أي إشكالية. الإشكال في مسألة المرابحة. المرابحة فيها ثلاثة أطراف، فيها الزبون الزبون، فيها المصرف، فيها معرض. لأن المرابحة نيه بنجي للمصرف بنقول له أنت فاتح مرابحة في أثاث، يقول لي صح، بايشي كيف بنقدم، يقول لي برا جيب لي فاتورة مبدئية من معرض ما، نمشي نجيب له فاتورة مبدئية بالأثاث اللي نبيه مثلا قيمة 30,000. المرابحة التي أجازتها دار الإفتاء وأتكلم عليها العلماء مشايخنا حتى قبل ثورة فبراير. طيب الأصل كيف تكون المعاملة صحيحة؟ لما نجيب الفاتورة للمصرف ونقول له هذه فاتورة الأثاث، المفروض أني ما يديرش معاي المصرف أي إجراء ولا يتم معاي بيع ولا شريء، يقول لي خلاص تبرى لي حوشك وتوحني بعدين نتصلوا بيك. المصرف يشتري الأثاث من المعرض ويدخل في ملكه وضمانه، حتى لو أبقى في المعرض لا يضر، المهم يشتريه ودخل في ملكه. بعد ما يشتري المصرف الأثاث يتصل بي المصرف، السلام عليكم، عليكم السلام، فلان، نقول لفلان، يقول لي الأثاث اللي أنت ترغب في شراءه أنا اشتريته، أنت الآن بالخيار، لو بتشتريه تفضل تعالى وتكمل إجراءاتك معنا، لو ما تشريش ما تبيش براحتك. هذه المرابحة الصحيحة. بعدين أنا مشيت لو شريت ماشي الحال، ما مشيت لاش ما يلزمني شيء. الإشكال وين؟ أن اليوم أنت تمشي تقدم للمصرف في كثير من الفروع يبدو معاك في إجراءات البيع والشراء على مهلكم، أنتوا قاعدين ما شريتوش شيلاتات، كيف تديروا علي كمبيالات وقاعدين ما شريتوش؟ الحكم الشرعي أن المصرف يملك الأثاث أولا قبل ما نتكلم معاه حتى كلمني. بعد ما يملك الأثاث أصبح مالكا للأثاث، بعد ذلك له أن يبيعه لي. الخلل الثاني الذي يقع في المجتمع عندنا أن لما يمشي يشري من المصرف، طبعا المصرف يقول له برا استلم الأثاث من المعرض، وين يمشي للمعرض؟ هو أصلا ما يبيش أثاث، يبي فلوس. المعرض يقول له لا لا، شو بدير به أنت؟ أو إحنا نشروه منك. هذا بيع العينة، هذه البيوع المحرمة التي فيها التحايل على الربا. صار المرابحة السليمة الصحيحة أني نمشي نجيب فاتورة من المعرض للمصرف، والمصرف يشتريها هو، وبعد ما يشتريها يتصل بي يقول لي أنت بالخيار الآن جيت، أنا مفروض معاش عندي ثقة بكل لا في مصرف لا غيره، شريت يا مصرف أنت؟ يقول لي شريت، ترى وريني العقد، يوريني العقد اللي بينه وبين المعرض، نشوف أن الأتات فعلا شراها المصرف والآن في ملكه. ما فيش بس نشري أنا من المصرف الآن الأثاث ونمشي بالورقة للمعرض، لابد نطلع الأتات. حرام علي نبيعها للمعرض، حرام علي نبيعها لناس تربطهم علاقة بالمعرض، حرام علي نبيعها للمصرف. ما لو نبيعها، نمشي نبيعها لأي معرض آخر، نمشي نبيعها في أي جهة أخرى. اللي يصير اليوم أن البضاعة نفسها، تخيلوا في بعض المصارف دارت مرابحة في حديد، الحديد متاع البناء هذا، تخيلوا نفس قيمة الحديد 100 قنطار قاعدة في مكانها، ما تحركتش ولا تحلحزت من مكانها بك، في نفس المكان في المعرض، حتى العشب براقع له. يجي هذا للمصرف يشري منه الحديد شراء شكلي، يمشي للمعرض، المعرض يعطوه فلوس والحديد قاعد في مكانه. يعني ممكن الحديد هذا اللي 100 قنطار ممكن شروه 100 ولا 200، كله تحايل على الربا وبيوع العينة. ولهذا دار الإفتاء أدت ما عليها في مسألة المرابح، لها فتاوى بالعشرات، والمشايخ يتكلمون في الحلقات، يراسلها المصارف وتراسلها المعارض وهي ترد وتبين الطريقة الصحيحة. ولكن للأسف كثير من المصارف، ولا أعمم، يبحثون عن الربح ولا يبحثون عن الحكم الشرعي، بيوع وهمية شكلية وبيع ما لا يملك. ولهذا أستطيع أن أجيبك، يجوز شراء السيارة التي يملكها المصرف فعليا، هذا اسمه بيع تقسيط، حتى بأزيد سعر للأجل حصة من الثمن، لا إشكال في ذلك، لكنني لا أستطيع إفتاءك في المرابحة، لأن الفروع يعني مختلفة وملخبطة، وهذه رأي مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية، هذه مسؤوليتهم أن يتأكدوا من سلامة العقود ويتأكدوا من تطبيق قواعد المرابحة. ولكن للأسف ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة، وما كان من خطأ وقصور وتقصير فمن ضعفي وجهلي وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى منه. حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض، زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
4: أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم: فكن أخي الطبيب، أختي الطبيبة، حكيما بحق، وكن ناصحا للمريض، في يدك الشفاء له بعون الله وقوته، عامله بلطف ولين وسعة صدر من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر: لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام، أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة، متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام، بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد الإمام. فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة، حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام فأكملها قبل الإمام، فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح. كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، واجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام، يأتي بها سريعا، لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها. فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
6: القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فهم ورعاة لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة. وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة، لكن فاهم ورعاة أحكام القراءة، نطق صحيح، لا يغير الكلمات، يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إلى يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى الإسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل، فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن مش معنى هذا أن نقدر نقول أن كل قراءة سريعة مذمومة، لا، هناك فرق بين السرعة مع صحة القراءة، وهذا معروف بقراءة الحدر يعني عند القراء، وفي سرعة يعني تذهب بحروف القرآن وبمعاني القرآن، ففي فرق في سرعة مع صحة القراءة، دي ما فيهاش بس الحدر. فالقراءة السريعة جائزة إذا لم تسقط الحروف أو تغير المعنى، والأفضل كما ذكرنا هو الترتيل ولا التدبر. ولكن يعني القراءة كل ما كانت بتمعن وتدبر فهو أولى، لكن ذات لحفظة القرآن وغيرها يجوز القراءة السريعة مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: طريقا للأرض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل السادس من الباب الرابع من القسم الأول. وفي هذا الفصل يتمم المؤلف الوجه الرابع من وجوه إعجاز القرآن الكريم التي ذكر بعضها في الفصول السابقة، فقد بين منها من مظاهر إعجاز القرآن الكريم ووجوهه بلاغته وفصاحته، ومن وجوه إعجازه نظمه وأسلوبه، ومن وجوه إعجازه الوجه الثالث الذي درسناه في المجلس السابق، وهو كلام القرآن عن الغيبيات فيما يقع من أحداث في المستقبل صدقها الواقع وتحققت. وفي هذا الفصل يتكلم المؤلف عن إعجاز القرآن في حديثه عن الأخبار الماضية، أخبار القرون الماضية والأمم السابقة والأنبياء مع رسلهم. فالمؤلف في هذا الفصل يتكلم عما أوحى به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الأنبياء والمرسلين في الأمم السابقة، وعن أقوام معينين وأشخاص محددين بينهم القرآن بأسمائهم، وهو ما لم يقدر عليه أحبار وأرباب أهل الكتاب من تكذيبه، وما استطاعوا إنكاره، وإنما أذعنوا له وسلموا بما أخبر به القرآن الكريم. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس، الوجه الرابع، ما أنبى به من أخبار القرون السالفة
1: السالفة الماضية
2: والأمم البائدة والشرائع الدافرة.
1: البائدة المراد بها الهالكة، والشرائع الدائرة أي الدارسة.
2: عندنا الذاثرة.
1: نعم،
2: عندنا الذاثرة بالثاء، الشرائع الذاثرة بالثاء بالثاء.
1: نعم.
2: مما كان لا يعلم منه قصة الواحدة إلا الفد من أحبار أهل الكتاب.
1: المراد بالفد الفرد
2: الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه.
1: يورده النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به كما أوحي إليه وبنصه، بلفظه الذي أوحاه الله إليه دون تغيير ولا تبديل،
2: فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه، وأن مثله لم ينله بتعليم، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة.
1: المثافنة المراد بها المجالسة والملازمة.
2: ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم.
1: بين المؤلف هنا أن من كانوا يتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديقه فيما أنزل عليه، أنهم يعرفونه أمياً لم يعرف القراءة ولا الكتابة، ويعرفونه لم يغادر بلده ولم يجالس أحدا من أهل العلم ويترقى عليه السنين الطوال، بحيث يعلم كل ما جاء في القرآن ويأتي به على وجهه الصحيح. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بالقراءة والكتابة بإمكانه أن يعتمد على نفسه في القراءة والاطلاع، لا شك الناس في صدق دعواه في التبليغ عن ربه، ولكنهم لما علموا أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يقرأ الكتب ولا يعلمها، عندئذ ما كان عليهم إلا أن يصدقوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار الكثيرة الصحيحة.
2: وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرا كقصص الأنبياء مع قومهم.
1: انظر كم في القرآن الكريم من قصص لأنبياء الله ورسله السابقين: نوح مع قومه، إبراهيم مع قومه، موسى مع قومه، هود مع قومه، صالح مع قومه. هؤلاء الأنبياء والرسل جميعا عليهم صلوات الله وسلامه قص الله أخبارهم في كتابه العزيز في مواضع متعددة من سور القرآن الكريم، بحيث لم يغب عن ذهني وفهمي المطلع على هذه الأخبار من القرآن الكريم مدى ما كانوا عليه من الدعوة الصادقة لله سبحانه وتعالى التي أكملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما جاء في القرآن الكريم: المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله عليه أن يؤمن أيضاً بما جاء من الرسل السابقين وبعثوا وبما أنزل عليهم من الكتب. آمن الرسول بما أنزل عليهم ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
2: وخبر موسى والخضر.
1: خبر موسى والخضر عليهما السلام ورد في سورة الكهف، وذلك أن نبي الله موسى عليه السلام قام يخطب في قومه، فسأله أحد الناس: هل هناك في الدنيا من هو أعلم منه على وجه الأرض، من هو أعلم منه؟ فقال باعتباره يعلم أنه هو نبي ذاك الزمان، فقال: لا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين عتابه له، وأن في الأرض تمة من هو أعلم منه وإن لم يكن أعلى درجة منه، لأن موسى نبي الله وكليمه وهو أحد أولي العزم، لكن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء ويعلمهم كيفما شاء، فأعلمه بأنه ثمة من هو أعلم منه وهو الخضر عليه السلام. والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد، قالوا فيه إنه عبد صالح إذا جلس على فروة من الأرض، والمراد بالفروة الأرض الجرداء، فإنها تتحول إلى أرض خضراء تعشب في الحال. فأراد موسى عليه السلام أن يعرف هذا الخضر وأن يجتمع به وأن يعلم منه، فدله الله سبحانه وتعالى على لقائه عند مجمع البحرين وعند الموضع الذي يخرج فيه السمك الذي يكون معه ومع فتاه في المكتل، ينطلق من المكتل ويدخل البحر، فانطلق هو وفتاه كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الكهف، وتم اللقاء، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة بأروع بيان وأجمل ذكر، فيقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانظر إلى هذا البيان الرائع في إقدام موسى عليه السلام لطلب مصاحبة الخضر، وبيان الخضر له بأنه لا يقدر على صحبته لأنه سيرى أمورا عجيبة، وأصر على أن يصبر وأن ينظر ولا يتكلم، ثم إنه رآه يخرق السفينة التي ركب فيها معه ويحطم جانبا منها، فلامه فذكره بأنه اشترط على نفسه الصبر فقبل ذلك، ثم رآه يفعل أكثر شيئا أكثر من ذلك عجبا، وهو أنه يقتل غلاما لم يبلغ سن التكليف بعد، فعاتبه عتابا شديدا فذكره بما رآه بما اشترطه على نفسه، ثم بعد ذلك نزل بقرية لم يضيف أهلها موسى ولا الخضر عليهما السلام، ثم بعد ذلك قام الخضر يعيد بناء الجدار ويرممه، فعجب موسى من ذلك لصنيعه هذا إكراما لأهل هذه القرية التي لم تحسن رفدهما، فما كان منه إلا أن بين له سبب الأفعال الثلاثة وغادره. فانظر إلى هذا البيان الحصيف الدقيق الذي لم يستطع معه أحد له إنكارا. نعم. بل إنه قص سورة في سورة يوسف عليه السلام ما حدث له حينما رأى في المنام أن 11 كوكبا يسجد له ومعها الشمس والقمر، والأحد عشر كوكبا إنما هم إخوته، والشمس والقمر إنما هما أبواه. وطلب منه أبوه ألا يخبر إخوته بذلك مخافة الحسد منهم له، ولكنهم بعد ذلك لما يرونه فيه من محبة أبيه له حاولوا الاعتداء عليه بتغييبه عن أبيه وإلقائه في الجب والادعاء أنه قد قتل بسبب عدوان ذئب كاسر عليه، ولم يكن تمة شيء اعتدى عليه، وجاءوا بقميصه ملطخا، قيل إنه جاءوا به غير ممزق، فقال أبوهم عجبت لذئب يأكل صاحب القميص ولا يمزقه، وهي إشارة إلى أنهم ما أحسنوا الكذب على أبيهم. ثم إنه ألقوه في الجب وهي البئر، فجاءت قافلة فالتقطته ونقلته وباعته في مصر، فاستخدمه عزيزها عنده في بيته، فوقع له ما وقع من الابتلاء بعدوان امرأته عليه وادعائها، ثم بعد ذلك سجن وأظهر له في السجن من كرامات النبوة ما كان سبباً في خروجه بعد ذلك. ثم ولي أمر الشؤون الاقتصادية كما يعبرون بلغة اليوم في مصر، وجاءه إخوته فعرفهم ولم يعرفوه، واشترط عليهم أن يأتوا بأخيهم الأصغر بنيامين، وجاءوا به فأخذه عنده واحتال عليهم بأنه سرق المكيال الذي كيل لهم به. ثم إنهم عادوا إليه فيما بعد فأعطاهم ثوبه وأمرهم أن يعطوه لأبيه وهو نبي مرسل يعقوب عليه السلام، فرجع إليه بصره بسبب هذا الموقف الشديد الذي برأ الله فيه نبيه يوسف عليه السلام. وجاء أبواه يشدون الرحال إلى يوسف عليه السلام، وذكر الله ذلك كله في سورة بتمامها سماها سورة يوسف، وبيانها لم يتخلخل ولم يتزعزع ولم تذهب جودة تركيبها ونظم أسلوبها كما بين المؤلف رحمه الله في فصل سابق.

0: وأصحاب الكهف هم جماعة بغى عليهم قومهم وطاردوهم، فلجوا إلى كهف بقوا فيه 300 من السنين. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. قال العلماء: التسع هذه زيادة بالحساب القمري، لأن في كل 100 من السنين بالحساب الشمسي تعدل 103 بزيادة 3 سنين، الناشئة عن زيادة 11 يوما في كل سنة، وعن سنة في كل 33، وعن 3 سنين في كل 100، فيكون هذا اللبت في هذا الكهف. فلما قاموا ومعهم كلبهم، فلما قاموا ظنوا أنهم لم يرقدوا إلا الزمن القصير، فرأوا مجتمعا متغيرا، وخاف الناس منهم لاختلاف مظهرهم عن حياة الناس، وخافهم من الناس أيضا، فعادوا إلى كهفهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى، وقص الله قصتهم وسمى بها سورة الكهف بتمامها. وفي هذه السورة قيل إن اليهود قالت لقريش: إن أردتم اختبار محمد صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو دعي، فاسألوه عن أصحاب الكهف، واسألوه عن ذي القرنين والذي طاف الدنيا، واسألوه عن الروح. فلما سألوه عن الروح أنزل الله عليه من فوق 7 سماوات في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنزل سورة الكهف وفيها تفصيل قصة أهل الكهف، وفيها تفصيل ذي القرنين في آخرها، وفيها قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام، وقصة صاحب الجنتين، إلى غير ذلك مما جاء فيها من البيان المعجز والأخبار الصادقة اليقينية. نعم.
1: وذي القرنين ولقمان وابنه.
0: ذو القرنين هو الذي طاف الدنيا وحكى الله خبره في آخر سورة الكهف، وعند علماء التفسير هو غير الإسكندر المقدوني المعروف عند المؤرخين، فعلماء التفسير يقولون بأن ذو القرنين كانت له ظفيرتان تشبه القرنين، وكان رجلا صالحا، وقد غزا أطراف الدنيا، وجاء في ذكر خبره أنه بلغ ياجوج وماجوج. والمؤرخون يقولون بأن الإسكندر المقدوني أيضا غزا الشرق ووصل إلى بابل وما وراءها من بلاد فارس، ولكنه عندهم أنه يؤله معبود البابليين بعل، أما ذو القرنين فهو ليس على الشرك، وإنما هو صاحب دين وعقيدة وإيمان. نعم. أما لقمان الحكيم فسمى الله بسورته سورة بتمامها، هي سورة لقمان، وورد ذكره فيها ووصاياه لابنه، وهو المعروف بلقمان الحكيم، اختلف أهل العلم فيه ما إذا كان نبياً أو كان عبداً صالحاً، والصحيح الذي عليه الجمهور هو أنه كان عبداً صالحاً، وهو غير لقمان الذي عرفته العرب من أجدادها الذي يقال إنه عمر طويلاً. فلقمان هذا لقمان الحكيم الذي جاء ذكره في القرآن الكريم ووصاياه لابنه، هذه الوصايا الرائعة التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لي ولوالدي الخلاصة أن لقمان الحكيم أوصى ابنه بوصاياه، أوصى ابنه بالإيمان بالله وعدم ظلم نفسه بالوقوع في الشرك، وأمره بالصلاة، وأمره بالصبر، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يرفع صوته، وألا يمشي على الأرض فرحا مختالا، وألا يصاعر في محادثته للناس. والصعار هو داء يصيب العنق فيرفع المتحدث رأسه ويلويه عن سامعيه، وهو علامة عند من يفعله من الأصحاء، علامة دالة على الكبر. نعم.
1: وأشباه ذلك من الأنباء وبدء الخلق وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، بل أذعنوا لذلك، فمن موفق آمن بما سبق له من خير ومن شقي معاند حاسد. ومع هذا لم يحكى عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بمن طوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سيرهم وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم، مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجم.
0: عيسى عليه السلام قص الله خبره في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وبين في سورة مريم التي سماها الله سبحانه وتعالى باسم أمه مريم البتول أو مريم العذراء، ومجيء الملك لها والنفخ فيها وحملها به، ثم بعد انقضاء مدة الحمل مجيئها لإنجابه، وكيف أنها ألجأها إلى النخلة التي ولدت نبي الله عيسى تحت

0: حال وضع فهي أضعف من أن تهز النخلة ويتساقط الرطب بهزها، ولكنه مجرد أخذ بالأسباب فتساقط الرطب وأكلت وقامت وحملت ابنها معها، ففاجأها قومها بالتقول فيها فأنطقه الله ورد عليهم مقالتهم وبين أنه عبد الله ورسوله، فما كان منهم إلا بعد ذلك إلا أن ألهوه وألهوا أمه وأدخلوا في الرسالة التي بعث بها مبلغا عن الله التحريف والتبديل. هذا العبد الصالح والنبي المرسل تكلم فيه أهل الكتاب بالأباطيل وحرفوا ما جاء في خبر رسالته ورووا أحاديث وأناجيل باطلة لا تصح، فيها من الدعاوى الفارغة ما لا يقبله العقل، وبين الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل افتراءاتهم على المسيح وعلى أمه عليهما السلام. نعم.
1: وحكم الرجم.
0: وحكم الرجم، الرجم بالحجر لمن يرتكب الفاحشة إن كان محصنا، سواء كان رجلا أو امرأة، فمتى كان محصنا وجب رجمه حتى الموت. واليهود كانوا يرجمون وفق أحكام التوراة أيضا من يفعل ذلك، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك بالضعيف والفقير، أما الغني والمترف وصاحب المقام الرفيع عندهم فكانوا لا يطبقون عليه الرجم. ثم بعد ذلك بدا لهم أن يسووا بين الناس جميعا فانتقلوا تركوا الرجم واستخدموا عقوبة التطواف بالمرتكب الفاحشة بين الناس بعد تعييره وتلطيخه وإظهاره بمظهر منكر. وحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقع ذلك فيهم من ارتكاب فاحشة، فأرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوه يسألونه عن الحكم، فأخبرهم بأن الحكم إنما هو الرجم لا غير، وكان ممن أمره أن يأتي بالتوراة ليقرأ ما فيها من آية الرجم عبد الله بن سوريا من أحبارهم، ولكن القارئ حينما فتح صفحة حد الرجم هذا بدأ يقرأ التوراة ويغطي بكم قميصه ما في التوراة من دلالة على الرجم، فكشف أمره وافتضح وتبين الحق من الباطل، وحكى الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة المائدة في قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله

فأولئك هم الكافرون. فانظر إلى هذا الخبر الذي كانوا يخفونه عن أتباعهم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعند لحظة البيان حاولوا إخفاءه بقدر ما استطاعوا ولكنهم عجزوا. نعم.

0: إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، والذي حرمه على نفسه إنما هو أكل لحم الإبل وشرب ألبانها، ولم يكن محرما في التوراة. وجاء هذا التحريم مبينا في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فيعقوب عليه السلام حرم ذلك على نفسه، واتخذوه شريعة توراتية وادعوها. فأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ما يبين أصل هذا التحريم، ولم يكن في وسعهم أن ينكروا بيان ذلك. نعم.
1: وما حرم عليهم من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم، وقوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل.
0: ما حرم عليهم من الأنعام وما حرم عليهم من الشحوم ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، ذلك أنهم حرم عليهم جل وعلا شحوم البقر والغنم، وما كان من الشحم على الكليتين، وأباح لهم ما كان من شحومهما مخالطا للعظم، وللحوايا وهي الأمعاء، واحتالوا هم على هذا التحريم بأن كانوا يجمعون هذه الدهون ويذيبونها ويدخلونها في صناعات من المطعومات مخالطة لهذه الدهون. وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم التنزيل، قال جل من قائل في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. والمراد ذي ظفر يعني ما لم يكن مشقوقا من قدم الحيوان، وقيل ما كان ذي مخلب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح أن الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين المسلمين الذين يكذب اليهود نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ذكرهم في التوراة والإنجيل يخفونه ولا يظهرونه، في قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم فعلم ما لم تعلم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وبين أوصاف المؤمنين فقال في حقهم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر إلى هذا البيان الشافي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للمسلمين المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود لا يظهرونه حتى أظهره الله وبينه أجمل بيان في هذه الآية. نعم.
1: وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم وعرفهم بما أوحي إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه، بل أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران.
0: أهل نجران هم جماعة من نصارى العرب يسكنون مدينة في بلاد العرب تدعى نجران. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم للإسلام فلم يسلموا، فدعاهم إلى المباهلة، إذا لم يرضوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته فعليهم أن يدخلوا معه في عمل دعوي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المباهلة، والمراد بالمباهلة الملاعنة، أن يجلس النبي وأهله ومنهم فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وجماعة نجران، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلعن الكاذب من الطرفين، ولكنهم خوفهم بعض قومهم وقالوا: إن كان نبيا حقا فإنكم لن يكون لكم ذكر في بلاد العرب بعد هذه المباهلة، ولن تعقبوا ذرية بعدها، فما كان منهم إلا أن يرجعوا إلى نجران ولا يقبلون ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الله ذلك في سورة آل عمران، فقال جل من قائل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: ومن باهت في ذلك بعض المباهتة،
0: باهت افترى، وما أكثر المفترين الذين دعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأباطيل وكذبوا وادعوا، فكذب الله مقالاتهم وأثبت صدق نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي إلى إقامة حجته وكشف دعوته، فقيل له: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى قوله: الظالمون.
0: هذا هو التحدي الذي كان يتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود ومن كان على شاكلتهم من النصارى والمشركين، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يسمعهم من كتاب الله جل وعلا ما يفضح أسرارهم ويكشف دعواهم الباطلة ويبين حقائق هذا الدين وما جاء في هذا التنزيل الحكيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع، فمن معترف بما جحده ومتواقح يلقي على فضيحته من كتابه يده.
0: الناس الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كانوا أنواعا، منهم من كان يظهر عزه عن التكذيب وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد فرارا من الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يختلق الأكاذيب ويدعي الأباطيل ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من الحق في شيء، إلى غير ذلك من أساليب المراوغة وأساليب الأذى، حتى كان بعضهم إذا نزل شيء من القرآن تهكموا وردوا بتعابير سخيفة تظهر الحقد الدفين، وهم يعلمون أن ما جاء من آيات الذكر الحكيم ليس ما يظهرونه للناس. ففي قول الله تبارك وتعالى: حاتى عباده المؤمنين على التصدق في سبيله من يقرض الله قرضا حسنا، قام بعض اليهود فقالوا إن رب محمد فقير يحتاج إلى أن نقرضه، وهم يعلمون أن المراد بالإقراض إنما هو تقديم المساعدة والفضل لعباد الله سبحانه وتعالى حتى يثيبهم التواب الجميل والجزاء الجزيل. وما فعله بعضهم من محاولة الدسيسة بين الأنصار الأوس والخزرج بتذكيرهم حياتهم في الجاهلية وما كانت تنطوي عليه من العداوات لإيقاع الفتنة بين المسلمين، إلى غير ذلك مما بينه الله سبحانه وتعالى، وكان المسلمين فيه مواقف صارمة لدفع خطر هؤلاء المفسدين عن الإسلام ونبيه وأتباعه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه المقالة سمعها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم تعجبه فلطم من قالها من اليهود، ف فجاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبه، فأخبره بأنه ينسب الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ونزل الذكر الحكيم يؤيد مقالة الصديق ويظهر صدقه ويبين فجور ذاك المفسد ويظهر افتراءه على الله سبحانه وتعالى.
1: ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه، ولا أبدى صحيحا ولا سقيما من صحفه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. انتهى الفصل.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم.

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

هُودٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

شهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أو يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.